0: أمريكية تكشف وجود تفاهمات من حيث المبدأ لفتح مضيق هرمز وإلزام طهران بالتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. نتنياهو يؤكد أن أي اتفاق مع إيران يجب أن ينهي التهديد النووي، ويقول أن ترامب أكد حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها على كل الجبهات بما فيها لبنان. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن واشنطن لن تسمح لحزب الله بإسقاط الحكومة اللبنانية، ويتهم الحزب بدفع البلاد نحو الفوضى مجددا. إيبولا يودي بحياة أكثر من 200 شخص في الكونغو الديمقراطية، وتحذيرات من تمدد الوباء إلى 10 دول أفريقية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران لم تستكمل مفاوضاته بعد، وشدد ترامب أنه إذا أبرم اتفاقا فسيكون جيدا ومناسبا، منتقدا اتفاق سلفه باراك أوباما الذي قال أنه فتح طريقا مباشرا نحو حصول إيران على السلاح النووي، كما تعهد بإبقاء الحصار البحري على إيران وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه. كما شكر دول الشرق الأوسط على دعمها، وألمح إلى إمكانية أن تنضم دول جديدة إلى الاتفاقات الإبراهيمية، وربما حتى إيران نفسها ستنضم على حد قوله. في سياق متصل أفاد مسؤول أمريكي لصحيفة نيويورك تايمز أن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على إعادة فتح مضيق هرمز وإلزام إيران بالتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، لكنه أكد أنه لم يتم توقيع اتفاق. وفي تصريحات أخرى لوسائل أعلام أمريكية أشار مسؤول أمريكي إلى أنه على الرغم من أن المفاوضات وصلت إلى نحو 95%، لكن ما زالت هناك خلافات بشأن بعض الصياغات، وأن توقيع أي اتفاق قد يستغرق بضعة أيام إضافية. وقال المسؤول الأمريكي أن طهران لن تحصل على أي أموال أو تخفيف للعقوبات بشكل مسبق، كما وعليها تسليم مخزونها النووي أولا قبل الحصول على أي مقابل. وأضاف أن النقطة الأولى في الاتفاق تتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف التدفق الحر للتجارة العالمية عبره، وأكد أن الهدف البعيد لواشنطن هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. هذا واستبعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إبرام اتفاق نووي فوري مع طهران، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق خلال 72 ساعة يعد أمرا مستحيلا، وذلك نظرا إلى أن المفاوضات النووية شديدة تعقيد وتحكمها جوانب فنية دقيقة. وفي تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز قال روبيو الذي يزور الهند إن المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب مع إيران تركز على الجوانب العسكرية وتأمين مضيق هرمز. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يقضي على تهديد نووي والتفكيك منشأة التخصيب وإخراج المواد النووية المخصبة. وشدد نتنياهو على أن سياسته تشبه سياسة ترامب، والقائمة على أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية. وقال نتنياهو أن ترامب أكد مجددا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ونشر نتنياهو صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي على منصة إكس، ظهر فيها إلى جانب الرئيس الأمريكي وتعهد من خلالها بعدم امتلاك إيران للسلاح النووي. يأتي هذا المنشور في الوقت الذي يعقد فيه نتنياهو اجتماعا مع المجلس الوزاري الأمني المصغر بشأن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران. وسبق أن أكدت مصادر إسرائيلية أن ترامب أكد لنتنياهو تمسكه بمطلبه الثابت بتفكيك البرنامج النووي الإيراني وإخراج كامل مخزون اليورانيوم المخصب. من جهتها أفادت وسائل إعلام إيرانية أن الولايات المتحدة لا تزال تعرقل بعض بنود الاتفاق، بما في ذلك الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وأوضحت نقلا عن مصادر إيرانية بوجود احتمال لإلغاء الاتفاق بسبب عرقلة واشنطن لبعض البنود حسب وصفها. تفاصيل وأكثر عن مسودة الاتفاق بين واشنطن وطهران نستعرضها مع الزميل عيسى المرزوكي.
1: بين الدبلوماسية وحافة الحرب تقترب واشنطن وطهران من اتفاق قد يعيد رسم قواعد الاشتباك ويحدد مصير مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني خلال الأسابيع المقبلة. في البداية سيتم توقيع مذكرة تفاهم تتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، مع إمكانية تمديد المدة بموافقة متبادلة. خلال فترة 60 يوما سيبقى مضيق هرمز مفتوحا من دون رسوم عبور، كما ستوافق إيران على إزالة الألغام التي نشرتها في المضيق للسماح بحرية الملاحة. في المقابل سترفع الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية وتصدر إعفاءات من بعض العقوبات للسماح لإيران ببيع النفط بحرية. كانت إيران قد طالبت بالإفراج الفوري عن أموالها المجمدة ورفع دائم للعقوبات، لكن الجانب الأمريكي شدد على أن ذلك لن يحدث إلا بعد تقديم تنازلات ملموسة. وتتضمن مسودة مذكرة التفاهم تعهدات من إيران بعدم السعي مطلقا لامتلاك أسلحة نووية، إضافة إلى التفاوض بشأن تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم وإزالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بحسب أكسيوس. كما ستوافق الولايات المتحدة على التفاوض بشأن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة 60 يوما، إلا أن تنفيذ هذه الخطوات لن يتم إلا ضمن اتفاق نهائي يتم التحقق من تطبيقه. وبالنسبة للقوات الأمريكية التي تم حشدها في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة ستبقى موجودة طوال فترة 60 يوما، ولن تنسحب إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي. وتشير مسودة مذكرة التفاهم أيضا إلى أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ستنتهي، فيما أوضح مسؤول أمريكي أنه إذا حاول حزب الله إعادة التسلح أو تنفيذ هجمات فسيسمح لإسرائيل بالتحرك لمنع ذلك.
0: ذكرت مصادر سكاي نيوز عربية أن التفاهمات الأولية بين واشنطن وطهران شملت خطوطا عريضة لاتفاق يمتد التفاوض حول تفاصيله خلال 60 يوما المقبلة، وسط طرح يربط رفع جزء من العقوبات تسليم إيران جزءا من مخزون يورانيوم عالي التخصيب.
2: لم تعد المعركة الحقيقية بين واشنطن وطهران في مضيق هرمز، بل باتت داخل منشآت اليورانيوم الإيرانية. فبعد الاتفاق الأولي تشير المعطيات إلى حصول تفاهم كبير على الخطوط العريضة التي ستنطلق منها مفاوضات 60 يوما المقبلة، وهو ملف يعد أولوية بالنسبة لترامب، كما أصبح في صدارة مطالب دول المنطقة. وبحسب تسريبات أولية حصلت عليها سكاي نيوز عربية، فإن أحد أبرز التفاهمات المطروحة يقوم على ربط رفع جزء من العقوبات بتسليم إيران جزءا من اليورانيوم عالي التخصيب، فيما ستتضح التفاصيل النهائية بعد إعلان بنود الاتفاق. كما تتضمن المفاوضات نقاشا حول وقف التخصيب لفترة طويلة قد تصل إلى 20 عاما وفق الطرح الذي يدفع به ترامب، فيما يبدو أن تحديد المدة النهائية ترك لجولات التفاوض المقبلة. حاليا تمتلك إيران نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب تقنيا من مستوى الاستخدام العسكري. وهنا تكمن العقدة الكبرى، فواشنطن تريد ضمانات طويلة الأمد لوقف التخصيب، بينما تسعى طهران للحفاظ على جزء من برنامجها النووي كورقة تفاوض وضغط. لذلك قد يكون الاتفاق الأولي قد فتح باب التهدئة، لكن الاختبار الصعب سيبدأ مع الدخول في تفاصيل اليورانيوم عالي التخصيب.
3: معكم دائما برفقة راديو توأمية مع تسكير بحالة الطقس لليوم بسيدني غائم 21 درجة، أما على صعيد ملبن كمان غائم، درجات الحرارة توصل ل 18 درجة مئوية. بنسمع نحن وياكم فيروز.

0: بها الغنية رائعة جدا. ريت يا ريت هيك ناخدها مثل حكم هالأغاني وهالعبارات وهالمعاني اللي عم نسمعها بأغاني فيروز، اللي يعني هيك بتطلعنا من الأجواء المشحونة، من الأجواء المتعبة، من هالصراعات بين بعضنا البعض. وهيدي يعني طبعا اليوم هالكلام هيدا اللي قديه نحن لو منعيش فعلا الغنية بحياتنا نعرف نعيش بسلام، بس بنسمع الغنية وهيك بتمرق مرور الكرام، يعني بنسمعها وخلاص بتنتهي، ولكن كلها من العبر وكلها من الحكم وكلها من الأوجاع اللي نحن عايشينها، ولكن نحن ظاهر أنه ما تعلمنا الدروس يلي مرقت علينا للأسف. هيدا الشيء كتير مؤسف أنه ما نتعلم من كل المقاسي اللي مرقت بحياتنا ومرقت علينا بالوطن. ومثل ما شايفين يعني اليوم الآراء اللي عم نسمعها مثل كأنه أعداء. يا عمي شو تركنا لإسرائيل؟ إذا إسرائيل نعتبرها عدوة، إسرائيل هي بالنسبة للبنانيين عدوة، يعني بلد هلأ رغم أنه بلشت تتغير شوي الأمور عنا بلبنان، يعني حتى الدولة بلشت تتغير بعباراتها، يعني بطل شيء اسمه عدو مثلا، أنه يعني بالوسائل الإعلام كمان بلبنان بلشت تطلع من كلمة العدو الإسرائيلي اللي كانت تمرق بالنشرات الأخبار، بلشوا هيك يغيروا. ولكن بدي مش هيدا هو موضوعنا، موضوعنا أنه إذا نحن عم نكون هالقد في الكراهية لبعضنا البعض، شو تركنا للخصم أو للعدو؟ فخلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم إذا على الهواء على 02-965-330. معنا اتصال من توني من باراماتا سيدني. صباح الخير لك توني.
1: صباح الخير ست كلود، لألك وللمستمعين.
0: يا هلا، صباح النور.
1: أنا فضل. ما كنت ناوي اليوم بالسياسة وعن الوضع لأنه اليوم عيد ميلادك، قلت كيف بدي أنسى هالنهار 25 من أيار، اليوم عيد ميلادك يا كلود، وعمية سنة إن شاء الله بينعاد بالصحة والعافية، تنزاد يلبق لك كليل الغار ويلي بده يغاري
0: يغار. شكرا لك توني على هالمعايدة طيبة.
1: وقت سمعت التعليق عن نعيم قاسم فلتت الأريحة وقلت صبح ربك على الصبح وقول يا كريم إنك تسقط الحكومة، صعب يا فهيم، حسن الإيراني راحت أيامه وإسرائيل الشاهد على أعدامه، لو كل اللي ماتوا من الموت قاموا، صعب تشوف بحياتك يا نعيم.
0: يا عمي بليز بليز بليز، أنه بس بدنا نطلع على الهواء لو سمحتوا دايما، يعني عطوا رأيكم بالفكرة بالموضوع، يعني وجدي بأنه نخفف من هيدي الكلمات يلي يمكن تأذي المشاعر البعض، فهيدا هو الأمر المطلوب. أتمنى يعني أنه تعطوا أراءكم على الفكرة وعلى الموضوع، وحتى لو اختلفتوا حتى لو عارضتوا، بس أنه لحتى تقدر توصل الفكرة يعني بنهاية المطاف. بكل الأحوال عم نتابع يعني نحن وياكم تعليقاتكم على الهواء. برجع بذكركم مستمعينا بالنسبة لأهم المواضيع وخاصة الكلام الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله يلي طلع بتصريح اجتاحت التعليقات عبر السوشيال ميديا، واللي اعتبرت أنه كلام الشيخ نعيم قاسم هو خارج كليا عن الواقع، اللي يعتبر أنه المقاومة اليوم انتصرت واللي دعا لإسقاط الحكومة بالشارع، وهيدا أمر يلي طبعا اليوم عم نشوف في معارضة شديدة على كلام الشيخ نعيم قاسم واللي بيعتبروه خارج عن الواقع، خاصة أنه بس يحكي عن الانتصارات. فمنتابع نحن ويكون مع تعليقكم كمان على الموضوع المحلي اللي كنا سبق طرحناه، عودة رئيس الوزراء الأسبق توني أبي.

0: للسياسة وللمعترك السياسي، واليوم رح يخوض تجربة زعامة الحزب اللي مشوف كمان وضع حزب الأحرار لا يحسد عليه من خلال استطلاعات الرأي الأخيرة اللي هي مدمرة يعني للحزب، وكمان بنفس الوقت بحاجة حزب الأحرار لحتى يعمل نهضة كبيرة، أو ما بعرف يعني عم بيحاول تغيير الزعامات ربما ترجع تتحسن الأمور بقيادة وزعامة توني أبت اللي هو طبعا من صقور حزب الأحرار، وعودته قد تكون ملائمة ومناسبة بظل الظروف اللي عم بيعيشها الحزب، واليوم مع صعود حزب ون نيشن يلي كمان عم بيحقق فوز كتير كبير، وعم بيحقق يعني كمان باستطلاعات الرأي تقدم كتير كبير. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء. ظاهر انه هادي عنده تعليق، تفضل تفضل هادي.
1: هاي كلود كيفك؟
0: يا هلا.
1: انا ما راح علق على كل الكلام اللي قال، بس بشكرك على اغنيه فيروز اللي حطيتينا اياها تبع جبران،
0: كلش حلوه،
1: والمطلع اللي بيقول فيها وكل أمة تدعي أنها أمة. هذا الواقع اللي فرضوا على الأمة المستعمر أصلنا إلى أمم بعد ما كنا أمة وحدة وحطلنا هالحدود بيناتنا، فهي دي اللي سافرت فينا وقالنا للبنانيين أنتوا لبنانيين، أنتوا منكن من أبناء المنطقة، أنتوا في نفسيين كنعاريين ما بعرف شو، والأسوريين قالوا ما بعرف شو، للفلسطينيين فرقنا عن بعضنا كلياتنا سوا، وأصلنا لحدود بيناتنا كلياتنا سوا، وعملنا نحن خطوة تجارب لاستعمار وكل استجدادنا بالبريطانيين دي بيشيلونا من الاحتلال العثماني، فوتونا بما هو أسوأ اليوم.
0: نعم، شكرا على المداخلة. رح أتابع مع فريد من منطقة جيلفورد سيدني. صباح الخير لك فريد.
2: صباح الخير مدام كلود إليك وللمستمعين.
0: يا هلا، تفضل فريد.
2: يعني ذكرى التحرير صارت ذكرى الهجرة النكبة والتهجير صارت مدام، وصارت بالبؤس والتعتير، شعب شايف حاله كيف عمالي بيقبل وكيف عمالي بينتهي وبعده عم يقوله بينتصر. وبالنسبة لكلام السيد زعيم حزب الله الجديد، انا هو معه حق، لازم الحكومه تستقيل انه هو يسحب الوزاره تبعه، وانا مع رئيس الجمهوريه انه يشكل حكومه طوارئ، رئيس الحكومه اللبنانيه هو قاضي محترم وله كل الاحترام، اما كسياسي فانا وهذا رايي انا بشوفه انه فشل في السياسه، بكل الاداره مش هو معينهم ولا هو رغبه بإرادته وإنما قرضوا عليه، فأنا بتمنى تشكيل حكومة برئاسة أشرف ريفي، هذا الرجل اللي استقال بسبب العدل بالنسبة لهذا الحكم بسوريا وبدو جيب ومتفجراته وعمل اللي بتوعد، فحكومة الطوارئ هي الوحيدة، وبتمنى على الرئيس الجمهورية أنه يرسل مستشاريه إلى الولايات المتحدة وإلى الرئيس ترامب أو إلى مين ليشوف، لأنه هذا في سمك بيأكل سمك والسمك بيأكل فل، إسرائيل بتهجرون من جدوب وهن بيهجروا اللي ببيروت كأنه مسيحية ولا إسلام ولا دروس وما كانوا يكونوا. فأنا بتأمل لهالبلد إنه يوما ما اللي وقع تحت الاحتلال السوري 60 عام واللي حط وعم ينصحنا فيه توم باراك إنه نرجع لسوريا، ما شافش توم باراك شو صار بلبنان خلال هال60 عام مدام. وشكرا لك وللمستمعين.
0: اهلا وسهلا فيك فريد. رح نتابع نحن وياكم لقائنا الصباحي من راديو توائمية أستراليا مع فاصل، ومن بعدها منتابع مع مزيد من آرائكم على الهواء.
3: نزلت الأب تاعو التوام اي وعم بسمعها على ستيريو وبتجنن.
4: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV التلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: إذاعة وحدة. There is only one 2ME. ما في غيره. The original 2ME.

Australia. 2ME Australia.

0: سوا متابعين نحن وياكم لقائنا عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. كل الحديث اليوم عن الاقتراب من التفاهم الإيراني الأمريكي، ولكن لغاية الوقت لا تزال في هناك عقبات موجودة، والآخر عقبة كانت حسب بعض مصادر أمريكية بتقول أنه لأن ما عم بيكون في تواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. ما بعرف إذا هذه حجة، ولكن كمان الرئيس الأمريكي رح يعطي فرصة تقريبا شي 7 أيام لحتى تتبلور كل الأمور وتسجيل العقبات للتفاهم الإيراني الأمريكي. يعطيك العافية نشأة، كيفنا اليوم؟
1: يسعد لي صباح كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. أنا مش عارف، بحس كده أن هي يعني شو بيقولوا، مذكرة تفاهم، يعني حالتين مسودة احنا بيقولوا عليها، مسودة يعني هيك احنا عايزين، وكلنا والناس كلها عارفة ايه الطلبات. هو المهم ان هم يوافقوا عليها، الكل عارف، مش محتاج تكتب اي حاجة. اليورانيوم، الأسلحة البالستية أو الصواريخ البالستية، والأزرع، وفتح مضيق هورمز، أو بلاش الأسلحة، فتح مضيق هورمز بس، يعني العملية، وعدم حصول إيران على أي سلاح نووي. يعني أي سلاح نووي، مش بس تخصيب اليورانيوم، اليورانيوم مش مشكلة دلوقتي، بقى السلاح جاهز لأن هو يتصنع بمساعدة طبعا الصين وروسيا وكل حاجة. يعني إذا ما حصلش فصل دلوقتي مش هيحصل بعدين خالص، يعني الأمور هتبقى صعبة اللي هي تحقيق دلوقتي. هو كان لازم تتحقق من زمان، هي كانت لازم تحصل من زمان، ولكن تردد ترامب وأخذ الأمور بطريقة هيك زي ما احنا نسمع، يعني تصريحات وتصريحات مناقضة ومضادة وكل الحاجات دي، هي اللي يعني أزمت الحالة أكتر من اللازم دلوقتي. عشان الوصول، مصرة دلوقتي إيران إن هي ما تطلعش اليورانيوم من عندها خلاص. طيب هنعمل إيه؟ لازم، إذن كانت الحرب زمان، يعني الدنيا كانت ممكن تخلص. سقوط النظام هو ده مهم جدا، يعني سقوط النظام لمصلحة الداخلية في الداخل في إيران، والخارج بالنسبة للدول العالم، لأن النظام هو المشكلة، مش إيران أو الإيرانيين المشكلة، النظام هو المشكلة. مساعدة الأزرع بتاعته اللي هي في جميع أنحاء العالم هي اللي مشكلة، في مشاكل كبير. وترامب زي ما أنت شايفة
0: بيقول هلأ، ترامب في ورد خبر، أنا بشكر دول الشرق الأوسط على دعمها تعاونها اللي عم بيعزز توسيع اتفاقيات أبراهام، ومن يدري قد تنضم إيران كمان لها.
1: ما هم يتكلموا خلاص، يعني فاضي، عارفة، ما يعني الناس بتجيب عظيمة. أنا كنت زمان يعني كنت يعني معجب بصراحته، بس دي مش صراحة على مؤاخذة، دي حاجة تاني خالص. يعني فأنت بدك تحل مشكلة، سيب موضوع إبراهام والحاجات دي، هي حل المشكلة الرئيسية وبعدين نتكلم في الحاجات اللي هي ده. دليل إن هو يعني واخد الأمور كده بصبيانية، يعني مش واقعية، بصبيانية كده هيك، بحس العملية واخدها هيك تهريج. تعرفي إزاي؟
0: لا بهيدي كل اللي عم بيصير اليوم، ما فيك تقول تهريج.
1: أيوة ما أيوة، بس لما بتكوني في مهمة حضرتك بتقومي بيها، أي حد في مهمة بيقوم بيها لازم يخلصها، من بدأ المأساة ينهيها، يعني من بدأ المشوار بيكفي، يعني مش يجي في نص الطريق ويوقف، يعني زي اللي رقصت على السلالم، لا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت شافوها ولا حد شافها خالص. فإذا هو عدم يعني إن هو ينهي المهمة، هي دي المشكلة، والمهمة بقت طول الحرب.
0: من المنتصر برأيك؟
1: الحرب حضرتك تبدأ
0: مين المنتصر لغاية هالوقت يعني بالحرب؟ إيران اللي قدرت تصمد واللي عم تفرض كمان شروط، ولا
1: الكل خسران؟ الكل خسران، كل الدنيا خسران، واحنا هنا في استراليا خسرانين وكل الدنيا خسران، ما فيش حد ربحان. الربح لما تنتهي القصة
0: ما في غير
1: ومين بيكون
0: الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم يلي عم يحكينا اليوم بالانتصارات.
1: تظاهرات هيدي جميلة، يعني الراجل بدأ يفكر. أنا شخصيا مع هذه يعني حرية التعبير، هيدا التظاهرات دي مهمة جدا جدا. إذا هو بينادي لنزول الشارع لازم الناس تنزل الشارع، الشارع هو هيكون المقياس الوحيد لحزب الله في الوقت الراهن. يعني لو الناس نزلت الشارع هنعرف ان حزب الله ليه مازال ليه مؤيدين، وهم كمان يتحملوا مسؤولية اللي بيحصل مع يتحملوا المسؤولية، يعني نعرف قد ايه يعني في رغبة من الشعب لحزب الله، ونعرف قد ايه شعبيته كمان. يعني بدل ما تعملي دراسة على تعرفي شعبيته طلعت او نزلت او زي ما بيعملوا دراسات يعني اللي احنا بنشوفها، ده مجرد دراسة حلوة جميلة. انا معاه، فالناس اللي هي مؤيدة بتنزل.
0: طب في حال يعني بنهاية في عقيدة، يعني عند جماعة كتير كبيرة مؤيدين لحزب الله معتبرينه الضماني، ما تنسى أنه في ثنائي، في عندك حركة أمل وفي عندك كمان الحزب.
1: نعم، هو العقيدة الإنسان الظروف بتغيره، في ظروف غيرت دول وغيرت ممالك وغيرت أمبراطوريات وغيرت الدنيا، الناس كلها بتتغير. حاجة يعني نحن نعيش في الماضي، يعني كمان دي حاجة، والناس والدنيا كلها عمالة تمشي لقدام واحنا نقف، يا إما نرجع لورا يا إما نتفرج على الأحداث، يعني كمان مش منطق يعني. فالتغيير شيء جميل جدا، حلو الإنسان يغير. أنا يعني الإنسان إذا ما غيرش ما يبقاش إنسان، يبقى جامد كده، يبقى مالوش طعم كده ولا لون ولا معنى ولا
0: أي حاجة. يغير الحكومة؟
1: هو يغير الحكومة ليه لا؟ إذا هو إذا الشارع نزل، إذا نزل الشارع ما احنا هنقدر نعرف من الشارع إذا هو ليه شعبية ولا لا، ما هي دي مهمة جدا.
0: طيب وإذا ليه شعبية طلبوا بيبين أنه هو تحدي للدولة، هلا أكيد هيدي حرية نحن بنعترف فيها،
1: نعم.
0: بس أنه هيدا تحدي للدولة، اليوم الدولة اللي عم تحاول تخرج من هذه الحرب من خلال المفاوضات اللي عم تجريها بواشنطن، وكمان بنفس الوقت يعني في حال أسقطت اليوم الحكومة أدل يعني كمان رح يكون في هونيك فراغ، ونحن عم نمرق بمرحلة هالقد دقيقة وحساسة. يعني خلينا نتابع بكل أحوال نشأة مع تعليق من ويست ميد سيدني. صباح الخير لتوني.
2: صباح الخير إليك ولسيد نشأت.
1: صباح الفل،
0: صباح النور
2: حب قلبي نشأت. يعني ننتظر نحن وقتك حتى نرتاح نفسيا.
1: خليلي ياك انت
0: لك شو هالبهدلة المهذبة. انا عم تعبلكم نفسيتكم. انا ما بعرف.
2: لا ما انت بس الجو اللي من ورا هالتحديات مثل بقوله، يعني ما بعرف شو بدي اقول لوحده التحديات هذه والالفاظ الكلاميه يلي ما لها لزوم. يعني عرفت كيف؟ مثلا اذا انا بدي اقول نعيم قاسم، طيب شو بضرني اذا قلت الشيخ نعيم قاسم؟ شو بكلفني زياده اذا قلت كلمه الشيخ نعيم قاسم؟ بعدين الله يرحم السيد حسن نصر الله، اذا قلت السيد حسن ما انا الطف ما اقول له حسن نصر الله، الطف بكثير. شو بخسر انا اذا قلت ما لا اثير مشاعر الاخرين؟ وانا ما بخسر شيء. ولو كان رأيي مثلا غير رأيه هالإنسان. بعدين الأخ نشأت كلامه كتير مزبوط، أنه ينزلوا بالشارع ما عم يعني لو فعلا بده يسحبوا بدهم يسقطوا الوزارة بيسحبوا كل الوزارة الشيعة بتروح الوزارة، مفهومي هاي الموعدة الميثاقية. فإذا ما بيعملوا ما لنا شيء، بحب ينزلوا على الشارع، ما قالوا لا بدنا نروح نقوس رئيس الوزارة بدنا نقوس رئيس الجمهورية. وبعدين الشيخ نعيم قاسم ولا مرة لفظيا هان حدا، هو الشخص بحد ذاته يعني ما في داعي حدا يهينه، لأنه هو ما هان حدا لفظيا أبدا غيره إيه، بس هو لا، فليش نحن نهينه لفظيا يعني؟ ولا ما بعت أنا في إفادة أبدا، فيها ضرر بس.
0: طيب برأيك هيدا ظرف المناسب لإسقاط الحكومة أو للنزول
2: السياسي؟ من قالك بدو يسقطوها؟ هيدا بس بني بينه انه قديش عنده شعبية. لا لا لا مع هلا بيقولوا انه قديش عنده شعبية، ولكن لو بدو يسقطوها مع بلك بيشيلوا الوزراء الشيعة بكفي خلص.
0: عظيم، شكرا لك توني على مداخلتك. عندك اي تعليق؟
1: هو لو حزب الله طبعا دلوقتي لسه بياخد الاوامر من ايران من الانحراف الثوري، وهو بينفذ اللي بيتقال له، حرام يعني. ما نقدرش نقول للناس انهم نلومهم، لانهم لسه تحت السيطره الايرانيه زي ما بيقولوا لهم بيعملوا. ولكن الغلطه اللي عملها السيد نعيم قاسم او الشيخ السيد نعيم قاسم الاستاذ الكبير الشيخ نعيم قاسم، ان هو طلب بنزول الشارع يبقى لازم ينزل الشارع لنعرف قد ايه مستوى شعبية الحزب، ومن هنا نقدر نقول بقى ان الشعب يتحمل المسؤولية اللي بيحصل بين اسرائيل وهدم المناطق وتهجير والحاجات ده. هي نقول يعني مش بس الحزب السبب، وكمان البيئة الحاضنة هي كمان يعني قبل وجوده، فهي دي النتيجة. يا إما ينخرطوا في العمل السياسي ويغيروا الحكومة. ليه لا تتغير الحكومة؟ هي الحكومة مش منزلة يعني من فوق، الحكومة بيعملها الشعب هو اللي عنده السيطرة في وفي تغيير الحكومة. غير الحكومة ليه لا؟ المانع يعني تيجي حكومة تانية.
0: خلينا نسمع يوسف من يجونا سيدني. صباح الخير.
3: صباح النور إليك ونشعر.
1: صباح العسل
0: يا هلا
3: حبيبي. بدي أنا أقول شغلة بس ما حدا يفهمني غلط، كل واحد بيعطي رأيه أضبط.
1: كله إيه؟
3: كل كان بيعطي رأيه
0: صحيح. فوت بالموضوع يا يوسف.
3: صحيح. لما السعودية أخذت الشر سعد الحريري، ليه حكومتنا ودولتنا وجيشنا وزرانا ما طالبوا فيه؟
0: عظيم. نشأت يعني الوقت عم يمرق بسرعة، عندك أي تعليق
1: على بالنسبة للشيخ الحريري لما كان في السعودية؟ طبعا كان الشيخ سعد الحريري كان من حظه الحلو إنه هو كان رئيس دولة فرئيس وزراء، فما كانش يقدر يعمل له أي حاجة ولي العهد خالص نهائيا، لأنه محصن. لو ما كانش رئيس وزراء كان في حكي، لكن منصبه كرئيس وزراء تم الإفراج عنه مباشرة يعني بمكرون شخصيا. تدخل الدنيا كلها كانت هتتقلب على السعودية، وكانت هتبقى من ضمن الحاجات النواقص في السعودية، ولكن هو ده اللي حصل. لكن السعودية بس ما شفناش يعني ردة فعل كبيرة من عزيز. الحكومة في لبنان يعني حقيقة.
0: باش نرجع لموضوع كمان اليوم محلي، هو موضوع توني أبت اللي رح يرجع كمان يكون رئيس لحزب الأحرار. هل برأيك عودته هي بمحلة بهالتوقيت اللي عم بيشهد الحزب تراجع كتير كبير بشعبيته؟
1: ليه لا؟ هو يعني ما يعني ليه ايه المانع يعني؟ ممكن يرجع لو هو شايف ان هو يقدر في ايده يغير، او متهيأ له يقدر يغير، او في ليه ناس بيأيدوه. ايه المانع؟ ما فيش اي مانع ابدا من عودته يعني. اي حد عايز يبقى رئيس وزراء
0: اكيد بيقدر، بس هل برأيك اليوم عودته هي لصالح الحزب؟
1: ما انا توني أبت يعني مش it's not that bad really الحقيقة الراجل يعني never know يعني، لأن حزب الأحرار
0: عنده الخبرة
1: في أسوأ حالاته،
0: وفعلا في عنده الوضوح على الأقل. ونحن بمرحلة نعم. بحاجة أنك تكون هالقد صريح مع الشعب، وهالقد عندك قرارات كمان حاسمة، لأنه ما فيك تكون رمادي بهيك فترة عم تمرق فيها البلاد.
1: نعم الرمادي ما ينفعش في أي حاجة خالص. عمر الرمادي ما ينفع في أي في الحياة كلها الرمادي ما ينفعش, بتبقى عنده مشاكل. فحلو الإنسان الواضح, الوضوح حلو, الحقيقة لا تجزأ. وليه لا, أنا بالعكس, أنا متهيئ أنا من يمكن مانيش لا أحراري ولا حاجات من حزبي خالص, ولكن أنا يعني مع التغيير ومع توني أبت, راجل يعني عنده مصداقية شوي.
0: نعم كتير. شكرا لك نشأت, يعطيك ألف عافية. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر الراديو تؤمين مع فاصل غنائي قبل ما نروح لشكرا.

0: نهار حلو، ومبارك لكل المستمعين اللي رافقونا من الفترة الصباحية ولغاية هالوقت. مشوار توأمي بكمل معكم مع زميلي ماريا منصور من استديو توأمي ومايسات من بيروت. ولكن لكل اللي ناطرنا على جولة ومحطة إخبارية جديدة لتتعرفوا فيها على أهم التطورات بعد استراحة قصيرة، منتابع جولتنا الإخبارية. شكرا للمتابعة وتضلوا بألف خير.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Mike Kermode with the top stories. Federal Independent MP Andrew Wilkie says he's not interested in joining a potential centrist party. Independent Senator David Pocock says talks around a potential new political party are taking place, with Member for Warringah Zali Steggall also saying she's open to the idea. But Mr. Wilkie says while it's a move that could give independents a stronger voice, especially in the Senate, it's not something he'd be likely to join. Several Australians who were on board the Global Samud flotilla that was intercepted by Israeli Defence Forces have landed in Sydney and Melbourne. The Australians were on board the flotilla of more than 400 people trying to deliver aid to Gaza when it was intercepted by the IDF last week in international waters. Activists on the flotilla said many faced physical violence and sexual abuse, while Israeli Minister Itamar Ben-Gvir has drawn international outrage by taunting the detainees in Israel. Israel's rejected allegations the activists were mistreated. And the World Health Organization says there are now nearly 1,000 suspected Ebola cases in the Democratic Republic of Congo. The agency says more than 200 people are suspected to have died from the deadly virus, and earlier this month declared the outbreak a public health emergency of international concern. The handling of the situation has angered many in the DRC, with reported attacks on hospitals and treatment centres. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: صباح الخير وتحياتي الطيبة لكم مستمعينا من أي مكان عم بتتابعونا وتستمعوا لنا على الموجة 1638 AM. أهلا وسهلا فيكم بنهار جديد وأسبوع جديد بيجمعنا مع بعض. وهلأ رح نبلش نحن وياكم هالأربع ساعات الحلوة للساعة 3 بعد الظهر مع بعض بوقت حلو، مزيج مميز من الأغاني والأخبار يلي حنوي فيكم فيها خلال مشوارنا. بنبلش مع الفنان ملحم زين، خليكن

0: اليوم الثانيين 25 أيار وبرجع بذكركم مستمعينا بأحوال الطقس. اليوم بسيدني طقس ممطر جدا والحرارة كحد أقصى 22، وصعيد ملبورن بتوصل لل 19 درجة، وهون ببيروت طقسنا مشمس مع حرارة 22. رح ناخد أول بريك من مشوارنا، خليكن على السمع.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتة. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكن، إذاعة 2ME أستراليا.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
6: They are

0: لكل يلي بحبوا يشتغلوا بمجال تعليم الطفولة المبكرة، فهيدا المجال بيعطيكم فرصة حلوة أكيد تساهموا ببناء مستقبل الأطفال وتطوروا مساركم المهني وتتركوا أثر إيجابي بحياة غيركم. وكمان في دعم دراسي ومالي متوفر ليساعدكم تأدوا هيدا المسيرة المهنية. للمزيد من المعلومات لكل حدا حابب يكون عم يشتغل بمجال تعليم الطفولة المبكرة، زوروا الموقع vic.gov.au/kinder، وهيدا بتفويض من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. منتابع نحن وياكم، وأطيب التحيات وبوجهها لكم هون راديو 2ME. نهاركم حلو.
1: أحرزت واشنطن وإيران بالوساطة الباكستانية تقدما كبيرا في مذكرة التفاهم، كما جرى اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، وصفه ترامب بأنه كان جيدا. كلها العناوين من تبع الصباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم، إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري، ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT، الرقم هو 132268، صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: This is 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: منتابع معكم المشوار ومنروح لأجواء السياسة الدولية. العيون اليوم وكل يوم يعني على واشنطن وطهران، بس الواضح أنه مش الكل بأمريكا مرتاح لفكرة هيدا الاتفاق. بظل الحديث عن الاتفاق الأمريكي الإيراني اللي هو يعني شبه مكتمل بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ارتفعت الأصوات المعارضة داخل الحزب الجمهوري، خاصة بمجلس الشيوخ اللي اعتبرت أنه الاتفاق ممكن يعطي إيران نفوذ أكبر بالمنطقة بعد أشهر من التصعيد العسكري. عدد كبير يعني أو عدد من كبار الجمهوريين انتقدوا فكرة هدنة للستين يوم، واعتبروا أنه إيران ممكن تستغل الوقت بدل ما تفاوض عن جد بجدية، وكمان شددوا أنه أي اتفاق لازم يشمل تفكيك كامل للبرنامج النووي والصواريخ الباليستية ووقف دعم الجماعات المسلحة بالمنطقة. بالمقابل في أصوات جمهورية تانية قالت أنه الحروب بالنهاية بتنتهي بالتفاوض، وأنه لازم يعطى ترامب فرصة يوصل لحل دبلوماسي. ولحد هلأ يعني النص الكامل للاتفاق ما طلع رسميا، ولا إيران أكدت كل البنود المتداولة، يعني الصورة بعدها مش واضحة 100%. رح ناخد فاصل كتير قصير وأكيد رح نرجع لنكمل سوا آخر الأخبار والتطورات عبر راديو 2 AM أستراليا 1638 AM.
1: هلأ فيكن تنزلوا الأب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.

0: بننتقل معكم بهالأثناء إلى جولة الأخبار يلي منقدم لكم من خلالها أهم التطورات والأحداث يلي عم بتصير كلها وأخبار الأسبوع رح نسمعها أنا وياكم. خليكن معنا.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار.
3: Get the news first from 2ME.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia.
8: Australia.
7: Australia. Lock it in right here on the one channel.
8: 2ME.
7: The only channel.
8: 2ME.
7: The original channel where you don't
8: miss a thing.
7: This is 2ME Australia.
9: On the hour, every hour.
10: First.
9: 2ME Australia. News.
11: ABC News.
12: Mike Kermode with the top stories. Political analysts say the Teals are likely to form a new political party as new laws coming into force in 2027 make it harder for independent MPs to share resources. The independent member for Warringah, Zali Steggall, says people are fed up with the major parties and conversations are underway between the crossbenchers on creating a formal organisation. Former Prime Minister Malcolm Turnbull says while he's not actively involved in setting up a new party, it could appeal to moderate Liberal voters concerned that the coalition has lost its way. The Coalition's threatening to retract its support for reforming the National Disability Insurance Scheme in order to delay changes to negative gearing and capital gains tax. The government will introduce laws to curb tax breaks for investors this fortnight and is also progressing changes to rein in spending growth of the NDIS, which the Coalition previously supported. But leader Angus Taylor says he's prepared to block those reforms unless Labor agrees to an inquiry into its tax changes. And the World Health Organization says there are now nearly 1,000 suspected Ebola cases in the Democratic Republic of Congo. The agency says more than 200 people are suspected to have died from the virus, and earlier this month declared the outbreak a public health emergency of international concern. The handling of the situation has angered many in the DRC, with reported attacks on hospitals and treatment centres. An Ebola outbreak in 2014 in Western Africa killed more than 11,000 people. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يعدو باتفاق جيد مع إيران، وتقارير أمريكية تكشف وجود تفاهمات من حيث المبدأ لفتح مضيق هرمز وإلزام طهران بالتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. نتنياهو يؤكد أن أي اتفاق مع إيران يجب أن ينهي التهديد النووي، ويقول أن ترامب أكد حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها على كل الجبهات بما فيها لبنان. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن واشنطن لن تسمح لحزب الله بإسقاط الحكومة اللبنانية، ويتهم الحزب بدفع البلاد نحو الفوضى مجددا. إيبولا يودي بحياة أكثر من 200 شخص في الكونغو الديمقراطية، وتحذيرات من تمدد الوباء إلى 10 دول أفريقية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران لم تستكمل مفاوضاته بعد، وشدد ترامب أنه إذا أبرم اتفاقا فسيكون جيدا ومناسبا، منتقدا اتفاق سلفه باراك أوباما الذي قال إنه فتح طريقا مباشرا نحو حصول إيران على سلاح نووي، كما تعهد بإبقاء الحصار البحري على إيران وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه. كما شكر دول الشرق الأوسط على دعمها، وألمح إلى إمكانية أن تنضم دول جديدة إلى الاتفاقات الإبراهيمية، وربما حتى إيران نفسها ستنضم على حد قوله. في سياق متصل، أفاد مسؤول أمريكي لصحيفة نيويورك تايمز أن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على إعادة فتح مضيق هرمز وإلزام إيران بالتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، لكنه أكد أنه لم يتم توقيع اتفاق. وفي تصريحات أخرى لوسائل إعلام أمريكية، أشار مسؤول أمريكي إلى أنه على الرغم من أن المفاوضات وصلت إلى نحو 95%، لكن ما زالت هناك خلافات بشأن بعض الصياغات، وأن توقيع أي اتفاق قد يستغرق بضعة أيام إضافية. وقال المسؤول الأمريكي إن طهران لن تحصل على أي أموال أو تخفيف للعقوبات بشكل مسبق، كما وعليها تسليم مخزونها النووي أولاً قبل الحصول على أي مقابل. وأضاف أن النقطة الأولى في الاتفاق تتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف التدفق الحر للتجارة العالمية عبره، وأكد أن الهدف البعيد لواشنطن هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. بدورها نقلت شبكة سي بي اس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن سبب تأخر الاتفاق هو صعوبة تواصل المفاوضين الإيرانيين مع المرشد مجتبى خامنئي. هذا واستبعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إبرام اتفاق نووي فوري مع طهران، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق خلال 72 ساعة يعد أمرا مستحيلا، وذلك نظرا إلى أن المفاوضات النووية شديدة التعقيد وتحكمها جوانب فنية دقيقة. وفي تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز قال روبيو الذي يزور الهند إن المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب مع إيران تركز على الجوانب العسكرية وتأمين مضيق هرمز. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يقضي على التهديد النووي وتفكيك منشآت التخصيب وإخراج المواد النووية المخصبة. وشدد نتنياهو على أن سياسته تشبه سياسة ترامب والقائمة على أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية. وقال نتنياهو أن ترامب أكد مجددا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ونشر نتنياهو صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي على منصة إكس ظهر فيها إلى جانب الرئيس الأمريكي، وتعهد من خلالها بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي. يأتي هذا المنشور في الوقت الذي يعقد فيه نتنياهو اجتماعا مع المجلس الوزاري الأمني المصغر بشأن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران. وسبق أن أكدت مصادر إسرائيلية أن ترامب أكد لنتنياهو تمسكه بمطلبه الثابت بتفكيك البرنامج النووي الإيراني وإخراج كامل مخزون اليورانيوم المخصب. من جهتها أفادت وسائل إعلام إيرانية أن الولايات المتحدة لا تزال تعرقل بعض بنود الاتفاق بما في ذلك الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وأوضحت نقلة عن مصادر إيرانية بوجود احتمال لإلغاء الاتفاق بسبب عرقلة واشنطن لبعض البنود حسب وصفها. تفاصيل أكثر عن مسودة الاتفاق بين واشنطن وطهران نستعرضها مع الزميل عيسى المرزوقي.
1: بين الدبلوماسية وحافة الحرب تقترب واشنطن وطهران من اتفاق قد يعيد رسم قواعد الاشتباك ويحدد مصير مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني خلال الأسابيع المقبلة. في البداية سيتم توقيع مذكرة تفاهم تتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما مع إمكانية تمديد المدة بموافقة متبادلة. خلال فترة 60 يوما سيبقى مضيق هرمز مفتوحا من دون رسوم عبور، كما ستوافق إيران على إزالة الألغام التي نشرتها في المضيق للسماح بحرية الملاحة. في المقابل سترفع الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية وتصدر إعفاءات من بعض العقوبات للسماح لإيران ببيع النفط بحرية. كانت إيران قد طالبت بالإفراج الفوري عن أموالها المجمدة ورفع دائم للعقوبات، لكن الجانب الأمريكي شدد على أن ذلك لن يحدث إلا بعد تقديم تنازلات ملموسة. وتتضمن مسودة مذكرة التفاهم تعهدات من إيران بعدم السعي مطلقا لامتلاك أسلحة نووية، إضافة إلى التفاوض بشأن تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم وإزالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بحسب أكسيوس. كما ستوافق الولايات المتحدة على التفاوض بشأن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة 60 يوما، إلا أن تنفيذ هذه الخطوات لن يتم إلا ضمن اتفاق نهائي يتم التحقق من تطبيقه. وبالنسبة للقوات الأمريكية التي تم حشدها في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة ستبقى موجودة طوال فترة 60 يوما ولن تنسحب إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي. وتشير مسودة مذكرة التفاهم أيضا إلى أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ستنتهي، فيما أوضح مسؤول أمريكي أنه إذا حاول حزب الله إعادة التسلح أو تنفيذ هجمات فسيسمح لإسرائيل بالتحرك لمنع ذلك.
0: ذكرت مصادر سكاي نيوز عربية أن التفاهمات الأولية بين واشنطن وطهران شملت خطوطا عريضة لاتفاق يمتد التفاوض حول تفاصيله خلال 60 يوما المقبلة، وسط طرح يربط رفع جزء من العقوبات بتسليم إيران جزءا من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
2: لم تعد المعركة الحقيقية بين واشنطن وطهران في مضيق هرمز، بل باتت داخل منشآت اليورانيوم الإيرانية. فبعد الاتفاق الأولي تشير المعطيات إلى حصول تفاهم كبير على الخطوط العريضة التي ستنطلق منها مفاوضات 60 يوما المقبلة، وهو ملف يعد أولوية بالنسبة لترامب، كما أصبح في صدارة مطالب دول المنطقة. وبحسب تسريبات أولية حصلت عليها سكاي نيوز عربية، فإن أحد أبرز التفاهمات المطروحة يقوم على ربط رفع جزء من العقوبات بتسليم إيران جزءا من اليورانيوم عالي التخصيب، فيما ستتضح التفاصيل النهائية بعد إعلان بنود الاتفاق. كما تتضمن المفاوضات نقاشا حول وقف التخصيب لفترة طويلة قد تصل إلى 20 عاما وفق الطرح الذي يدفع به ترامب، فيما يبدو أن تحديد المدة النهائية ترك لجولات التفاوض المقبلة. حاليا تمتلك إيران نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب تقنيا من مستوى الاستخدام العسكري. وهنا تكمن العقدة الكبرى، فواشنطن تريد ضمانات طويلة الأمد لوقف التخصيب، بينما تسعى طهران للحفاظ على جزء من برنامجها النووي كورقة تفاوض وضغط. لذلك قد يكون الاتفاق الأولي قد فتح باب التهدئة، لكن الاختبار الصعب سيبدأ مع الدخول في تفاصيل اليورانيوم عالي التخصيب.

0: عندما تدق الساعة 12 ظهرا سيبدأ باختيار موسيقاكم عبر 2ME. سيختار لكم أي شيء لن تتوقعونه، يختار المفاجآت. إنها الساعة 12 ظهرا وهي موعد اختيار أي شيء وكل شيء. استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
1: The classic golden lunch break starts
2: what
1: now.
2: What we're gonna do right here is go back.
3: Listen.
2: Way back. Back into time.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا. بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكم هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوا ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تحياتي من جديد لكم بساعة جديدة، وهالمشوار بعده بأوله، وبتمنى لكم أوقات حلوة كتير من أي مكان عم تسمعونا حول العالم. بلشنا هالساعة الذهبية مع مياد حناوي، وهلأ كنا برفقة عاصل حلاني وأغنيته الرائعة الحق علينا، ورح ناخد بريك سريع ومنرجع من بعده لنكمل معكم برفقة القيصر قازم الساهر. 2ME maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا. هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
2: أحرزت واشنطن وإيران بالوساطة الباكستانية تقدما كبيرا في مذكرة التفاهم، كما جرى اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، وصفه ترامب بأنه كان جيدا. كلها العناوين من تبع الصباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: بنكمل معكم مشوارنا لليوم الاثنين 25 أيار. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة على الجميع يا رب. رح أرجع أذكر بأحوال الطقس. اليوم بيسدني ممطر بنسبة جدا عالية الحرارة كحد أقصى 22 و 19 على صعيد ملبورن، وهون ببيروت الطقس مشمس والحرارة 22. رح ننتقل إلى السيدة فيروز. عن حبك غنينا،
1: عن حبك غنينا.

0: منكمل نحن وياكم المشوار العودة لكم، ومنتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار عند الزملاء تيوفونا بأهم التطورات والمستجدات كلها لتمام الساعة واحدة. منسمعهم سوا.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.
4: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
5: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News. Mike Kermode with the top stories. Several so-called teal independents say they're open to forming a new political party to counter the rise of One Nation and offer an alternative to major party politics. The independents include ACT Senator David Pocock and Sydney MPs Zali Steggall and Allegra Spender, who say they've been discussing the prospect of forming the new party. But Kate Chaney and Monique Ryan have ruled themselves out, along with four other independents in the lower house. The coalition, meanwhile, is arguing it's still the best credible alternative to Labor. Educators are voicing their concerns about students using artificial intelligence to complete assignments and schoolwork. A new report that surveyed thousands of teachers across New South Wales has found Australia's education system is facing real and urgent risks from students' use of AI. The report says teachers have trouble recognising when students are using the technology and that its use is affecting learning outcomes. And China has launched a spacecraft with three astronauts heading to its space station. The much-anticipated launch comes as Beijing prepares for its first crewed moon landing by 2030. One of the astronauts aboard the craft is scheduled to stay at the Tiangong space station for a year, in what would be among the world's longest single stays in space. American rival NASA is aiming to land astronauts on the lunar surface in 2028. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يعد باتفاق جيد مع إيران، وتقارير أمريكية تكشف وجود تفاهمات من حيث المبدأ لفتح مضيق هرمز وإلزام طهران بالتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. نتنياهو يؤكد أن أي اتفاق مع إيران يجب أن ينهي التهديد النووي، ويقول إن ترامب أكد حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها على كل الجبهات بما فيها لبنان. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن واشنطن لن تسمح لحزب الله بإسقاط الحكومة اللبنانية، ويتهم الحزب بدفع البلاد نحو الفوضى مجددا. إيبولا يودي بحياة أكثر من 200 شخص في الكونغو الديمقراطية، وتحذيرات من تمدد الوباء إلى 10 دول إفريقية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران لم تستكمل مفاوضاته بعد، وشدد ترامب أنه إذا أبرم اتفاقا فسيكون جيدا ومناسبا، منتقدا اتفاق سلفه باراك أوباما الذي قال إنه فتح طريقا مباشرا نحو حصول إيران على سلاح نووي، كما تعهد بإبقاء الحصار البحري على إيران وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه، كما شكر دول الشرق الأوسط على دعمها وألمح إلى إمكانية أن تنضم دول جديدة إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، وربما حتى إيران نفسها ستنضم على حد قوله. في سياق متصل، أفاد مسؤول أمريكي أن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على إعادة فتح مضيق هرمز وإلزام إيران بالتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، لكنه أكد أنه لم يتم توقيع اتفاق. وفي تصريحات أخرى لوسائل أعلام أمريكية، أشار مسؤول أمريكي إلى أنه على الرغم من أن المفاوضات وصلت إلى نحو 95%، لكن ما زالت هناك خلافات بشأن بعض الصياغات، وأن توقيع أي اتفاق قد يستغرق بضعة أيام إضافية. وقال المسؤول الأمريكي إن طهران لن تحصل على أي أموال أو تخفيف للعقوبات بشكل مسبق، كما وعليها تسليم مخزونها النووي أولا قبل الحصول على أي مقابل. وأضاف أن النقطة الأولى في الاتفاق تتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف التدفق الحر للتجارة العالمية عبره، وأكد أن الهدف البعيد لواشنطن هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. بدورها نقلت شبكة سي بي اس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن سبب تأخر الاتفاق هو صعوبة تواصل المفاوضين الإيرانيين مع المرشد مجتبى خامنئي. هذا واستبعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إبرام اتفاق نووي فوري مع طهران، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق خلال 72 ساعة يعد أمرا مستحيلا، وذلك نظرا إلى أن المفاوضات النووية شديدة التعقيد وتحكمها جوانب فنية دقيقة. وفي تصريحات للصحيفة نيويورك تايمز، قال روبيو الذي يزور الهند إن المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب مع إيران تركز على الجوانب العسكرية وتأمين مضيق هرمز. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يقضي على التهديد النووي وتفكيك منشآت التخصيب وإخراج المواد النووية المخصبة. وشدد نتنياهو على أن سياسته تشبه سياسة ترامب القائمة على أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية. وقال نتنياهو إن ترامب أكد مجددا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ونشر نتنياهو صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي على منصة إكس، ظهر فيها إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعهد من خلالها بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي. ويأتي هذا المنشور في الوقت الذي يعقد فيه نتنياهو اجتماعا مع المجلس الوزاري الأمني المصغر بشأن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران. وسبق أن أكدت مصادر إسرائيلية بأن ترامب أكد لنتنياهو تمسكه بمطلبه الثابت بتفكيك البرنامج النووي الإيراني وإخراج كامل مخزون اليورانيوم المخصب. في المقابل، أفادت وسائل أعلام إيرانية بأن الولايات المتحدة لا تزال تعرقل بعض بنود الاتفاق بما في ذلك الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وأوضحت نقلا عن مصادر إيرانية بوجود احتمال لإلغاء الاتفاق بسبب عرقلة واشنطن لبعض البنود حسب وصفها. ذكرت مصادر سكاي نيوز عربية أن التفاهمات الأولية بين واشنطن وطهران شملت خطوطا عريضة لاتفاق يمتد التفاوض حول تفاصيله خلال 60 يوما المقبلة، وسط طرح يربط رفع جزء من العقوبات بتسليم إيران جزء من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
1: لم تعد المعركة الحقيقية بين واشنطن وطهران في مضيق هرمز، بل باتت داخل منشآت اليورانيوم الإيرانية. فبعد الاتفاق الأولي تشير المعطيات إلى حصول تفاهم كبير على الخطوط العريضة التي ستنطلق منها مفاوضات 60 يوما المقبلة، وهو ملف يعد أولوية بالنسبة لترامب، كما أصبح في صدارة مطالب دول المنطقة. وبحسب تسريبات أولية حصلت عليها سكاي نيوز عربية، فإن أحد أبرز التفاهمات المطروحة يقوم على ربط رفع جزء من العقوبات بتسليم إيران جزءا من اليورانيوم عالي التخصيب، فيما ستتضح التفاصيل النهائية بعد إعلان بنود الاتفاق. كما تتضمن المفاوضات نقاشا حول وقف التخصيب لفترة طويلة قد تصل إلى 20 عاما وفق الطرح الذي يدفع به ترامب، فيما يبدو أن تحديد المدة النهائية ترك لجولات التفاوض المقبلة. حاليا تمتلك إيران نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب تقنيا من مستوى الاستخدام العسكري. وهنا تكمن العقدة الكبرى، فواشنطن تريد ضمانات طويلة الأمد لوقف التخصيب، بينما تسعى طهران للحفاظ على جزء من برنامجها النووي كورقة تفاوض وضغط. لذلك قد يكون الاتفاق الأولي قد فتح باب التهدئة، لكن الاختبار الصعب سيبدأ مع الدخول في تفاصيل اليورانيوم عالي التخصيب.

0: شارك رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في اتصال هاتفي مشترك بين عدد من قادة الدول لبحث تطورات الأوضاع الأقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وقد شارك في الاتصال كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دعم المملكة الجهود المبذولة الآن لإنهاء التصعيد الذي تشهده المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار، وأكد على ضرورة تكاتف الجميع من أجل إنجاحها والعمل على التوصل إلى حل يعالج كل أسباب التوتر.
1: بحثنا في الجهود المبذولة الآن لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار، ندعم هذه الجهود ونؤكد على ضرورة تكاتف جاء الجميع من أجل إنجاحها وبالتالي تجاوز هذه الأزمة والعمل على التوصل إلى حل يعالج كل أسباب التوتر وكما قلت يعيد التهدئة والأمن والاستقرار.
0: في البحرين أدانت المحكمة الكبرى الجنائية 11 متهما بالتخابر بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة، وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على 9 متهمين وبالسجن 3 سنوات على متهمين 2 آخرين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية إرهابية والإضرار بمصالح مملكة البحرين. في الشأن اللبناني أفاد مراسلنا بتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في البقاع الشرقي لبنان وعدة بلدات في الجنوب، وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 9 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية في جنوب لبنان، كما طالت الغارات محيط بلدة صحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. وكان الجيش أعلن تدمير نفق لحزب الله في منطقة جبل دوف مزارع شبعة جنوبي لبنان متوعدا باستمرار ضرب حزب الله.

0: اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حزب الله بجر لبنان نحو الفوضى مجددا، وندد الوزير الأمريكي بتصريحات الأمين العام للحزب نعيم قاسم الداعي لرحيل الحكومة اللبنانية، مؤكدا أن تهديدات حزب الله لن تنجح في إسقاطها. وتعهد روبيو بوقوف الولايات المتحدة إلى جانب الحكومة.
1: ومشوارنا بيكمل مع الفنان نصيف زيتون، فارقوني. نسمع مع بعض هالغنية وأهلا وسهلا فيكم.

0: منكمل معكم المشوار ومنروح لهالخبر من أجواء الملاعب والموسيقى. شاكيرا رجعت من جديد لأن أطلقت رسميا فيديو كليب أغنية كأس العالم 2026 بعنوان داي داي بمشاركة النجم العالمي بيرنا بوي لتكون الأغنية الرسمية للمونديال المنتظر. والغنية عم تخلق ضجة كبيرة خاصة أنه شاكيرا منعرف أنه عندها تاريخ طويل مع كأس العالم من وكا وكا بأجواء مونديال 2010 بجنوب أفريقيا لظهورها كمان بعروض مرتبطة بنهائيات 2006 و2014. أما مونديال 2026 فرح ينطلق ب11 حزيران 2026 والمباراة الافتتاحية رح تجمع المكسيك وجنوب أفريقيا على ملعب استاديو أزتيكا بمدينة مكسيكو سيتي. وهلأ السؤال هو هل داي داي تقدر تعمل نفس الضجة اللي عملتها وكا وكا ولا هيدي الغنية بعدها وبتبقى رقم واحد بذاكرة جمهور كرة القدم؟ بناخد بريك خفيف أكيد وبنرجع من بعد ومنكمل نحن وياكم. ما تروحوا بعيد, هون راديو 2ME ودايما معكم.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج, شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24. 2ME أستراليا, الأخبار أول بأول.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً, تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم, قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن

0: مع أجواء الشتوية عندكم مستمعينا، يعني وين ما كنتوا شو ما كان الطقس عندكم، للي موجود ببلد شتي ساقعة نعرف قدي هون نحن منكون معرضين لنلقط جريب، يعني الفلو وغيره من الأشياء يلي منتجنبها نحن أكيد بالشتي. فالوقاية بتبلش بخطوة كتير بسيطة واللي هي اللقاح. وقت ناخد اللقاح بتكون طريقة، يعني أفضل طريقة لنحمي حالنا، وأكيد تحموا الناس يلي بتحبون من الأمراض الخطيرة وتكفوا حياتكم بشكل طبيعي مع العيلة والأصحاب. الأمراض التنفسية مثل COVID-19 والإنفلونزا والRSV ممكن تكون خطيرة خصوصا للأشخاص اللي عمرهم 65 سنة وأكثر. لهيك مستمعينا أهم شيء أنه تستشيروا الطبيب أو الصيدلة اليوم وتشوفوا أي لقاحات مناسبة لألكن. منكمل نحن وياكم المشوار معكم ماريا من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت.
1: 2ME We just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى

0: 2ME Music.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: The greatest songs of all time and the best of the new stuff.

0: ومن أستراليا مستمعينا برجع لكم بهالخبر يلي بهم كتار من العائلات واللي ناطرين ملفات الهجرة واللجوء الإنساني. بحسب الخطة الحكومية والميزانية الفيدرالية الأسترالية رح تستقبل أستراليا حوالي 20,000 لاجئ خلال السنة المالية 2026-2027 ضمن برنامج اللجوء الإنساني والهجرة الإنسانية. واللافت أنه الرقم ما تغير لأنه ثابت تقريبا من سنة 2023 وما صار في زيادة بهالسنة كمان. البرنامج بيشمل أشخاص جايين من بلدان فيها حروب، نزاعات أو حالات اضطهاد، واللي بيكونوا بحاجة لحماية إنسانية وإعادة توطين. وطبعا الخبر بهم كتير من أهلنا، خاصة أصحاب الملفات بلبنان، أربيل وتركيا، يعني ناطرين من سنين طويلة أخبار أو تحديثات على ملفاتهم. وإن شاء الله بتكون الأيام الجاية أحسن ويحملوا أخبار منيحة للجميع. بدي تابع أنا وياكم مشوارنا وما تبقى من أوقاتنا الحلوة معكم بنهارنا اليوم التنين اللي حامل تاريخ 25 أيار. هون ميوزك و ام اي ميوزك أستراليا. The hits before they hit. Today's hottest hits. اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME. 2ME أستراليا. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
0: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم. ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: بهالدقيقة مستمعينا رح نتوقف شوي عن الموسيقى ونتوجه للأخبار تنسمع آخر المستجدات والعناوين اللي بتهمكن طبعا وين ما كنتم موجودين تابعونا.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة Queensland Brisbane. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
1: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل 6 بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Mike Kermode with the top stories. Several so-called teal independents say they're open to forming a new political party to counter the rise of One Nation and offer an alternative to major party politics. The independents include ACT Senator David Pocock and Sydney MPs Zali Steggall and Allegra Spender, who say they've been discussing the prospect of forming the new party. But Kate Chaney and Monique Ryan have ruled themselves out, along with 4 other independents in the lower house. The coalition, meanwhile, is arguing it's still the best credible alternative to Labor. Educators are voicing their concerns about students using artificial intelligence to complete assignments and schoolwork. A new report that surveyed thousands of teachers across New South Wales has found Australia's education system is facing real and urgent risks from students' use of AI. The report says teachers have trouble recognising when students are using the technology and that its use is affecting learning outcomes. And China has launched a spacecraft with 3 astronauts heading to its space station. The much-anticipated launch comes as Beijing prepares for its first crewed moon landing by 2030. One of the astronauts aboard the craft is scheduled to stay at the Tiangong Space Station for a year, in what would be among the world's longest single stays in space. American rival NASA is aiming to land astronauts on the lunar surface in 2028. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: الإيرانية والجبهة الإيرانية اليوم فرض أمر واقع عملاني معين، والقول للرئيس ترامب أننا نحن في محيطنا المباشر نحن نسيطر على البندقية وعلى المدفع.
7: عميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم موصول مشاهدينا، نهاية هذه الفقرة، عودة بكم الآن إلى غرفة الأخبار.
8: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا وإلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لتطورات مفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التفاوض بشأن الاتفاق مع إيران لم يستكمل بعد، وإن المفاوضات معها تسير بصورة منظمة وبناءة. من جهتها، قالت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يميل لمنح إيران بضعة أيام للتوصل لاتفاق. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن طهران وافقت مبدئيا على إطار الاتفاق، وإنه تم إنجاز 95% منها، وإن التفاوض جار على الصياغات. كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز. في طهران، نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة حتى الآن، وإنه لا يزال هناك خلاف بشأن بعض بنود الاتفاق. وأضافت المصادر أن إيران لم تقدم في هذه المرحلة أي التزامات بشأن تفاصيل الملف النووي. في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بمواجهة التهديدات في جميع الساحات بما فيها لبنان. على صعيد متصل، قالت الخارجية الأمريكية إن حزب الله واصل قصف المواقع الإسرائيلية ونقل المقاتلين والأسلحة إلى جنوب لبنان، وتجاهل نداءات الحكومة لاحترام وقف إطلاق النار. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان والبقاع شرقي البلاد، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي يوم الأحد. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد فيما يتعلق بآخر التطورات بشأن هذا الاتفاق الإطاري مع إيران، ما الذي رحشح إلى حد الآن؟
9: ترقب كبير في الحقيقة مراد، خاصة بعد التصريحات التي نقلتها فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي والذي قال إن نحو 95% من صيغة الاتفاق أنجزت ويتم العمل على الصياغات النهائية، لا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز وكذلك الملف النووي ومصير اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران. وفي ذات الوقت هو يشير إلى أن الولايات المتحدة ما تزال تحتفظ بكافة الخيارات، وأن الرئيس ترامب ما يزال لديه خيار العودة للعمليات العسكرية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، ويرهن مسألة تخفيف العقوبات بالتنازلات المقدمة من إيران في الملف النووي تحديدا. وهنا السؤال الأكبر، مصير اليورانيوم المخصب بنسب عالية إلى أي وجهة سيتجه؟ حتى الآن طبعا التأكيدات تقول إن الأطراف لم تحسم هذه القضايا، وماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي كان قد تحدث من نيودلهي في الهند قائلا إن هناك تقدما قد أحرز، والآن يتم نقاش التفاصيل التقنية أو الفنية المرتبطة بالملفات. هناك حديث أيضا عن الآلية التي من خلالها سيتم فتح مضيق هرمز، وكذلك الرفع التدريجي للحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وبعد ذلك كذلك التعهدات المطلوبة من إيران في الملف النووي لضمان تخفيف للعقوبات النفطية أو غيرها. حتى الآن ترامب يقول إنه لن يقوم بإبرام اتفاق سيء، ويقول إنه سيكون مختلفا عن اتفاق 2015 الذي أبرم في عهد باراك أوباما، ويقول إن ذلك الاتفاق كان سيئا، ووجه انتقادات طبعا ل حتى الجمهوريين الذين انتقدوا الأخبار المتداولة بقرب التوصل إلى اتفاق. بعضهم قال إن الصيغة التي يتم تداولها هي مشابهة لاتفاق 2015 ترامب، لطالما شدد بأنه لن يتوصل إلى اتفاق يشابه ذلك، بل هو يقول إنه يسعى لاتفاق أفضل، ويقول إن ذلك الاتفاق في 2015 أعطى إيران أموالا ومهد لها الطريق للحصول على سلاح نووي، وهو يشدد بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. ولكن في الحقيقة من المواقف اللافتة والتي رصدناها في الساعات الأخيرة، وهي ربما من أوائل المواقف للديمقراطيين على هذه الأخبار المتداولة بقرب التوصل إلى اتفاق، يقول كريس مورفي وهو سيناتور ديمقراطي في الكونغرس معارض للحرب مع إيران، إن ترامب لن يستطيع أن ينجز اتفاقا أفضل من عام 2015، في إشارة إلى احتفائهم بالاتفاق الذي أنجز في عهد باراك أوباما الرئيس الديمقراطي الأسبق. بكل الأحوال حالة كبيرة من الترقب هنا في مختلف الأوساط الأمريكية لمدى التقدم المحرز خلال ما مضى من ساعات، وترامب يقول إنه يميل لمنح الإيرانيين بضعة أيام للتوصل إلى صيغة النهائية.
8: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى عمر هواش في طهران. عمر، ضعنا في صورة المواقف الإيرانية بشأن التطورات الأخيرة في واشنطن.
10: نعم، هناك رد أمريكي وصل إلى الإيرانيين يوم أمس الأحد على مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين طهران وباكستان بحضور قائد الجيش الباكستاني، وبالتالي الآن الإيرانيون يعكفون على الرد على هذا الرد الأمريكي على مذكرة التفاهم. لكن من خلال ما يتم تسريبه عبر وسائل الإعلام الإيرانية، هناك حالة من عدم التفاؤل حيال ما وصل الإيرانيين من الرد الأمريكي. والآن يقول الإيرانيين إنهم صحيح يعكفون على صياغة الرد الجديد أو ربما صياغة المقترحات أو الملاحظات التي وجهت إلى هذه المذكرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكنهم يفعلون ذلك من غير ثقة ولديهم العديد من الشكوك حيال الجدية الأمريكية وحسن النيات الأمريكية بشأن التوصل لاتفاق، أو ربما بشأن حتى التوصل إلى مذكرة تفاهم في المرحلة الأولى. لماذا نقول ذلك؟ وفق ما تم تسريبه، تقول المصادر إن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عن مواقف سابقة بالتحديد حول الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. كان من المقرر أن يتم الإفراج عن جزء من هذه الأموال بمجرد موافقة الأطراف على مذكرة التفاهم، لكن الآن الأمريكيون يقولون إنهم لن يفرجوا عن أموال إيرانية مجمدة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق كامل بشأن القضايا النووية. وهذا الأمر مرفوض من قبل الإيرانيين، لأنهم يقولون إن القضايا النووية مؤجلة إلى حين التأكد من حسن النوايا الأمريكية وإنهاء الحرب عليها على إيران وبضمان وبكفالة دولية. وبالتالي هذا يمكن أن يشكل حجر عثرة كبير أمام التوصل الاتفاق، حتى أن وكالة أنباء تسنيم تقول إن هذا الأمر قد يؤدي إلى انهيار المفاوضات برمتها وربما العودة إلى الخيار العسكري. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال يوم أمس إن إيران مستعدة لأن تضمن للعالم أنها لا تسعى إلى حيازة سلاح نووي ولا تريد صناعة القنبلة النووية، وأنها لا تريد زعزعة الاستقرار، متهمة أن إسرائيل بأنها هي من يزعزع الاستقرار ويقوض الأمن الدولي. وأضاف أن الوفد الإيراني المفاوض غير مستعد لتقديم تنازلات من حقوق إيران ومصالحها الوطنية. هناك اتهامات واضحة هنا في طهران لإسرائيل بأنها تحاول.
8: شكرا لك عمر، دعنا نتوجه إلى نيودلهي، وهذه الكلمة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
11: معلومات إذا ماذا عن ما صرح به الرئيس ترامب بخصوص العلاقة مع الهند. الهند الرئيس يحب الهند وقد اتصلت معه يوم أمس وهو يحب الهند ولديه علاقة متميزة مع السيد مودي وهو يحرص على أن تكون العلاقات متميزة. وقد تحدث مع الرئيس أعتقد بأن كل هذه الأخبار زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: لولاك يا ملاكي مع بداية هالساعة الجديدة حنسمع أنا وياكم هالأغنية برفقة عزار حبيب هون راديو 2ME. نهاركم حبيب.
12: مع تحياتي لكم وليد توفيق.
13: From the biggest singers.
14: معكم توني كيوان.
15: ملاكي ما فيي.
16: على إذاعة 2ME أستراليا.
17: إنشي عطيكي.
18: Only on 2ME.

0: كنا برفقة الفنان ناجي القصة، سمعنا غنيته ورجعنا التقينا، وأنا وياكم منرجع منلتقي من جديد برابع ساعة من هالمشوار الحلو. رح نشوف مع بعض أحوال طقس بكرة التلاتة بسدني، ممطر بنسبة كتير عالية، الحرارة 20 درجة و17 عصعيد ملبورن، كمان بملبورن طقس ممطر، وعنا هون ببيروت حيكون طقسنا مشمس وشوي يعني بترتفع الحرارة للتلاتة 20 درجة مئوية. رح ناخد استراحة صغيرة ومنرجع لكم. 2MA The
1: Original. إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic، صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: صباح النور محبوبي، صباحك.
5: إصابة شخص آخر بمرض الدفتيريا الخناق في مناطق الأقليم الشمالي حسب السلطات الصحية اللي أعلنت عن هذا الأمر، بالإضافة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مستعجل لفتح مضيق هرمز قبل توقيع الاتفاق مع إيران. كل هالعناوين متابعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو بالراديو 2MA أستراليا.
6: لموني لي غاروا مني وقالوا لي وش عجبك فيها، لموني لي غاروا مني وقالوا لي وش عجبك فيها. جاوبت

Australia. New music. 2ME Australia.

0: لكل الموجودين بعض معنا ومرفقين من فترة الصباح، بقلكن أهلا وسهلا وبرحب فيكن من أي مكان عم تسمعونا. بوجه لكم أطيب التحيات من وسط بيروت، وبقول لكل حدا إذا كنت بحاجة لمساعدة طبية عاجلة بس إنه حالتك مش خطيرة على الحياة، بتقدر تستفيد من خدمة الطوارئ الطبية الافتراضية. من خلال هيدا الخدمة فيك تحكي مع أطباء وممرضين مختصين عبر فيديو كول من بيتك أو من أي مكان باستخدام التليفون أو الكمبيوتر. الخدمة مجانية متوفرة 24/7 وما بدها أبدا موعد مسبق ولا تحويل من طبيب ولا حتى بطاقة ميديكير. لا تحجز أو تاخد استشارة، فيك تزور الموقع vved.org.au، وهيدا الخدمة مقدمة من حكومة ولاية فيكتوريا. منكمل المشوار معكم انتو برفقة ماريا من وراء ميكرو راديو 2ME أستراليا. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المي. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Julie Billiard, مؤسسة راهبات نوتردام، استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس إنه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers, she always wrote, "To be simple is to be like a sunflower, which follows all the movements of the sun and ever turns towards it." بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترن بثمان نيسان. هي سانت باترنز of educators and teachers، أو شفيعة المربيين والأساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969. ويلي لازم تعرفوا انه قضيت 22 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي، كوني انت السنفلاور بهالساعة يا رب. اديس الساعة سينت اوف ذا اور، معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: أحمد سعد بشعلاتكم ماريا برفقتكم من استديوهات 2ME ومايسات ببيروت. ومن الشأن الأسترالي يبدو أنه الحكومة عارفة كتير منيح أنه المرحلة منا سهلة, وحتى تراجع الشعبية كان متوقع. وزير الخزينة الأسترالي قال أنه حكومة أنتوني ألبينيز ما كانت متفاجئة أبداً من تراجع شعبيتها بعد إعلان الميزانية الفيدرالية, معتبر أنه القرارات يلي اتخذت مش شعبوية ولا هدايا انتخابية. وبحسب كلامه الميزانية تضمنت قرارات صعبة, والحكومة ما كانت ناطرة تصفي محبوبة بين ليلة وضحاها, لأنه الهدف الأساسي بحسب رأيه هو إحداث فرق طويل الأمد بسوق الإسكان, خاصة للشباب يلي صار يعني حلمهم أنه يشتروا بيت بأستراليا, وصار هيدا بالنسبة لهم أصعب من قبل. يعني باختصار الحكومة عم بتقول أنه يمكن اليوم الناس مش راضية, بس الحكم الحقيقي بيكون بالنتيجة بعدين. بريك كتير قصير تنرجع من بعده نختم بجولة فنية كتير حلوة منوعة من الأغاني اللي بتمنى تنال أعجبكم يلي بتقدمها دايما راديو 2ME أستراليا. 2ME, let's see what you got. We know what you want. Listen to me. All the best hits non-stop. Your number one hit music station. Yes. 2ME Australia.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي, فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى, لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا, إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما, ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما, أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا, فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم, ابحث عن Teach the Future, مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.

0: وبهالأثناء بنختم أربع ساعات حلوة قضيناها مع بعض. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا برفقتنا, ودايما راديو 2ME أستراليا معكم كل أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة. رح نختم بجولة أخبار الساعة 3. أنا بتمنى لكم بقية نهار حلو كتير, وبنرجع بكرا إن الله راد منتلاقى من جديد بنهار جديد, وعلى الساعة 11 صباحا كونوا على الموعد.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
6: Get the news first from 2ME.
1: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة, ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة, أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات, لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
7: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي, فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى, لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: First. 2ME Australia News.
8: السادسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
9: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. واشنطن وطهران تواصلان العمل على تفاهم لوضع حد للحرب, وروبيو يقول إن إبرام اتفاق ما يزال ممكنا اليوم بعد إعلان ترامب أنه أبلغ فريقه بعدم التعجل في إبرام أي اتفاق. نتنياهو يؤكد أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي الذي تشكله طهران. الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي وإصابة آخر خلال القتال في جنوب لبنان, ونعيم قاسم يجدد رفضه لنزع سلاح حزب الله ويدعو إلى وقف التفاوض المباشر مع إسرائيل. في السنغال, على وقع أزمة سياسية متصاعدة, رئيس الجمعية الوطنية يستقيل بعد يومين من إقالة الرئيس لرئيس وزرائه في خطوة تربك المشهد السياسي في هذا البلد.
6: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
9: جديد ترحيب بكم. المفاوضات تتواصل بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى مذكرة تفاهم تضع حدا للحرب, وسط حديث عن تسوية شبه مكتملة. وفي أحدث التطورات, قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هذا الصباح إن إبرام اتفاق مع إيران ما يزال ممكنا اليوم, وبيقال أيضا إنه إما أن يتم التوصل إلى اتفاق جيد على حد وصفه أو سيتعين على واشنطن أن تتعامل مع الأمر بطريقة أخرى. وأشار إلى أنه سيتم منح الدبلوماسية جميع الفرص للنجاح قبل استكشاف البدائل. يقول روبيو كلامه هذا أتى بعد ساعات من قول الرئيس ترامب إنه أبلغ فريقه بعدم التسرع في إبرام اتفاق وصفه بالمتوازن. أجواء بن مبارك، أي تفاهم محتمل قد يتم التوصل إليه؟
10: يشكل البرنامج النووي الإيراني العقبة الأبرز أمام أي اتفاق بين واشنطن وطهران، رغم التقدم نحو تفاهم أولي من 14 بندا يهدف إلى إنهاء الحرب وفتح الباب أمام مفاوضات تمتد بين 30 و 60 يوما يتم خلالها مناقشة تفاصيل النقاط الأساسية والوصول إلى إبرام اتفاق. وتؤكد إيران في هذا السياق أن الملف النووي سيكون خارج إطار التفاهم الأولي وموضع مباحثات منفصلة في مرحلة لاحقة، فيما تتمسك واشنطن وتل أبيب بتخلي طهران عن مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب وإخراجه من إيران. بموازاة ذلك، يبرز مضيق هرمز كأحد أكثر الملفات حساسية، إذ تضغط الولايات المتحدة لفتح المضيق وإعادة حرية الملاحة، فيما تصر طهران على الاحتفاظ بإدارة الممر الاستراتيجي مع احتمال رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية خلال 30 يوما. على الصعيد الاقتصادي، تطالب إيران بالإفراج عن جزء من أموالها المجمدة ورفع مؤقت للعقوبات المفروضة على النفط والغاز والبتروكيميائيات خلال فترة التفاوض، فيما تواصل واشنطن إعاقة التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن.
9: ترامب شدد على أن الحصار البحري على إيران سيستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق، فيما قال محسن رضائي المستشار العسكري للزعيم الأعلى الإيراني إن إدارة مضيق هرمز حق قانوني لطهران من أجل ضمان الأمن القومي. هذا وأظهرت بيانات شحن أن ناقلتي غاز طبيعي مسال تغادرتا مضيق هرمز متجهتين إلى باكستان والصين اليوم. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه اتفق مع الرئيس الأمريكي على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل ما وصفه بالخطر النووي. زياد حلبي من القدس.
11: بعد طول صمت، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا علنيا مع تصاعد الحديث عن اقتراب اتفاق أمريكي إيراني. نتنياهو قال إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يزيل الخطر النووي الإيراني بالكامل عبر تفكيك منشآت التخصيب وإخراج اليورانيوم المخصب من إيران. كما أكد ترامب بحسب البيان حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما في ذلك على جبهة لبنان. لكن في إسرائيل يسود قلق داخل المنظومة الأمنية من اتفاق قد يمنح النظام الإيراني حصانة سياسية وفرصة لإعادة الترميم قوته بالكامل بعد الحرب وبقاء طهران على عتبة القدرة النووية. وفي الوقت نفسه يضغط نتنياهو للحصول على حرية عمل عسكرية أوسع في لبنان. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
9: وعبر الأمين العام لحزب الله لبناني نعيم قاسم عن أمله في أن ينجز التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وأن يشمل لبنان. قاسم شدد من جهة أخرى على رفضه الكامل لأي طرح لنزع سلاح حزب الله، وانتقد بشدة الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص وبشأن تفاوضها المباشر مع إسرائيل.
12: كيف تقف الدولة ضد شعبها؟ كيف تلتقي بالهدف السياسي مع العدو الإسرائيلي؟ والله شيء عجيب، تنازل تلو التنازل، ثم بعد ذلك تلوحون وتتحدثون حصرية السلاح حصرية السلاح، وإذ باثنان آذار بيطلع معكم أنه تجرموا المقاومة وتعتبروا شعبكم المقاوم، تعتبروا هذا المكون الكبير مع كل أنصاره وأحبائه أكثر من نصف الشعب اللبناني هني خارجين عن القانون لأنه عم بيدافعوا عن أرضهم وعم بيدافعوا عن نفسه. أنا أدعو الحكومة اللبنانية أن تتراجع عن هذه القرارات من أجل أن تكون معنية بالإمساك بالملفات بشكل صحيح وبالقوة وأن تكون مع شعبها.
9: وندد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتصريحات الأمين العام لحزب الله التي أيد فيها إسقاط الحكومة اللبنانية على خلفية تفاوضها المباشر مع إسرائيل، واعتبر روبيو أن نعيم قاسم يحاول إثارة الفوضى في لبنان. لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي هذا الصباح عن مقتل جندي خلال القتال في جنوب هذا البلد أي لبنان، وعن إصابة آخر بجروح بالغة في نفس الواقعة أو في الواقعة نفسها، وتم نقله إلى المستشفى. يأتي ذلك على وقع ضربات إسرائيلية تواصلت في الساعات الأخيرة على جنوب وشرق لبنان على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. فلانتينا سمعان من الجنوب اللبناني.
13: أكثر من 25 بلدة جنوبية تعرضت للغارات، بينها تلك التي تم إنذارها شمال نهر الليطاني، 13 منها تقع في قضائي صيدا والنبطية وثلاث في البقاع الغربي. الغارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا وإصابة أكثر من 16 آخرين بينهم مسعفون في عرب صليم، البزورية، دوير، جبشيت وغيرها، وأحدثت دمارا هائلا خصوصا في قرى النبطية التي تركزت فيها الضربات. بدوره استهدف حزب الله 14 تجمعا للجنود والآليات تركزت في معظمها في بلدتي درسريان والبياضة، كما أن صواريخه ومسيراته طالت مقار قيادة اللواء 401 المستحدث وتموضعات لجنوده في دبل، 4 مراكز قيادية مستحدثة وتجهيزات فنية في البياضة، دبابة في الطيبة وآلية هامر قيادية في موقع المنارة، في حين تصدى عناصره لمسيرتين وطائرة حربية في أجواء الجنوب. فلانتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
9: هذا في لبنان. أما في قطاع غزة فقد أصابت ضربة جوية إسرائيلية أمس شقة في إحدى أو في أحد مخيمات اللاجئين بوسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم رضيع بحسب مسؤولين في القطاع الصحي في القطاع الفلسطيني. رحب الصومال ببيان صادر عن 13 بينها السعودية وقطر ومصر يدين بأشد العبارات قرار جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد فتح سفارة في القدس. منى دويبية.
14: تعتزم سوماليلاند افتتاح سفارة لها في القدس في خطوة تعكس تسارع التقارب مع إسرائيل بعد أشهر قليلة من اعترافها الرسمي بالإقليم كدولة مستقلة، لتصبح بذلك أول دولة تقدم على هذه الخطوة منذ إعلان انفصالها عن الصومال عام 1991. في المقابل تستعد إسرائيل لافتتاح سفارة في العاصمة هرجيسة بسبب سفير سوماليلاند محمد حجي، في مؤشر إلى انتقال العلاقة بين الطرفين من مستوى الاعتراف السياسي إلى شراكة دبلوماسية مباشرة. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر افتتاح السفارة المرتقب في القدس بأنه خطوة إضافية مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، موضحا أن سفارة سوماليلاند ستكون 8 في المدينة. ورغم أن معظم دول العالم لا تزال تبقي سفارتها في تل أبيب، فإن بعض الدول على غرار الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى نقلت بعثاتها إلى القدس التي تعتبرها إسرائيل عاصمتها الموحدة، بينما ترى الأمم المتحدة وغالبية المجتمع الدولي أن القدس الشرقية أرض محتلة، ويطالب الفلسطينيون بأن تكون عاصمة دولتهم المستقبلية.
9: استنكر وزراء خارجية 8 عربية وإسلامية بشدة تصرفات وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمين المتطرف إتمار بن غفير تجاه المشاركين في أسطول الصمود المتجه إلى غزة خلال احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية. هذا وخرج حوالي 2000 إلى شوارع مدينة بلباو الإسبانية للتنديد بمعاملة شرطة إقليم الباسك لناشطين من أسطول الصمود، وذلك لدى عودتهم من احتجاز في إسرائيل. أعلن حاكم منطقة ياروسلافل الروسية الواقعة بشمال شرق موسكو أن المنطقة تعرضت هذا الفجر اليوم لهجوم بطائرات مسيرة. هذا الهجوم جاء بعد الهجوم الذي شنته روسيا، وهو هجوم واسع أمس بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف، وأوقع 4 قتلى على الأقل وعشرات المصابين، بينما أكدت كييف وموسكو استخدام صاروخ باليستي من طراز أوريشنيك القادر على حمل رأس نووية في الضربات. من كييف محمد الزاوي.
15: تلملم أوكرانيا جراحها بعد الهجوم الروسي الواسع بعدد قياسي من المسيرات والصواريخ، تشير السلطات إلى 4 قتلى ونحو 100 جريح بالإضافة إلى أضرار في عشرات المواقع، شملت مباني سكنية ومراكز تجارية ومؤسسات ثقافية بينها متحف تشيرنوبل والمتحف الوطني للفنون. كما أعلنت رئيسة الوزراء تضرر مبنى الحكومة الأوكرانية نتيجة موجة الانفجارات. في المقابل أعلنت أوكرانيا تنفيذ ضربة جديدة في العمق الروسي، قالت إنها استهدفت محطة ضخ وقود في مقاطعة فلاديمير، وهي منشأة تزود منطقة موسكو ومطارات رئيسية بالوقود، وقد تسبب الهجوم بحريق واسع في المنشأة وفق الرواية الأوكرانية. أما سياسيا تتحرك كييف لتدويل الهجوم. وزير الخارجية أندري سيبيها طلب عقد اجتماعات طارئة لمجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
9: حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو حليف روسيا من التورط في حرب موسكو ضد أوكرانيا بحسب ما أفاد مصدر مقرب من ماكرون. وجاء هذا التحذير خلال أول مكالمة هاتفية بين الرئيسين منذ الأيام الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط فبراير عام 2022. أعلن رئيس الجمعية الوطنية في السنغال مالك نجاي عن استقالته من منصبه في خطوة مفاجئة جاءت بعد حوالي 48 ساعة من إقالة رئيس الوزراء أوسمان سونكو من قبل الرئيس باسيرو جوماي فاي بعد خلافات استمرت لأشهر بين الرجلين اللذين وصلا إلى السلطة قبل عامين وسط آمال شعبية عارمة من السنغاليين. وصرح مالك نجاي المقرب من رئيس الوزراء المقال سونكو أن قرار الاستقالة من رئاسة البرلمان نابع من خيار شخصي على حد قوله. عن دلالات هذه الاستقالة حدثنا تشيرنو بشيخ سو من العاصمة السنغالية دكار وهو صحفي سنغالي.
16: حسب تقديري فالتطورات السياسية وصلت إلى مواجهة يعني المفتوحة الآن بعد أخذ القرار من طرف رئيس الجمهورية إقالة رئيس الوزراء. فرئيس البرلمان أعلن استقالته ربما ليمهد للطريق لرئيس الوزراء السابق أوسمان سونكو ليحل مكانه. كما تعرفون أن أوسمان سونكو رئيس حزب الباسيف والذي يتمتع بالأغلبية داخل البرلمان. وهذا يفتح السيناريو أن المواجهة ستكون بين السلطة التنفيذية برئاسة جوماي فاي والسلطة التشريعية التي ربما سوف تكون على عاتق أوسمان سونكو. إذن المواجهة ستكون حتما واقعية ما إذا ما اعتمد المجلس الدستوري، لأن فيه بعض العلماء المتخصصين في الدستور يعولون على حصول على صلاحية عودة رئيس الوزراء السابق أوسمان سونكو كنائب برلماني، وهذا يتنافى مع القوانين الداخلية للائحة البرلمانية.
9: استمعتم إلى الصحفي السنغالي تشيرنو بشيخ سو حدثنا من العاصمة السنغالية دكار. إذن الأزمة مستمرة والسيناريوهات مفتوحة في حال تولي سونكو لرئاسة البرلمان، فقد يعني ذلك مواجهة مفتوحة بين المؤسستين التنفيذية بقيادة الرئيس باسيرو جوماي فاي والتشريعية الجديدة في حال تولى سونكو الرئاسة، إذن برئاسة رئيس الوزراء المقال سونكو، و إذن بين حليفي الأمس إذا صح القول. بذلك نأتي إلى نهاية هذه النشرة وكان فيها. واشنطن وطهران تواصلان العمل على تفاهم لوضع حد للحرب، وروبيو يقول إن إبرام اتفاق ما يزال ممكنا ليوم الاثنين بعد إعلان ترامب أنه أبلغ فريقه بعدم التعجل في إبرام أي اتفاق. الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي وإصابة آخر خلال القتال في جنوب لبنان. ابقوا معنا نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
17: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
18: First to Sydney on the M4 in Wentworth Villa, truck breakdown eastbound on the off-ramps at Cumberland Highway has the right turn lane closed. And in Strathfield, emergency roadworks eastbound on Liverpool Road at Prentice Lane has one lane closed. In Melbourne, all lanes have reopened following an earlier breakdown on the Monash Freeway outbound at High Street and reports of a collision on the Calder Freeway outbound before the Ring Road. Give happiness to seriously ill children by making a tax-deductible donation to Starlight. Donate by June 30 at starlight.org.au because happiness matters. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
19: منبلش مشوارنا مع الفناني جوليا بطرس هون راديو 2ME.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها أنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا pray for us. This is الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: وابتدينا برفقتكم بشوار جديد واسبوع جديد، بداية الاسبوع يوم الاثنين، اليوم 25 من شهر ايار مهي. طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجة الحرارة 20-17 على صعيد ملبن. تحيات كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء، على امل انا وانتم نقضي وقت كتير حلو، اغاني كتير حلوة رح نستمع لألا، رح نكون برفقة آخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية بالإضافة لكل الأخبار العالمية. كل ساعة على رأس الساعة متوجه لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات عبر أثير راديو GME. أكيد مع الزملاء لقونا وتابعونا وكونوا معنا، رح كمان نكون مع معلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا. منتوقف مع أول فاصل استراحة ومنرجع تنتابع سوا. مرحبا.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
0: نتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات عبر أثير راديو 2ME.
6: Eliza Getzy with the top stories. The boss of ASIO has defended shifting resources away from counter-terrorism in the lead-up to the Bondi terror attack as he fronts the Anti-Semitism Royal Commission. Mike Burgess faced questions over why the national terrorism alert level was lowered from probable to possible in November 2022 and said the risk of jihadist terror had declined with the fall of the Islamic State Caliphate. ASIO pivoted to combating the threat of foreign interference and the terror threat level was raised again in August 2024. The government will introduce its new tax legislation to Parliament this Thursday. Along with changes to negative gearing and the capital gains tax discount, the package also includes an income tax offset of $250 and an instant deduction of $1,000.

0: الخامسة والنصف صباحا في استديوهاتنا في باريس.
1: موجز إخباري جديد مع نجواب المبارك.
2: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقعات بشأن التوصل السريع إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدا ضرورة عدم التسرع والإبقاء على الحصار البحري إلى حين التوصل إلى اتفاق. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق نووي خلال وقت قصير أمر غير ممكن، وأضاف أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في أي اتفاق مع إيران. وتحدثت واشنطن وطهران عن تقدم في المحادثات التي تتوسط فيها إسلامباد مع احتمال إعلان نتائج إيجابية في أقرب وقت ممكن. من جانبها قالت مصادر إيرانية أنه من المقرر إرجاء بحث الملف النووي إلى مرحلة لاحقة تمتد بين 30 و60 يوما، مشيرة إلى أن التفاهم قد يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز مع بقاء إدارته بيد إيران مقابل تخفيف العقوبات على صادرات النفط والغاز خلال المفاوضات. على الجبهة اللبنانية، ورغم وقف إطلاق النار، شنت إسرائيل غارات جوية دامية على جنوب وشرق لبنان، وأعلنت وزارة الصحة مقتل شخصين أحدهما مسعف وإصابة 10 أشخاص بينهم 6 مسعفين. من جانبه أعرب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عن أمله في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين إيران والولايات المتحدة ويشمل لبنان، وجدد قاسم رفض حزب الله التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أنه من حق الشعب أن ينزل إلى الشارع وأن يسقط الحكومة، فيما اتهمت الولايات المتحدة حزب الله بالعمل على نشر الفوضى في لبنان منددة بتصريحات قاسم. استنكر وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بشدة تصرفات وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بنكفير تجاه المشاركين في أسطول الصمود المتجه إلى غزة خلال احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية. رحب الصومال ببيان صادر عن 13 دولة من بينهم قطر والسعودية ومصر، يدين بأشد العبارات قرار جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد فتح السفارة في القدس. في الملف الأوكراني، شنت روسيا هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على كييف، أوقع 4 قتلى وأكثر من 100 جريح بحسب ما أفادت السلطات، بينما أكدت كييف وموسكو استخدام صاروخ باليستي من طراز أورشينيك القادر على حمل رأس نووية في الضربات. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى.
3: Good afternoon. First to Sydney on the M4 in Wentworthville. A truck breakdown's eastbound on the off-ramp to the Cumberland Highway, blocking off the right-hand turning lane. And in Strathfields, emergency roadworks eastbound on Liverpool Road at Prentice Lane, blocking off a lane. In Melbourne, a breakdown's on the Monash Freeway, outbound High Street in the left lane. And a crash causing heavy delays back to the Tullar, which is on the Calder Freeway, outbound before the Ring Road, blocking 2 right lanes. If you believe that happiness matters to seriously ill children, make a tax-deductible donation to Starlight by June 30. Donate today at starlight.org.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي لكم أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM من جولتنا الغنائية وجديد الإصدارات الموسيقية. اتعرفنا على أغنية الساعة، مروح لعند الخبراء يلي عم يحذروا من أنه التفاضل السلبي سيؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين. نعم، هيدا التفاضل السلبي، وسيدفع المستأجرون الثمن. والخبراء عم يخبرونا أنه الغاء التفاضل السلبي سوف يؤدي إلى زيادة أسعار الإيجار بنسبة 10-15%، انخفاض قيمة العقارات بنسبة 5-10%، زيادة العجز السكني بنسبة 10-15%. انتو برفتي ذات 2ME بتوقف مع فاصل استراحة وبنرجع تنتابع سوا.
1: Tell us what you want to hear.
2: Baby, tell me what you want to hear.
3: Only the best music.
2: Turn my music high.
1: 2ME music. Only the best music.
4: I know. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، نهاركم سعيد وبداية أسبوع كتير موفقة يا رب. نسمع الفنان مهدي بكوش بهالأغنية الحلوة بس عبر أثير راديو 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 4 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد. عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
1: أكثر من 30 سنة
0: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 9755-7726. عشتار.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
7: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: First. 2ME Australia.

نعم قاسم، وزوال إسرائيل بين المضحك والمبكي. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشرب الشلش.

0: عناوين لبانوراما. ذكرى ما كان يعرف بالتحرير أعطى الأكسجين لرموز النظام البائد. نعيم قاسم سنعلن التحرير الثالث قريبا ورموز النظام البائد يهاجمون الحكومة ورئيس الجمهورية. بين المضحك والمبكي أمين عام حزب الله متوجها إلى بيئته، ما يحصل اليوم في الجنوب بداية لزوال إسرائيل. نتنياهو ترامب أكد حقنا في الدفاع على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ماكرون استخدام روسيا لصاروخ أورشنيك في أوكرانيا هروب إلى الأمام. فوز الهومنتمن على الرياض ضمن المرحلة 20 من ديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة. وتتابعونا في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار لـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. عشية ذكرى التحرير بات التحرير حلما بعدما هلكت قرى بكاملها في الكابوس الإيراني باستعمال حزب الله لمقارعة إسرائيل من جنوب لبنان الذي دفع أهله الثمن في إسناد غزة ومن ثم إسناد إيران التي لم تسنده بل استعملته أيضا في المفاوضات التي يباركها الحزب بالفارسية ويلعنها بالعربية. ما عرف سابقا بعيد المقاومة والتحرير أعطى اليوم بعضا من الأكسجين لرموز النظام السوري البائد أمثال الرئيس إيميل لحود الذي لا زال يعيش نشوة انتصار الألفين، حيث تنبأ منذ قليل وقال ما سيحصل في المستقبل القريب سيكون شبيها بما حصل في العام 2000. أما أسعد حردان زعيم أحد أجنحة القومي فيبدو أنه لا يعلم أن نصف الجنوب أضحى مدمرا، وتحدث في بيان عن مسيرة التحرير المستمرة لردع العدوان وحماية السيادة وشدد كما في أيام الشرعي والضروري والمؤقت اللامساومة على الحقوق. أما النائب إيهاب حميدي فسأل كيف يمكن ليد لبنانية أن تصافح يدا غرقت بدماء اللبنانيين، ونحن نسأل حميدي ومن يدور في فلكه كيف صافحتم وعشقتم في الأمس القريب نظاما تفنن بقتلنا وقصفنا ورجمنا براجماته على مدى سنوات واعتقل شبابنا من كل الطوائف وقتل رموزنا، عندها أين كانت الوطنية التي تتباكون عليها اليوم؟ أما أيتام البعث من المسيحيين فغابت بياناتهم هذه السنة وهم يحاولون ركوب القطار، وحتما سينقلون البندقية من كتف إلى آخر. في هذا الوقت تحدث منذ قليل الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله ودعا الناس وقال لهم أنه من حقهم أن ينزلوا إلى الشارع متناسيا أن نصف اللبنانيين أصبحوا في الشارع بعد مغامراته. في هذا الوقت القادة العسكريون الإسرائيليون يطالبون قياداتهم السياسية بحسم موقفها بين اتفاق مع لبنان أو توسيع حرية العمل العسكري الذي طال أمس البقاع الشمالي ورشية وجرود بريتال عند سفوح السلسلة الشرقية. وفي هذا الوقت أيضا نشر الرئيس الأمريكي صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي على حسابه تروس سوشل تظهر سفينة ترفع العلم الإيراني وقد تعرضت لدمار كبير مرفقا إياها بكلمات أديوس أي وداعا. هذا ودخلت المفاوضات الأمريكية الإيرانية مرحلة حاسمة مع إعلان الرئيس الأمريكي أن اتفاق السلام مع إيران أنجز إلى حد كبير وأن الإعلان عنه بات قريبا بعد سلسلة اتصالات أجراها مع قادة عرب وأقليميين إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفيما تحدثت تقارير أمريكية عن قرب إعلان تفاهم ينهي الحرب على جميع الجبهات ويفتح مضيق هرمز أبدت إسرائيل قلقا متزايدا من مسار الاتفاق وسط تحركات وضغوط إسرائيلية في الساعات الأخيرة لمنع تثبيت تفاهم لا ينسجم مع شروطها. وفي هذا الإطار قال نتنياهو إن ترامب أكد مجددا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. عبد الرزق والتفاصيل.
1: أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه أجرى اتصالا الليلة الماضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث خلاله مذكرة التفاهم لفتح مضيق هرمز والمفاوضات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأعرب نتنياهو للرئيس ترامب عن تقديره العميق لالتزام واشنطن الصارم بأمن إسرائيل، لا سيما خلال عمليتي زئير الأسد والغضب الملحمي، والتي قاتلت فيها القوات الأمريكية والإسرائيلية كتفا على كتف لمواجهة التهديد الإيراني. كما اتفقت مع الرئيس ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل الخطر النووي تماما، ما يعني تفكيك منشآت التخصيب الإيرانية وإخراج المواد النووية المخصبة خارج أراضيها. ولفت إلى أن رئيس ترامب جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات في كافة الجبهات بما في ذلك لبنان، وشدد على أن الشراكة بيننا أثبتت في ميدان المعركة ولم تكن يوما أقوى مما هي عليه الآن.
0: في هذا الوقت قال الرئيس الإيراني إن حكومته لا تتخذ أي قرارات خارج إطار مجلس الأمن القومي ولا من دون التنسيق مع المرشد الأعلى وموافقته. أما رئيس الأركان الإسرائيلي فيقول في هذه الأثناء أن إسرائيل مستعدة للعودة للقتال المكثف فورا لإضعاف النظام الإيراني. وإلى الشأن اللبناني، حيث أفاد مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن قلقه بشأن شرط إنهاء الحرب في لبنان في خلال مكالمته مع ترامب بحسب موقع أكسيوس. في الجديد الميداني جنوبا، غارات على تبنين والخرايب، ومنذ لحظات غارة استهدفت قرية في البقاع وغارة من مسيرة تستهدف لدوير مجددا. المزيد في هذا التقرير مع عبد الرزق.
1: في الجديد الميداني، وجه الجيش الإسرائيلي انذارا عاجلا الى سكان لبنان الموجودين في البلدات والقرى التالية: كفر صير وصير الغربية والزرارية وأنصار النبطية ومزرعة كوثرية الرز والخرايب صيدا. إلى ذلك تطورات ميدانية متسارعة شهدتها الجبهات اللبنانية بعد ظهر اليوم، تمثلت بتكثيف الغارات الإسرائيلية على البقاع والجنوب، توازيا مع تحليق مكثف للمسيرات فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. في البقاع الغربي تكثفت الغارات الإسرائيلية على بلدة سحمر ولبية، وجاء ذلك بعد انذار اصدره الجيش الاسرائيلي بضروره اخلائها. كما طالت سلسله من الغارات الجويه بلدتي سجد والعباسيه في المنطقه المذكوره. اما جنوبا، استهدفت غاره جويه خامسه بلده عرب صليم، واستهدف فريق اسعاف الهيئه الصحيه الاسلاميه التابعه لميليشيا حزب الله المحظوره في البلده. وفي عمق الجنوب ايضا، شن الطيران الاسرائيلي غارتين على النبطيه، في حين استهدفت ضربه اخرى دراجه ناريه في جبشيت تزامنا مع غارات على مرتفع علي الطاهر. اما في الضاحيه الجنوبيه، يسجل منذ ساعات بعد الظهر تحليق مكثف للمسيرات الاسرائيليه على علو منخفض. وفي سياق منفصل، اعلن الجيش عن تفكيك قنبله طيران غير منفجره كانت خلفتها غارات سابقه في الضاحيه. وأكدت صحيفة إسرائيل هيوم عن انفجار طائرة مسيرة انقضاضية أطلقت من لبنان في منطقة نفتالي بالجليل الأعلى، مشيرة إلى أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات.
0: قبل المتابعة، نشير إلى أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يدعو الشعب للنزول إلى الشوارع لمقاومة مشروع التفاوض على حد تعبيره. كيف ستتعاطى الدولة اللبنانية والمؤسسات مع من فرضت عليهم عقوبات أمريكية؟ مروان الأدوم.
2: لم يكن مفاجئا فرض عقوبات أمريكية على أفراد ونواب من حزب الله وحركة أمل، بالإضافة إلى ضابطين في الجيش اللبناني والأمن العام، وذلك من خلال الضغط الأمريكي على من يعرقل المسارات التفاوضية للحل في لبنان، وعلى كل من يتعامل مع حزب الله وينسق معه من أجل تقويض الدولة اللبنانية. فكيف ستتعاطى الدولة مع هذه العقوبات الأمريكية، وكيف سيتأثر المعنيون بها بحسب الصحفي والكاتب السياسي داود رمال؟
3: العقوبات الأمريكية ليس جديدة، ومن المتوقع أن تتصاعد في المرحلة المقبلة، لأنه على ما يبدو أنه ستستخدم العقوبات كوسيلة ضغط على الجهة التي ترفض التفاوض المباشر وتعطل إمكانية الوصول إلى حل للحرب الدائرة. فيما خص العقوبات على ضابط بالمؤسسة العسكرية وضابط في الأمن العام، هناك إجراءات داخلية تتخذها المؤسستين، تحقيق داخلي بناء على لائحة الاتهام التي أصدرتها الخزينة الأمريكية فيما خص الأسباب التي بررت فيها العقوبات، وبناء على هذه التحقيقات تتخذ الإجراءات الداخلية داخل المؤسستين، وبالتالي يجب عدم التعاطي مع هذه العقوبات على هذين الضابطين على أنها استهداف للمؤسسة كما بدأ يروج إعلام الممانعة، تصوير استهداف فرد وكأنه استهداف لكل المؤسسة. الأمر يعالج وفقا الأنظمة الداخلية للمؤسسة العسكرية ولمديرية العام للأمن العام، ويبنى على الشيء مقتضى.
2: مصادر دبلوماسية أكدت لصوت لبنان على أن هناك عمل جدي لدى الإدارة الأمريكية يرمي إلى التشدد في العقوبات على كل من يسعى إلى تقويض عمل المؤسسات اللبنانية والتعامل مع حزب الله لصالح الأجندة الإيرانية. مروان قدوم، صوت لبنان.
0: معهد علم الإسرائيلي رأى أنه حتى لو تم توقيع اتفاق بين إسرائيل ولبنان فإن احتمالية أن يؤدي ذلك إلى نزع سلاح حزب الله فعليا أو تقليص نفوذه بشكل ملحوظ أو توفير الأمن لسكان شمال إسرائيل ضئيلة للغاية إن وجدت أصلا. باسم أبو سرحال.
4: لطالما استمر حزب الله في العمل كدولة داخل الدولة عسكريا وعبر الخدمات المدنية التي يقدمها لقاعدته الشعبية، فلن يحدث أي تغيير جوهري في لبنان، وسيبقى أي اتفاق مع إسرائيل حبرا على ورق حسب معهد ألما الإسرائيلي الذي رأى وجوب منح الجيش الإسرائيلي حرية العمليات ضد حزب الله لمواصلة سياسة إضعاف التنظيم استراتيجيا، ويشمل وذلك توجيه ضربات متواصلة إلى مراكز قوة حزب الله، أي إلى قياداته وهياكله القيادية وبنيته الإنتاجية وطرق تهريبه ومخزونات أسلحته وقدراته على بناء القوات وبنيته المدنية. أضاف التقرير: كل يوم يمر في ظل وقف إطلاق النار في بيروت والبقاع هو يوم آخر يزداد فيه حزب الله قوة، فالأنشطة المالية وإنتاج الأسلحة وتهريبها وتدريب العناصر والقادة إلى جانب تجديد الخطط العملياتية ضد إسرائيل كلها مستمرة دون انقطاع. عمليا يطيل هذا الوضع أمد القتال في جنوب لبنان ويمكن حزب الله من الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد لكنها محدودة مع إسرائيل.
0: حزب الله وصل هجومه على رئيس الجمهورية وعلى الحكومة. النائب حسن فضل الله لفت إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف معنا وإلى جانبنا وتعلق الاتفاق مع أمريكا على إيقاف الحرب على لبنان. أما النائب علي فياض فقد شدد على أن التطورات قد أظهرت أن السلطة اللبنانية.
5: Good afternoon. First to Sydney, Revesby, a crash on Milkera Road eastbound past Edgar Street, and in Cabramatta, a three-car crash on Cabramatta Road west at Elidore Avenue. Meanwhile, in Melbourne, on the Calder Freeway, there's a collision outbound before the Ring Road, blocking two right lanes, and a crash in a hillside on the Melton Highway outbound at Gourlay Road. Do you believe that happiness matters to seriously ill children? Then make a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 منرجع لاستديوهات الهواء. اتعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. منرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. انتو برفدي ذات 2ME 1638 AM. اذكر بأحوال طقسنا اليوم لبداية الأسبوع يوم الاثنين 25 من شهر أيار ماي. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجة الحرارة لـ20، درجة الحرارة بميلبن بتوصل لـ17. برعاية شركة عشتار حالة الطقس تقدمت لكم. شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة موجودين على 95 وي ستريت فيفيلد. رح نبلش الساعة مع الفنانة نانسي عجرم.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة، والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية، إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق، والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريي، يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابعة لمار فرانسيس، تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986، ناطرين منك عجيبة. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 100 أستراليا.

0: نتابع برفقتكم مشوار نا بدي وصل تحياتي لكم انتم برفقتي ذات 2 AM 1638 AM من اغانينا مباشره منروح الى غرفه الاخبار.
1: كل الاذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكره.
2: No, thank you.
1: بس ولا اذاعه بتوصل لك الخبر ب 24 ساعه على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2 AM بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظه ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو الا اذاعتكم اذاعه 2 AM أستراليا.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
5: First. 2ME Australia News.
6: ABC News. Eliza Getzey with the top stories. The boss of ASIO has defended shifting resources away from counter-terrorism in the lead-up to the Bondi terror attack as he fronts the Anti-Semitism Royal Commission. Mike Burgess faced questions over why the national terrorism alert level was lowered from probable to possible in November 2022 and said the risk of jihadist terror had declined with the fall of the Islamic State Caliphate. ASIO pivoted to combating the threat of foreign interference and the terror threat level was raised again in August 2024. The government will introduce its new tax legislation to Parliament this Thursday. Along with changes to negative gearing and the capital gains tax discount, the package also includes an income tax offset of $250 and an instant deduction of $1,000 for workers. Prime Minister Anthony Albanese says the reforms are long overdue and are aimed at getting more young Australians into the housing market. And a second person with diphtheria has died in the Northern Territory. It's understood the man in his early 60s from a remote Central Australian community and with pre-existing heart issues died at Alice Springs Hospital yesterday. The NT Health Department declared an outbreak of the disease in the Territory in March, the first time since the 1990s. And for more news at any time, you can follow the ABC

0: Top Stories Podcast.
1: صباح فرانس 24 متواصلة معكم مع نشرة أنباء مطولة وإليكم أبرز العناوين. وزير الخارجية الأمريكي روبيو يقول إن إبرام اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا اليوم الاثنين بعد أن كان دونالد ترامب قد أكد عدم الاستعجال في إبرام اتفاق واتهامات إيرانية لواشنطن بعرقلة بنود من اتفاق محتمل أسعار النفط في انخفاض. في هذه النشرة نستمع لمراسلنا في واشنطن ولتحليل الزميل رمة عويطية. أضرار في منشآت نفطية روسية بسبب هجمات أوكرانية تأتي رداً على هجوم روسيا الواسع باستخدام صواريخ أوريشنيك المدمرة وقلق غربي من التصعيد الروسي. منظمة الصحة العالمية تعلن تكثيف جهود مراقبة تفشي فيروس إيبولا مع الاشتباه في أكثر من 900 حالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث توفي أكثر من 200 شخص بالمرض في أحدث موجة لانتشاره. وتتابعون خلال هذه الساعة الإخبارية أيضاً في تركيا، وبعد طرد زعيم أكبر حزب معارض من مقر حزبه، الأزمة السياسية في تركيا إلى أين؟ مع مراسلنا عبد القادر درماس، مع عماد بن سعيد واقتصاد الصباح نتابع آخر أنباء أسعار النفط وتأثير ذلك على الأسواق. نتابع أبرز عناوين وأراء الصحف العربية والعالمية مع سحر طارق. واليوم تنطلق أول مناسك الحج في منى مع يوم التروية في ظل درجات حرارة مرتفعة قد تنهك مليون ونصف مليون حاج. حرارة مرتفعة كذلك هنا في فرنسا مع مستويات استثنائية في هذه الفترة من العام، سنرى ذلك وأخبار أخرى. فابقوا معنا.

0: هل نشهد هذا الأسبوع أخيرا إبرام اتفاق يخفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة؟ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال هذا الصباح من الهند إن إبرام اتفاق مع طهران لا يزال ممكنا اليوم الاثنين، وأضاف روبيو أنه سيتم السماح للدبلوماسية لكل فرصة للنجاح قبل استكشاف بدائل أخرى، كما شدد على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في أي اتفاق مع إيران.
1: توقعنا الحصول على بعض الأخبار الليلة الماضية وربما اليوم، لكن لن أخوض في ذلك كثيرا. الأمر يستغرق بعض الوقت للرد. لدينا أمر هام مطروح على الطاولة فيما يتعلق بقدرتهم على فتح المضيق والدخول في مفاوضات حقيقية وهامة ومحددة المدة بشأن المسائل النووية، ونأمل من أن نتمكن من تحقيق ذلك.
0: وكانت الأمال كبيرة في إتمام اتفاق في اليومين الماضيين قبل أن يعود الرئيس الأمريكي إلى الدعوة بعدم التسرع، ولم ترد تفاصيل مؤكدة حول ما وصلت إليه المفاوضات. عن آخر التطورات لنسمع لمراسلنا من واشنطن علي بردة.
2: أحد المسؤولين الأمريكيين أبلغ الصحفيين منذ ساعات قليلة أن هناك 5% متبقية من هذه التفاصيل المتعلقة بالاتفاق المزمع توقيعه بين الولايات المتحدة وإيران. هناك 95% من اللغة قد أنجزت بالفعل في كتابة هذا النص، ولكن هناك عبارات دقيقة تحتاج إلى بعض الوقت وإلى المزيد من المفاوضات بين الطرفين، لكن الخطوط العامة العريضة جرى التوصل إليها بالفعل، وهي تنطلق من إعادة فتح مضيق هرمز بصورة خاصة ورفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، مع الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية العالقة. هناك اختلافات حول توقيت هذه الخطوات التي لا يزال العمل جاريا عليها من أجل تدليل آخر العقبات المتعلقة بهذا الاتفاق، لكن الإطار العام لهذا الاتفاق لا يزال موجودا، علما أن الخطر لا يزال قائما من احتمال انهيار هذا الاتفاق في حال عدم الاتفاق على اللغة الضرورية للتوصل إلى صيغة نهائية يمكن التوقيع عليها خلال الساعات القليلة المقبلة، ربما اليوم الاثنين أو ربما غدا الثلاثاء في حال تعثر المفاوضات خلال الساعات القليلة المقبلة.
0: كان هذا علي بردة من واشنطن. ووسط تزايد الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز كاملا، انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5% في التعاملات المبكرة صباح اليوم. سعر برميل خام برنت نزل عن حاجز $100 بل وبلغ قرابة $97 ونصف الدولار. وعقد مسؤولون من سلطنة عمان وإيران اجتماعا لبحث المبادئ المنظمة لحرية الملاحة عبر مضيق هرمز، كما أظهرت بيانات شحن أن ناقلة غاز طبيعي موسال كانت تغادر مضيق هرمز متجهة إلى باكستان اليوم. وللمزيد حول مستجدات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، معي في الاستوديو الزميلة رمتان عويطية. رمتان صباح الخير.
3: صباح النور.
0: رمتان، في ظل التصريحات المتفائلة حول قرب التوصل للاتفاق، ما مدى مصداقية تلك التوقعات؟
3: لنا أن نتساءل أو نطرح هذا التساؤل ربيع، لكن على عكس كمية الإعلانات المتضاربة التي سمعناها في الفترة الماضية حول قرب التوصل إلى اتفاق، يبدو التوقع هذه المرة أقرب إلى الواقع في ظل تفاؤل حذر لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بوجود تقدم كبير في المفاوضات، ولكنه ليس تقدم نهائي، مؤكدا أن إيران من جهة لن تمتلك سلاحا نوويا وهذا هدف الحرب للتذكير، وأن إسرائيل ستحافظ على حق الدفاع عن النفس، بمعنى آخر الإدارة الأمريكية معنية بالخروج سريعا من تلك الحرب مع إبقاء الباب مواربا أو مفتوحا لدعم ضربات إسرائيلية محدودة إن تطلب الأمر، ومتفرقة في سيناريو يشبه حالة لا حرب ولا سلم كتلك السائدة في لبنان. من جهتهم يؤكد الإيرانيون ومنهم الرئيس باسشكيان أن اتفاقا يجب أن يضمن حق إيران في حيازات الطاقة النووية، ولكن بأي شروط وتحت أي مسميات، وأيضا أن أي اتفاق يجب أن يخضع لموافقة مسبقة من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وهو تكذيب ضمني لأخبار راجت مؤخرا حول انقسام في دوائر اتخاذ القرار الإيرانية بين معتدل ومؤيد الاتفاق ومنهم الرئيس الإصلاحي باسيشكيان، وبين متشددين في الحرس الثوري وفي طليعتهم المرشد الأعلى. الآن هناك حديث خلال الساعات الماضية عمليا عن توقيع مذكرة تفاهم تضم 14 بندا، هدفها وقف إطلاق النار على جميع الجبهات ومنها لبنان، وفتح تدريجي لمضيق هرمز، ورفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني، ورفع العقوبات تدريجيا عن إيران، والإفراج عن الأرصدة المجمدة، على أن تتم مناقشة القضايا الخلافية في مرحلتين الثانية والثالثة من تلك المفاوضات.
0: وماذا عن مسألة اليورانيوم المخصب رمتا؟
3: مسألة النووي الإيراني، لا سيما اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، هي في قلب ذلك التفاوض في تلك المفاوضات وفي طليعة القضايا الخلافية. هناك اتجاه إلى تأجيل كما قلنا الخوض فيها إلى مرحلة أخرى من المفاوضات كجزء من بناء الثقة، لأن الإيرانيين يقولون بأن الولايات المتحدة شنت الحرب على إيران في خضم المفاوضات مرتين، وهي اليوم تريد إنهاء الحرب بالتفاوض. مصادر أمريكية قريبة من المفاوضات أكدت أن الإيرانيين قدموا تنازلا بالتعهد بعدم تخصيب اليورانيوم، وتلك مسألة خلافية أيضا قديمة، هل يصب أو يخصب اليورانيوم داخل إيران أو في دولة أخرى أو في دولة خارجية. وأيضا الخلاف حول مسألة إخراج اليورانيوم عالي التخصيب، هناك عدة سيناريوهات ترجح استعادة سيناريو اتفاقية 5+1 وإخراج اليورانيوم إما إلى الصين أو إلى روسيا، أو تنفيذ ضربات أمريكية إسرائيلية على منشآت في أصفهان، أو إخراج اليورانيوم عن طريق عملية إنزال كوموندوس أمريكية إسرائيلية، وذلك السيناريو عالي الخطورة قد استبعد على الأرجح حتى الآن وفق الصحف الأمريكية من قبل الرئيس دونالد ترامب.
0: بالرغم من حاجته لاتفاق لوقف الحرب، دونالد ترامب يدعو للتريث، لماذا؟
3: تصريحات ترامب المستعجل عادة لافتة في هذا الصدد، وقد وجه بالفعل بالتريث لتحقيق اتفاق جيد، معتبرا بأن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من الوقت، والحقيقة أن الولايات المتحدة لا تملك الكثير من الوقت مع اقتراب استحقاق الانتخابات النصفية وتراجع شعبية ترامب الخطيرة في استطلاعات الرأي جراء الحرب وانعكاساتها على معيشة الأمريكيين. وفي الوقت نفسه قد يكون التريث نابعا من القلق الإسرائيلي، خاصة من إبرام اتفاق سيء على حساب إسرائيل.
4: Good afternoon. First to Sydney traffic in Leichhardt. A two-car crash westbound at Parramatta Road near Phillips Street has two lanes closed, and a collision in Reevesby is on Rupera Road eastbound past Edgar Street. Meanwhile, in Melbourne, a broken down truck's on the Monash Freeway inbound before Heatherton Road, stuck in the left lane, and a crash in Roeville's closed Kellett Road westbound at Wyandra Way. Take Wellington or Ferntree Gully Roads. Starlight is one of Australia's most trusted children's charities, creating happiness for seriously ill children in hospital. Donate by June 30 at starlight.org.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا لليوم لبداية الأسبوع يوم التنين 25 من شهر ماي أيار. بدي أقول هابي بيرزاي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادهم لهالتاريخ هيدا 25 من شهر 5، يا رب عقبال 120 سنة. اليوم طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة 17 على الصعيد ملبن. متوجه لعن عند الفنان مرتضى، نرجع مكمل مع الفنان رامي عياش، عندي كمان الفنانة نجوى كرم. هون راديو 2ME، نهاركم سعيد.

0: عزيزي لمتابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكم. أنتم برفتي دعت 2 ME 1630 8 AM. أنتم تجعلون الأستراليين يدفعون الكثير من الضرائب. أول شخصية من حزب العمال في أستراليا تنتقد ألبانيزي. حرب أهلية. رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز سيدني ينتقد الحكومة الأسترالية العمال بسبب الميزانية الفيدرالية وجعل الأستراليين يدفعون الكثير من الضرائب. وأضاف: الكثير من العائلات في أستراليا العاملة تتعرض الآن وتواجه ضغوطات ومعاناة مادية. للتذكير مستمعينا، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز من حزب العمال، والحكومة الأسترالية وألبانيزي من حزب العمال كمان، ونحن الإعلام الأسترالي عم نوصف ما حدث ويلي عم يحدث وعم يصير بينهم بالحرب الأهلية. هيدا بيسموه حرب آلية. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2 ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ونتابع مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية التنين 25 من شهر أيار.
1: This is 2ME Australia.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون. شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 Ware Street، فيفل 975-77-26.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الـ KFC.
8: Let's add some more music.
9: Could I please have some more?
8: 2MA.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بنسمع الفنانة ميرنا فرح عن راديو 2ME. نهاركم سعيد. منتوجه لفاصل استراحة قصير ونرجع نكمل سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5. مساء النور لك المستمعين راديو 2ME.
10: Get the news first from 2ME.
11: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
12: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ant Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
13: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
14: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
15: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمراً مهماً، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلماً أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلماً هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
16: First. 2MA Australia.

نعم قاسم، وزوال إسرائيل بين المضحك والمبكي. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشرب الشلش.

0: عناوين لبانوراما. ذكرى ما كان يعرف بالتحرير أعطى الأكسجين لرموز النظام البائد. نعيم قاسم: سنعلن التحرير الثالث قريبا ورموز النظام البائد يهاجمون الحكومة ورئيس الجمهورية. بين المضحك والمبكي، أمين عام حزب الله متوجها إلى بيئته: ما يحصل اليوم في الجنوب بداية لزوال إسرائيل. نتنياهو: ترامب أكد حقنا في الدفاع على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ماكرون: استخدام روسيا لصاروخ أورشنيك في أوكرانيا هروب إلى الأمام. فوز الهومنتمن على الرياض ضمن المرحلة 20 من ديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة. وتتابعونا في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار لـ بي سي آي. وأسعد الله مساءكم. عشية ذكرى التحرير بات التحرير حلما بعدما هلكت قرى بكاملها في الكابوس الإيراني باستعمال حزب الله لمقارعة إسرائيل من جنوب لبنان الذي دفع أهله الثمن في إسناد غزة ومن ثم إسناد إيران التي لم تسنده بل استعملته أيضا في المفاوضات التي يباركها الحزب بالفارسية ويلعنها بالعربية. ما عرف سابقا بعيد المقاومة والتحرير أعطى اليوم بعضا من الأكسجين لرموز النظام السوري البائد أمثال الرئيس إيميل لحود الذي لا زال يعيش نشوة انتصار الألفين، حيث تنبأ منذ قليل وقال: ما سيحصل في المستقبل القريب سيكون شبيها بما حصل في العام 2000. أما أسعد حردان زعيم أحد أجنحة القومي فيبدو أنه لا يعلم أن نصف الجنوب أضحى مدمرا، وتحدث في بيان عن مسيرة التحرير المستمرة لردع العدوان وحماية السيادة، وشدد كما في أيام الشرعي والضروري والمؤقت اللامساومة على الحقوق. أما النائب إيهاب حمادي فسأل: كيف يمكن ليد لبنانية أن تصافح يدا غرقت بدماء اللبنانيين؟ ونحن نسأل حمادي ومن يدور في فلكه: كيف صافحتم وعشقتم في الأمس القريب نظاما تفنن بقتلنا وقصفنا ورجمنا براجماته على مدى سنوات، واعتقل شبابنا من كل الطوائف وقتل رموزنا؟ عندها أين كانت الوطنية التي تتباكون عليها اليوم؟ أما أيتام البعث من المسيحيين فغابت بياناتهم هذه السنة وهم يحاولون ركوب القطار، وحتما سينقلون البندقية من كتف إلى آخر. في هذا الوقت تحدث منذ قليل الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله ودعا الناس وقال لهم أنه من حقهم أن ينزلوا إلى الشارع متناسيا أن نصف اللبنانيين أصبحوا في الشارع بعد مغامراته. في هذا الوقت القادة العسكريون الإسرائيليون يطالبون قياداتهم السياسية بحسم موقفها بين اتفاق مع لبنان أو توسيع حرية العمل العسكري الذي طال أمس البقاع الشمالي ورشية وجرود بريتال عند سفوح السلسلة الشرقية. وفي هذا الوقت أيضا نشر الرئيس الأمريكي صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي على حسابه تروسوشل تظهر سفينة ترفع العلم الإيراني وقد تعرضت لدمار كبير مرفقا إياها بكلمات أديوس أي وداعا. هذا ودخلت المفاوضات الأمريكية الإيرانية مرحلة حاسمة مع إعلان الرئيس الأمريكي أن اتفاق السلام مع إيران أنجز إلى حد كبير وأن الإعلان عنه بات قريبا بعد سلسلة اتصالات أجراها مع قادة عرب وأقليميين إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفيما تحدثت تقارير أمريكية عن قرب إعلان تفاهم ينهي الحرب على جميع الجبهات ويفتح مضيق هرمز أبدت إسرائيل قلقا متزايدا من مسار الاتفاق وسط تحركات وضغوط إسرائيلية في الساعات الأخيرة لمنع تثبيت تفاهم لا ينسجم مع شروطها. وفي هذا الإطار قال نتنياهو إن ترامب أكد مجددا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. عبد الرزق والتفاصيل.
1: أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه أجرى اتصالا الليلة الماضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث خلاله مذكرة التفاهم لفتح مضيق هرمز والمفاوضات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأعرب نتنياهو للرئيس ترامب عن تقديره العميق لالتزام واشنطن الصارم بأمن إسرائيل، لا سيما خلال عمليتي زئير الأسد والغضب الملحمي، والتي قاتلت فيها القوات الأمريكية والإسرائيلية كتفا على كتف لمواجهة التهديد الإيراني. كما اتفقت مع الرئيس ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل الخطر النووي تماما، ما يعني تفكيك منشآت التخصيب الإيرانية وإخراج المواد النووية المخصبة خارج أراضيها. ولفت إلى أن الرئيس ترامب جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات في كافة الجبهات بما في ذلك لبنان، وشدد على أن الشراكة بيننا أثبتت في ميدان المعركة ولم تكن يوما أقوى مما هي عليه الآن.
0: في هذا الوقت قال الرئيس الإيراني إن حكومته لا تتخذ أي قرارات خارج إطار مجلس الأمن القومي ولا من دون التنسيق مع المرشد الأعلى وموافقته. أما رئيس الأركان الإسرائيلي فيقول في هذه الأثناء أن إسرائيل مستعدة للعودة للقتال المكثف فورا لإضعاف النظام الإيراني. وإلى الشأن اللبناني، حيث أفاد مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن قلقه بشأن شرط إنهاء الحرب في لبنان في خلال مكالمته مع ترامب بحسب موقع أكسيوس. في الجديد الميداني جنوبا، غارات على تبنين والخرايب، ومنذ لحظات غارة استهدفت قرية في البقاع وغارة من مسيرة تستهدف لدوير مجددا. المزيد في هذا التقرير مع عبد الرزق.
1: في الجديد الميداني، وجه الجيش الإسرائيلي انذارا عاجلا الى سكان لبنان الموجودين في البلدات والقرى التالية: كفر صير وصير الغربية والزرارية وأنصار النبطية ومزرعة كوثرية الرز والخرايب صيدا. إلى ذلك تطورات ميدانية متسارعة شهدتها الجبهات اللبنانية بعد ظهر اليوم، تمثلت بتكثيف الغارات الإسرائيلية على البقاع والجنوب، توازيا مع تحليق مكثف للمسيرات فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. في البقاع الغربي تكثفت الغارات الإسرائيلية على بلدة سحمر ولبية، وجاء ذلك بعد انذار اصدره الجيش الاسرائيلي بضرورة اخلائها. كما طالت سلسلة من الغارات الجوية بلدتي سجد والعباسية في المنطقة المذكورة. اما جنوبا، استهدفت غارة جوية خامسة بلدة عرب صليم، واستهدف فريق اسعاف الهيئة الصحية الاسلامية التابعة لميليشيا حزب الله المحظورة في البلدة. وفي عمق الجنوب ايضا، شن الطيران الاسرائيلي غارتين على النبطية، في حين استهدفت ضربة اخرى دراجة نارية في جبشيت تزامنا مع غارات على مرتفع علي الطاهر. اما في الضاحية الجنوبية، يسجل منذ ساعات بعد الظهر تحليق مكثف للمسيرات الاسرائيلية على علو منخفض. وفي سياق منفصل، اعلن الجيش عن تفكيك قنبلة طيران غير منفجرة كانت خلفتها غارات سابقة في الضاحية. وأكدت صحيفة إسرائيل هيوم عن انفجار طائرة مسيرة انقضاضية أطلقت من لبنان في منطقة نفتالي بالجليل الأعلى، مشيرة إلى أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات.
0: قبل المتابعة، نشير إلى أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يدعو الشعب للنزول إلى الشوارع لمقاومة مشروع التفاوض على حد تعبيره. كيف ستتعاطى الدولة اللبنانية والمؤسسات مع من فرضت عليهم عقوبات أمريكية؟ مروان الأدوم.
2: لم يكن مفاجئا فرض عقوبات أمريكية على أفراد ونواب من حزب الله وحركة أمل، بالإضافة إلى ضابطين في الجيش اللبناني والأمن العام، وذلك من خلال الضغط الأمريكي على من يعرقل المسارات التفاوضية للحل في لبنان، وعلى كل من يتعامل مع حزب الله وينسق معه من أجل تقويض الدولة اللبنانية. فكيف ستتعاطى الدولة مع هذه العقوبات الأمريكية، وكيف سيتأثر المعنيون بها بحسب الصحفي والكاتب السياسي داود رمال؟
3: العقوبات الأمريكية ليس جديدة، ومن المتوقع أن تتصاعد في المرحلة المقبلة، لأنه على ما يبدو أنه ستستخدم العقوبات كوسيلة ضغط على الجهة التي ترفض التفاوض المباشر وتعطل إمكانية الوصول إلى حل للحرب الدائرة. فيما خص العقوبات على ضابط بالمؤسسة العسكرية وضابط في الأمن العام، هناك إجراءات داخلية تتخذها المؤسستين، تحقيق داخلي بناء على لائحة الاتهام التي أصدرتها الخزينة الأمريكية.
4: Good afternoon. First to Sydney in Lane Cove West, a car towing a caravan's broken down on Epping Road eastbound at Centennial Avenue, and a three-car crash in Cabramatta is on Cabramatta Road West at Allador Avenue. Meanwhile, in Melbourne, a broken down truck's on the Monash Freeway inbound before Hedson Road in the left lane, and a collision in Hillside on the Melton Highway outbound at Borlay Road closing off two lanes. You can make hospitals a happier place for sick kids by making a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au, because happiness matters. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: اتعرفنا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2ME، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بنتعرف على أحوال طقسنا لبداية الأسبوع يوم الاثنين، اليوم 25 من شهر ماي أيار بسيدني. درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 20 درجة، 17 على صعيد ميلبن. بذكر مستمعينا برعاية شركة عشتار، حالة الطقس عم تتقدم لكم. شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. من هيك تيانا الصراف القناطية بالتحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. رح نبلش الساعة مع الفنان هادي أسود، نرجع نكمل مع الفنان إياد طنوس. هون راديو 2ME.

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.

0: كل متابعينا شوارنا بدي أوصل تحياتي لكم. أنتم برفتي ذات 2 ME 1638 AM. اعتقال 35 شخص من لصوص السيارات في ملبن والملاحقة من الجو. سلاح الجو الأسترالي. شرطة فيكتوريا تعتقل 35 شخص من لصوص السيارات في ملبن من ضمن 5 مراهقين تم ملاحقتهم بالمروحية. وأيضا تم إعادة 12 سيارة مسروقة إلى أصحابها بعد الاعتقال. السرقات والجرائم في ملبن زادت خلال الفترة الماضية. ألف شكر لشرطة فيكتوريا. بونسوار لكم من جديد. أنتم برفتي ذات 2 ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع لعند الفناني نوال الزغب.
1: 2 ME maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2 ME Australia.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ. كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون. شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: The new music leader. This is the original 2 ME. The original.
0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي أوصل تحياتي لكم. أنتوا برفتي ذات 2 ME 1638 AM. هاتي أغنية كتير حلوة للفنانة نوال الزغبي نسمعها سوا. مشو.

0: جولة إخبارية لتمام الخمسي ونصف من وفي كنفية عبر أثير راديو 2ME.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: الرابعة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
6: هدى العناس.
5: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن احتمال صدور إعلان بشأن اتفاق بين طهران وواشنطن في وقت لاحق اليوم. الشرطة التركية تقتحم مقر حزب المعارضة الرئيسي لطرد زعيمه المعزول، وهيومان رايتس ووتش تحذر من أن حكومة الرئيس إردوغان تقوض الديمقراطية التركية بأساليب مسيئة. مقتل 4 أشخاص في هجوم روسي بصواريخ أوريشينيك ذات القدرة النووية استهدف العاصمة كييف، والرئيس الفرنسي يعتبره نوعا من الهروب إلى الأمام.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعد تقارير إيجابية أفادت باقتراب التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن قد تطوى معه صفحة الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يقوم بزيارة إلى الهند، أفاد باحتمال صدور إعلان بخصوص هذا الاتفاق في وقت لاحق اليوم الأحد. فهل يؤدي هذا التوافق إلى اتفاق مستدام في المنطقة؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران، لنستمع له كان متحدثا لنضال شقير.
7: من المفترض أن يؤدي إلى ذلك، لكني أعتقد بأن

0: إيران لديها الرغبة في قضيتين جوهريتين. أولا إنهاء هذه الحالة المعقدة والتي شابها الكثير من التوتر والتأزيم، ومن ثم العلاقة مع دول الخليج. أنا أعتقد بأن إيران راغبة جدا في إعادة تنظيم علاقاتها مع الدول الخليجية لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، لكن هذا الأمر يعتمد على الرئيس ترامب. كيف يريد أن تكون هذه المنطقة؟ هل لا زال يريدها أن تكون إسرائيل أولا في المنطقة، أو الأمن والاستقرار ودول المنطقة أولا في هذه المنطقة؟ أنا أعتقد بأن إذا تركت المجالات لإيران ودول المنطقة، دول الخليج تحديدا، أعتقد بأنها تسير نحو الأفضل ونحو التنسيق والتفاهم. وهناك أعتقد أيضا بأن هناك رغبة خليجية، رغبة عربية في إعادة صياغة العلاقة مع إيران بناء على كل الذي حدث خلال السنتين الأخيرتين.
1: استمعتم إلى محمد صالح صادقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران. إلى لبنان، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم مجددا إنذارا بإخلاء قرى في جنوب لبنان وشرقه، تمهيدا لتوجيه ضربات حزب الله، وذلك رغم سريان وقف إطلاق النار. في غزة، قتل شاب وزوجته وطفلهما الرضيع في غارة جوية نفذتها طائرة إسرائيلية فجر اليوم، واستهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات بوسط القطاع. إلى تركيا، حيث اقتحم اليوم مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب التركية مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض في أنقرة، مستخدمين الغاز المسيل للدموع، وذلك بعدما أمرت المحكمة بعزل قيادته، فيما أغلق أعضاء الحزب مداخل المبنى في تحد لقرار المحكمة. وكانت منظمة Human Rights Watch قد حذرت من أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تقود الديمقراطية التركية بأساليب مسيئة تعتمدها ضد الحزب المعارض. شنت روسيا فجر اليوم هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف، أدى إلى مقتل 4 أشخاص. الهجوم جاء بعد أن توعد الرئيس فلاديمير بوتين بالرد على ضربات استهدفت شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة موسكو. من كييف، محمد الزاوي.
2: ليلة ثقيلة أخرى عاشتها كييف. صافرات الإنذار، دوي الانفجارات، وألسنة الدخان تغطي أغلب أحياء المدينة حتى ساعات الصباح. بحسب القوات الجوية، نفذت روسيا هجوما مركبا وواسعا كان اتجاهه الرئيسي العاصمة، مستخدمة 90 صاروخا بينها صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية، إضافة إلى 600 مسيرة هجومية. إصابات مباشرة سجلت في 10 المواقع، مخلفة العشرات بين قتلى وجرحى. اللافت في الهجوم هو استخدام الروس لصاروخ أوريشنيك لأول مرة في ضرب محيط كييف. اتهم الرئيس زيلينسكي روسيا باستهداف منشآت مدنية بينها مباني سكنية ومدارس وسوق، وقالت سلطات كييف إن 40 موقعا تضرر نتيجة الهجوم. الأضرار كانت واضحة في أحياء شيفتشينكوفسكي، أبولون، نيبروفسكي وبيتشيرسكي، حيث تضررت مباني متعددة الطوابق. الهجوم جاء بعد ساعات من تحذيرات أوكرانية أمريكية من احتمال تنفيذ روسيا ضربة واسعة على كييف ومناطق أخرى، بما في ذلك احتمال استخدام صواريخ بعيدة المدى. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن استخدام صاروخ أوريشينيك يعكس نوعا من الهروب إلى الأمام من جانب موسكو ويشكل مأزق حربها العدوانية. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: In Budwell Park on the M5 motorway, a breakdown's heading eastbound, and in Greenbar, a crash on Kingsway eastbound at Banksia Road. In Melbourne, a crash on the Monash Freeway outbound after Belgrave-Pelham Road, blocking the right lane, and a bus has broken down on the Ring Road, Greens for Bounds, before the Deep Park bypass in the left lane. Your gift to Starlight will make hospital a happier place for seriously ill children. Donations over $2 are tax deductible. Donate by June 30 at starlight.org.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية لتمام الخمسة ونص نرجع لعنكم مستمعينا بدي حييكم من جديد انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM أمسية التنين 25 من شهر ماي أيار. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة ل 20-17 على الصعيد ملبن. بكرة الثلاثة بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 18 على الصعيد ملبن 17، هيدي درجات الحرارة لبكرة واليوم. هون راديو 2ME 1638 AM، بسمع الفنان عزيز عبدو، نرجع نسمع أغنية رائعة جدا للفنان وائل الجسار.

0: Hi, Bobby.
1: The biggest, biggest, biggest hits.
2: Hey, hey. Radio to Emmy Australia. Hisham Hash.
1: From the biggest singers.
3: على إذاعة 2ME.
4: صدقني نسيت.
3: عبير نعمي.
4: موجود بالغني.
1: Only on 2ME.

0: بدي وصل تحياتي المسائية لكم أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1630 AM من عند الفنان وائل الجسار. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية والأعلى في كل أستراليا, حتى في ذلك ملبن بالمراكز الأولى في أستراليا. لا يوجد عمل, معدلات البطالة في فيكتوريا ملبن هي من الأعلى في كل أستراليا حاليا. البطالة تعني أنه الناس لا تجد عملا. البطالة, معدل البطالة في ملبن فيكتوريا يبلغ الآن 4.8%, وهو تاني أعلى معدل بطالة في أستراليا بعد تازمانيا. نعم, هيدي مدينة ملبن. ملبن عم تحتل الصدارة بكل الأوقات وبكل الأخبار. تحياتي لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1630 AM من عند الفنان وائل الجسار, وأغانينا الحلوة وأخبارنا المحلية الأسترالية, وعبر أثير راديو 2ME نتوجه إلى فاصل استراحة. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد. 2ME
0: Your Station. العودة لمتابعي مشوارنا, بدي وصل تحياتي لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. نسمع الفنان ملحم زين, نرجع نكمل مع الفنانة عبير

0: بنتوجه لفاصل استراحة قصير ونرجع منكمل سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 هون راديو 2ME. مساء النور.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
7: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
8: أكثر من 30 سنة
7: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 9755-7726. عشتار.
9: Roger that. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. للمرة الأولى منذ بدء الحرب الأمريكية في إيران، احتمالات الحل الدبلوماسي تتقدم على احتمالات التصعيد العسكري. شبكة CNN نقلت عن مصدر إيراني أن التقدم الأخير في المحادثات مع واشنطن قد يشكل نقطة تحول في جهود إنهاء الحرب. بالتوازي، أعلن دونالد ترامب لشبكة ABC أنه لن تكون هناك إلا الأخبار الجيدة، لأنني لا أبرم صفقات سيئة. الإيجابية المتبادلة ولو بحذر بين أمريكا وإيران لا تعني بتاتا أن الحل الدبلوماسي بات مؤكدا، ولا سيما أن إسرائيل لا تخفي امتعاضها مما يحصل، إذ نقلت صحيفة يديعات أحرنوت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الاتفاق بصيغته الحالية يشكل كارثة على تل أبيب. كذلك نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن بنيامين نتنياهو تأكيده أن قواته ستحافظ على حرية العمل في كل المجالات. المعطيان المذكوران يثبتان أن لإسرائيل تحفظات كثيرة بشأن الاتفاق، يظهر بعضها إلى العلن فيما معظمها يبقى أسير الاتصالات الهاتفية المطولة بين ترامب ونتنياهو. واللافت أن ترامب اكتفى بوصف مكالمته الأخيرة مع نتنياهو بأنها جرت بشكل جيد، علما أنه غالبا ما يطلق عليها أوصافا مميزة، ما يؤشر إلى وجود تباين بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي. فرئيس الحكومة الإسرائيلية ينظر إلى الاتفاق الإيراني الأمريكي بكثير من الحذر والشك. وفي تل أبيب أعلن أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتغيير خطط انتشاره في لبنان، وأنه سيلجأ إلى اختراق الخط الأصفر إذا اضطر لذلك. تزامنا صعدت إسرائيل الوضع العسكري جنوبا، فالغارات الإسرائيلية ازدادت في وقت يدخل لبنان مرحلة دقيقة وحساسة، إذ إن الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي المرتقب في البنتاغون في 29 من الجاري له دور مفصلي في تقرير اتجاهات المرحلة، وخصوصا أن موقع أكسيوس أورد أن مشروع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران ينص على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله مع الإبقاء على حرية الحركة الإسرائيلية. ففي حال تم التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، هل يقبل حزب الله بأن تبقى قوة النار الإسرائيلية سيفا مسلطا فوق عناصره وقواته وكوادره؟ وهل يمكن لإسرائيل في المقابل أن تقبل بأقل من ذلك؟ البداية من مضمون الاتفاق الذي لا يزال الملف النووي أبرز بنوده. تفاصيل المسودة وبنودها مع أورور كرم.
1: هو اتفاق يتضمن تمديدا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يعاد خلاله فتح مضيق هرمز، ويسمح لإيران ببيع النفط بحرية على أن تجرى مفاوضات حول الحد من البرنامج النووي الإيراني، بحسب مسؤول أمريكي لأكسيوس. مسؤول أمريكي قدم عرضا مفصلا لمسودة الاتفاق الحالية، فماذا تتضمن؟ يوقع الطرفان مذكرة تفاهم تستمر 60 يوما مع إمكانية تمديدها بموافقة متبادلة. خلال هذه الفترة يفتح مضيق هرمز بالكامل من دون رسوم عبور، وتلتزم إيران بإزالة الألغام التي زرعتها في المضيق للسماح بحرية الملاحة. في المقابل ترفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وتمنح إعفاءات من بعض العقوبات للسماح لطهران ببيع النفط بحرية. والأهم أن الملف النووي لا يزال قيد التفاوض، فالمسودة تشمل عدم سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي، والتفاوض حول تعليق تخصيب اليورانيوم والتخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. بحسب مصدرين مطلعين لأكسيوس، قدمت إيران عبر الوسطاء تعهدات شفهية بشأن حجم التنازلات التي يمكن أن تقدمها في ملف التخصيب والمواد النووية. في المقابل توافق الولايات المتحدة على التفاوض بشأن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية خلال فترة 60 يوما، على أن يتم تنفيذ ذلك فقط ضمن اتفاق نهائي. كما ستبقى القوات الأمريكية التي تم حشدها في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة في مواقعها طوال فترة الاتفاق ولن تنسحب إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي. أما عن لبنان وحزب الله فتنص المسودة على إنهاء الحرب بين إسرائيل والحزب، كما وبحسب مسؤول إسرائيلي أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي قلقه من هذا البند خلال اتصال هاتفي مع ترامب إلى جانب تحفظات أخرى. وأكد مسؤول أمريكي أن الاتفاق لا يعني وقف إطلاق النار من طرف واحد، موضحا أنه إذا حاول الحزب إعادة التسلح أو تنفيذ هجمات فسيسمح لإسرائيل بالتحرك لمنع ذلك.
2: وبين صباح الأحد ومسائه اختلفت القراءات فيما سرب عن اتفاق بين أمريكا وإيران، وترامب يحسم الجدل حتى إشعار آخر. كل تفاصيل في تقرير ماريان زوين.
3: عندما قرأ العالم صباح الأحد تفاصيل ما قيل إنه مسودة اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، بدأ وكأن الملف يقترب من لحظته الحاسمة، ما دفع كثيرين إلى التساؤل هل انتهت القصة؟
4: الأمور منا واضحة بعد، أحسب هيك طبعا يلي حدث كبير ولكن تبعات هذا الحدث منا واضحة، بدنا ننطر شوي، ولكن في معطيات أكيدة.
3: في قراءة المعطيات منهم من يعتبر أن ترامب تراجع واستسلم، ومنهم من يرى أنه انتزع تنازلات من طهران.
4: ترامب لا يستسلم، أنا عم بقول لك أنه في وهم أنه القوة الأمريكية لا حدود لها. بالحقيقة في حدود القوة الأمريكية، منا مثلا الفاكتوريا اللي ذكرت لك هي الضغط الداخلي، وفي ضغط إقليمي لسيما عربي، وإيران يعني عن قصد وقت اللي ردت ضربت قطر، ضربت الإمارات، ضربت السعودية بالمخيال بالمنطقة، بالمخيال السائد بالمنطقة أنه فقط إسرائيل عندها قوة تأثير على الولايات المتحدة الأمريكية. بالحقيقة ماريان دول مثل السعودية والإمارات وقطر عندها أيضا يعني أمريكا بتسمع له. ما بدنا ننسى قد إيران خسرت، يعني إيران فينا نقول شغلة واحدة عملتها أنه النظام انتصر، لم يسقط هيك بهالمعنى انه
5: بس كمان وقت بشار الاسد ما سقط قلنا انه انتصر، بس بين انه بقي شبيه للنظام.
4: وتاليا يعني حدود الانتصار الايراني توقفون.
3: تصريح ترامب الأخير بعد ظهر الأحد بتوقيت بيروت أعاد خلط الأوراق مجددا وأجل الحديث عن اتفاق نهائي، فالرئيس الأمريكي أكد أن الحصار على إيران سيبقى قائما إلى حين التصديق الكامل على أي اتفاق، مشددا على أن ما يجري التفاوض عليه اليوم هو عكس تماما أسوأ الصفقات التي أبرمتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، في إشارة إلى الاتفاق النووي السابق مع طهران.
6: الكلام الذي صدر عن الرئيس ترامب قبل قليل يظهر أن الجانب الأمريكي لا تزال له قراءته الخاصة لهذا الاتفاق الذي تؤكد أنه لا مجال لإبقاء الإيرانيوم المخصب داخل إيران، وأنه لا مجال لاحتفاظ إيران بأي برنامج نووي عسكري في المستقبل، وبتصوير نفسها وكأنها قوة إقليمية كبيرة لا تزال قادرة على التأثير في العواصم العربية التي كانت تدعي أنها تحتلها. يبدو أنه الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت في إيران من خلال مضيق هرمز الحل الذي اعتمد في لبنان لناحية تحييد بيروت عن القصف الإسرائيلي. وقف إطلاق نار لا يرقى إلى درجة انتهاء الحرب بشكل كامل.
3: لا مجال لأي أخطاء، هذا ما يؤكده ترامب، وبانتظار الصيغة النهائية للاتفاق من المبكر حسب ما إذا كانت الاتفاقية تاريخية فعلا أم محطة لا تزال في مرحلة الاختبار.
0: علاقتنا مع إيران أصبحت أكثر مهنية وإنتاجية، هكذا وصف الرئيس ترامب المفاوضات الجارية مع طهران في تحول لافت داخل خطاب كان حتى الأمس يقوم على التهديد والضغط فقط. جديد مواقف الإدارة الأمريكية وفينا بها مباشرة من واشنطن الزميل أنتوني مرشاق. إذن أنتوني، يعني هل برأيك ما يقوله ترامب يعني فعلا يمهد لهذا الاتفاق التاريخي، يعني أم الخبرة يعني اللي كانت عم تكون بالأونة الأخيرة موضوع الضغط والتصلب الإسرائيلي اليوم قد يعني كمان يرجع يقلب الأوراق؟ تفضل أنتوني.
7: ماجد، يعني بحسب الكواليس الأمريكية فإنه السؤال داخل واشنطن لم يعد هل سيحصل اتفاق مع إيران، بل أي نوع من اتفاق رح يقبل فيه الرئيس ترامب. وتقول المصادر الأمريكية أن ترامب يحاول فرض صورة الاتفاق كاستسلام إيراني تحت الضغط وليس كتسوية متبادلة، خصوصا أنه تعمد استخدام كلمة ترانزاكشن بدل من نوكلير ديل، بإشارة بيعتبرها البعض دليل على أنه التفاهم المطروح رح يتجاوز الملف النووي نحو ترتيبات أمنية وإقليمية أوسع. إذن داخل الكواليس الأمريكية أيضا هنالك قناعة أن ترامب لا يثق بالكامل بالإيرانيين، ولهذا يحاول الجمع بين التفاوض والردع بالوقت نفسه، خصوصا من بعد ما شدد على أن الحصار سيبقى كاملا حتى توقيع أي اتفاق نهائي، ومعتبرا أن الوقت يعمل لصالح الولايات المتحدة لا إيران. وهنا يربط بعض المحللين للأم تي في بين منشوره الأخير أديوس وبين المفاوضات الجارية، باعتبار أن الرسالة الفعلية لطهران هي الاتفاق ممكن، ولكن إذا انهارت التفاهمات فخيار القوة جاهز فورا. كما كشف مسؤول كبير بإدارة الرئيس ترامب أن الاتفاق لا يزال عالق عن تفاصيل حساسة، موضحا أن الخلافات لم تعد فقط على البنود بل حتى على الكلمات والصياغات المستخدمة في بنود الاتفاق. كما تشير ماجد أيضا الكواليس الأمريكية إلى أن واشنطن لا تتوقع توقيع الاتفاق بشكل فوري اليوم، ولكن معتبرة أن النظام الإيراني لا يتحرك بسرعة وأن أي تفاهم رح يحتاج إلى أيام إضافية للحصول على الموافقات النهائية داخل طهران. أما النقطة الأخطر في الكواليس فهي أن واشنطن تبدو واثقة أنه حتى الآن من قدرة الاتفاق، وليست أكيد 100%، ليست واثقة 100% أنه رح يصمد، بل رح تنظر إليه كمرحلة انتقالية لمنع الانفجار الكبير، خصوصا أنه أن ملف حزب الله، النفوذ الإيراني والبرنامج النووي لم يحسم بعد بالكامل ماجد. وبالأخير بالتوازي مع هذه الكواليس قال ترامب أنه المفاوضات أصبحت أقرب بكثير، مؤكدا أنه لن يوقع على هذا الاتفاق إن لم تحصل الولايات المتحدة على كل ما تريده، قبل أن يوجه تهديد مباشر لإيران قائلا إما اتفاق جيد ماجد أو ألف جحيم. هذا ما قاله الرئيس ترامب، وهذه هي الصورة من واشنطن.
0: شكرا لك أنطوني.
2: نبقى في البيت الأبيض ولكن أمنيا، حيث هز إطلاق نار محيط البيت الأبيض وسط استنفار أمني واسع، ودعوة من ترامب إلى توفير بيئة آمنة لجميع الرؤساء المستقبليين. تفاصيل مع كيفن عبدو.
8: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
9: في ثاني واقعة من نوعها خلال شهر، إطلاق نار جديد في محيط البيت الأبيض فرض استنفارا أمنيا واسعا وإغلاقا فوريا لقلب العاصمة الأمريكية. وبحسب ما أعلنته الخدمة السرية الأمريكية، فقد اقترب شخص مسلح من نقطة التفتيش قرب البوابة 17 قبل أن يخرج سلاحه من حقيبته ويطلق النار باتجاه العناصر الأمنية، ما استدعى ردا مباشرا نتج عنه مقتل المشتبه به، في وقت أصيب مدني آخر من دون تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر الأمن. السلطات الأمريكية أكدت أن
10: Good evening. First to Sydney in Lucas Heights, a multi-car crash is heading southbound at New Illawarra Road at Heathcote Road, and in Granville, a truck breakdowns at the rail bridge on Woodville Road northbound just before Parramatta Road in the left lane. In Melbourne, a crash in the Monash outbound after Belgrave-Pelham Road has the right lane closed, and a large power failure has caused up to 40 sets of traffic lights to be out across the CBD, East Melbourne and South Yarra. Give happiness to seriously ill children by making a tax-deductible donation to Starlight. Donate by June 30 at Starlight. org.au because happiness matters. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
11: العودة لاستديوهات الهواء، تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 6. بدي حيي كل مستمعينا الكرام، أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. منروح لأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة لعشرين درجة 17 على الصعيد ميلبن. بذكر مستمعينا أنه حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 West Street Hayfield. مني كاتيانا الصراف، لكم أزياء بالتحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. راح نبلش هالساعة مع ديو عبر أثير راديو 2ME، بنسمع الفنان زياد بورجي مع الفنانة مايا دياب، نرجع منكمل أغانينا مع الفنانة سارية السواس هون راديو 2ME 1638 AM.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint John Marie Vianney, le curé d'Ars. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers، أو خدام الرعية، من الرب منطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرأ النفوس، والناس يلي جاي تعترف عنده كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها، انعرف بأعجبتين بيشبهوا عجايب المسيح: The multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Pray to help the poor. Thank you. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia. وجهلكم

العودة لمتابعة مشوار الدرايف تايم بروجرام لأم سيد التنين 25 من شهر ماي أيار. بتعرفوا مستمعينا أنه الصحة النفسية لا تعني أنك لا تمر بأزمات، بل تعني أنك تتعلم كيف تمر من خلالها دون أن تفقد نفسك. من الطبيعي أن تتعب، من الطبيعي أن تشعر بالحزن، من الطبيعي أن تحتاج لأحد يفهمك. الذي يفرق معك هو أن تكون واعي لمشاعرك وتتعلم كيف تعتني بنفسك حتى لو كانت الأمور ليست على ما يرام. تحياتي لكم أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لعند الفنان محمد رمضان، نرجع نكمل مع الفنان إياد طنوس هون راديو 2ME 1638 AM.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع هالأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: جولة إخبارية لتمام الستة ونص من وافي كنفية عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
4: First, 2ME Australia News, ABC News. Eliza Getzy with the top stories. A Victorian court has heard Desi Freeman taunted police, inviting them to have a beer with him in the moments before his death. Details of the standoff have been revealed in a directions hearing today ahead of a full inquest into Freeman's death. During the standoff, Freeman called officers thugs, bullies and cowards and described the shooting deaths of two police officers in Porepunkah as self-defence before he was killed in a shootout with police. The head of the National Anti-Corruption Commission has resigned 3 years into his term. Paul Brereton was appointed the first commissioner of the agency in 2023 and he'll stand down in July. Mr. Brereton has been under pressure over his ongoing defence connections while serving as the commissioner. And a Melbourne woman detained after a Gaza-bound flotilla was intercepted by Israeli forces says the experience has strengthened her resolve to support Palestine. 23-year-old Gemma O'Toole arrived back in Melbourne on Sunday night, the first of 11 Australians involved in the mission to return. She says activists detained after the interception were physically and mentally abused, allegations Israel denies. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: أهلاً ومرحبا بكم على قناة فرونت بانكات في نشرة إخبارية جديدة من فترتنا حديث الأخبار، وإليكم أبرز العناوين. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إبرام اتفاق مع إيران لا يزال ممكناً اليوم الاثنين بعد أن دعا ترامب إلى عدم الاستعجال في التوصل إلى اتفاق. وطهران تؤكد التقدم في ملفات عدة مع واشنطن ضمن مذكرة التفاهم دون الاقتراب من اتفاق نهائي. سقوط 3 قتلى في غارات إسرائيلية في جنوب لبنان تزامناً مع إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عناصره في المعارك. الأمين العام لحزب الله يرفض نزع سلاح حزبه ويدعو الحكومة إلى وقف التفاوض المباشر مع إسرائيل. وواشنطن تتهم الحزب بمحاولة نشر الفوضى في لبنان. انطلاق مناسك الحج في مكة مع توافد الحجاج إلى مشعر منى وسط توتر إقليمي ومخاوف من تجدد الحرب في المنطقة، ووصول أكثر من 1.5 مليون حاج إلى السعودية رغم تعقيدات السفر المرتبطة بالحرب.

نبدأ نشرتنا بملف التوتر بين إيران والولايات المتحدة، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي أن التوصل إلى اتفاق مع طهران قد يحدث اليوم، مشدداً على أن واشنطن ستمنح المسار الدبلوماسي كل

0: فرصة ممكنة للنجاح، وذلك بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم التسرع في توقيع أي اتفاق. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المفاوضات الجارية مع واشنطن أحرزت تقدما في عدد من الملفات ضمن مذكرة تفاهم محتملة، لكنه أكد أن ذلك لا يعني اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي، مضيفا بأن طهران تتفاوض بهدف إنهاء الحرب من دون التطرق حاليا إلى القضايا النووية. وللمزيد ينضم إلينا مراسلنا من طهران علي الباشا. أهلا ومرحبا بك علي. علي، ضعنا في إطار وفي صورة آخر التصريحات الإيرانية فيما يتعلق بهذه المذكرة، مذكرة التفاهم المرتقبة والمحتملة بين طهران وواشنطن.
1: يعني في البداية لابد من الإشارة إلى أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الآن يحمل صفة أخرى على المستوى الرسمي، وهو المتحدث باسم الوفد الإيراني أو الفريق الإيراني المفاوض المعني بالمفاوضات مع واشنطن بوساطة باكستانية، وتم تعيينه في هذا المنصب من قبل رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين قبل أيام معدودة. إسماعيل بقائي في هذا المؤتمر الصحفي الأسبوعي بدأ الحديث بالتأكيد على أنه تم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن حول الكثير من الملفات العالقة، لكنه رفض أن يتم الحديث عن ربما موعد أو اقتراب التوقيع على اتفاق نهائي مع واشنطن، وذلك على حد تعبيره بسبب حالة عدم الثقة التي تشعر بها طهران تجاه السلوك الأمريكي على حد تعبيره، والذي قال إنها بين ساعة وأخرى ربما تأتينا تصريحات متناقضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مرتين يتحدثون عن الاقتراب من التوصل إلى اتفاق، وفي مرة أخرى يكون هنالك تهديدات. نحن لا نكترث بهذا، نحن ننظر إلى الواقع على حد تعبيره. إسماعيل بقائي مرة أخرى كذب تماما أن يكون هنالك أي تعهد قدمته طهران على صعيد البرنامج النووي الإيراني، وقال إن المفاوضات أو مذكرة التفاهم لا تشمل الحديث حول البرنامج النووي الإيراني، والبرنامج النووي الإيراني تم تأجيل البحث فيه والتفاوض حوله إلى مرحلة ثانية من الاتفاق، ذلك في حال التزام الولايات المتحدة الأمريكية في تعهداتها في هذا الملف. بالنسبة لمضيق هرمز أيضا، قال إسماعيل بقائي إن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع الوسيط الباكستاني تشمل أن يكون هنالك حرية حركة للبواخر وناقلات النفط من مضيق هرمز، لكن لم يكن هنالك أي حديث عن التفاصيل، وأكد تمسك طهران بإدارة هذا الملف الحساس على المستوى العالمي بالتعاون مع الضفة الأخرى من مضيق هرمز أي سلطنة عمان، وتحدث عن آليات واضحة ومفاوضات يخوضها الجانب الإيراني مع سلطنة عمان في هذا الخصوص. أيضا تحدث عن التصريحات الأخيرة المتناقضة التي أتت على لسان رئيس ترامب، وقال نحن ليس لدينا المزيد من الوقت لكي نرد على التصريحات والتهديدات المتكررة التي تأتي على لسان رئيس ترامب، نحن نتعامل مع الواقع الدبلوماسي بموجب ثقافتنا وحضارتنا التاريخية. انتقد أيضا العقوبات الأخيرة التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي على إيران، وقال إن هذا الأمر يؤثر سلبا على إعادة الأمن والاستقرار إلى مضيق هرمز، الذي قال إنه كان آمنا بشكل كامل قبل اندلاع هذه الحرب، وكان على دول الاتحاد الأوروبي أن تفرض هذه العقوبات على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل التي تسببت بالوضع الموجود.
0: علي الباشا مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل. وفي لبنان، ورغم استمرار الهدنة بين حزب الله وإسرائيل، قتل 3 أشخاص في 3 غارات إسرائيلية بالمسيرات على الطريق السريع بين كفر رمان والجرمق في جنوب البلاد حسب ما أفاد الإعلام الرسمي. بالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 1 جنوده وإصابة آخر بجروح خطرة في معارك في جنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلاه منذ اندلاع المواجهات مع حزب الله إلى 23 عسكريا. وبالتالي وفي سياق متصل، شهدت منطقة والواجهة البحرية في بيروت أعمال نقل وتنظيم للخيم المخصصة للنازحين بعد نقلها إلى أرض تابعة لبلدية بيروت ضمن خطة لإعادة ترتيب مراكز الإيواء المؤقتة. وأثارت الخطوة تفاعلا بين من يرى فيها محاولة لتحسين ظروف الإقامة وتنظيم المنطقة، ومن يخشى تحول المخيمات المؤقتة إلى إقامة طويلة الأمد في قلب العاصمة. تقرير مراسلة فرانس 24 في بيروت كرر سماحة.
2: عند واجهة بيروت البحرية التي تعد من أبرز الأماكن السياحية في قلب العاصمة اللبنانية، نصبت خيم عشوائية من قبل النازحين الذين فروا من منازلهم إثر الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، خيم غيرت ملامح المدينة، ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ قرار بإزالتها ونقلها إلى أرض تابعة للبلدية في إطار إعادة ترتيب أماكن الإيواء المؤقتة.
3: في خيم صار فيها مخدرات وفي خيام صار فيها دعارة. نحن ما كنا قادرين أنه نقدر نفرز الآدمي عن اللي منه آدمي إلا بهذه الطريقة. خدنا هذا الإجراء، هدينا العشوائيات وعم نهدها. أول شيء بنعرف مين قاعد فيها وشو في بقلبها، وكل شيء نشاط غير شرعي منحظره ومنمنعه.
2: أزيلت عشرات الخيام المنتشرة على طول الكورنيش البحري، فيما تستمر الأعمال لإزالة الخيام المتبقية بالكامل بعدما جرى تجهيز خيام بديلة ضمن نطاق محدد.
3: بدل ما يكونوا منتشرين على 300 ألف متر حطيناهم بحدود 5000 أو 10000 متر المساحة اللي قاعدين فيها، يعني حررنا تقريبا 290 ألف متر من الأراضي العامة والخاصة، وشلناهم عن الأرصفة وزبطنا المنظر وريحنا السياحة وريحنا أصحاب المطاعم والدولة فرضت هيبتها.
2: هذه الخطوة قوبلت باعتراض من قبل النازحين على قرب الخيام من بعضها البعض، إلا أنها تحولت لاحقا إلى قبول نسبي بعد انتقال عدد من العائلات إلى الخيام الجديدة.
4: اللي عملوا هلأ بهيدي الخيام المرتبة المنظمة واللي هيدا أكيد أحسن من الخيام اللي قالوا عنها هني غير شرعية. هلا هيك تشرعت الخيام وأرتب وأحسن.
5: نحنا بالنهاية بدنا أمان أول شغلة هاي، وهلا كتر خير ركبوا الخيام مثل ما أنك شايف، ركبوا الخيام الزرقاء وحيجيبوا حمامات وحيعملوا دوشات ومشروع كتير كتير حلو. هيدي خطوة لبنانية.
2: بين اعتبارات تنظيم العاصمة والظروف الإنسانية للنازحين، تتزايد مخاوف سكان بيروت من أن يتحول هذا المخيم المؤقت إلى حالة دائمة في ظل غياب حلول واضحة ومستدامة.
0: انطلقت اليوم رسميا مناسك الحج وسط توتر إقليمي ومخاوف من تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وبدأت أفواج الحجاج بالتوافد إلى مشعر منى في مكة لقضاء يوم التروية في ظل أجواء شديدة الحرارة، بما أعلنت السلطات السعودية وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة رغم تعقيدات السفر المرتبطة بالحرب، وهو عدد يفوق حصيلة الموسم الماضي بحسب مسؤولين سعوديين.
6: تنطلق أولى مناسك الرحلة الإيمانية في يوم التروية، حيث يتوافد آلاف الحجاج إلى مشعر منى للمبيت تمهيدا للصعود إلى صعيد عرفة الركن الأعظم للحج. يخيم على موسم الحج هذا العام التوترات الأمنية في الشرق الأوسط والتحذيرات الصادرة عن العديد من الدول التي تنصح بعدم السفر إلى

0: جميلة تميم الستة ونص نرجع لعنكم مستمعينا. مساء النور لكم انتو بيرفة ذات 2ME 1638 AM. استمعنا للفنان ربيع بارود. بنرجع تنكمل سوا وبنرجع تذكركم بأحوال طقسنا بكرة الثلاثة. درجات الحرارة بسيدني بتوصل لعشرين، على صعيد ملبن بتوصل لتمنتعش. هون راديو 2ME 1638 AM. بذكر مستمعينا حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وخدمات أخرى متوفرة. موجودين على 95 ويست ستريت فيفيلد. منروح من عند الفنان ربيع بارود إلى فاصل استراحة. هون راديو 2ME مثلا. The biggest, biggest, biggest
1: hits. بدي أقول بحبك من إذا 2ME أستراليا.
2: From the biggest singers.
3: يرحمني من بعدك حبيبي.
4: على 2ME Australia.
5: رضا فاضي.
6: Only on 2ME.
7: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
8: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
9: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل أستراليا.
10: منكن
11: ولألكن.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. توني أبت، مستر أبت يعود إلى الساحة السياسية. يستعد رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق توني أبت للعودة إلى الحياة السياسية النشطة في خطوة أثارت اهتماما واسعا داخل الأوساط السياسية والإعلامية. التطورات الجديدة عادت النقاش حول مستقبل المشهد السياسي والتحركات القادمة داخل حزب الأحرار الأسترالي. كلنا نتذكروا لمسة توني أبت، صح؟ بونسوار لكم من جديد. أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. احتاروا هالسياسيين، شو بدن يعملوا، شو بدن يحكوا، كيف بدن يتصرفوا؟ عن جد احتاروا. نسمع الفنان أحمد السعيد. بدي أهدي هالأغنية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. مساء النور.

0: بنرجع لعنكم مستمعينا حان موعدنا تنتوجه لغرفة الأخبار جولة إخبارية لتميم الساعة 7 راح نوافقن فيها عبر أثير راديو 2ME مساء النور
1: 2ME Music and More 2ME للموسيقى وأكثر You ask for it and we listen أنتو طلبتو ونحن لبينا 2ME أستراليا
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا عشتار وكلاء لويسترن يونيون شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 9755-7726 عشتار
4: هل أعداد وصية؟ إذا لا فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000 شات بارتنز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
7: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي
8: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا هل فكرت يوماً في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة ويمكنك أن تكون جزءاً من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au
9: The original. Começa agora.
10: Começa agora.
9: This is the original 2ME.
10: Twenty-four-seven. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. إيران تتحدث عن تقدم في ملفات عدة مع واشنطن من دون أن يكون الاتفاق وشيكا. ترامب يؤكد أن الحصار البحري مستمر إلى حين توقيع اتفاق إنهاء الحرب. بسبب صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني، تقارير استخباراتية ترجح تأخر رد طهران على الاتفاق المحتمل مع واشنطن. استمرار عملية تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. بعد هجمات روسية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة في أوكرانيا، كييف ترد بهجمات واسعة النطاق على بلغورود الروسية. الصحة العالمية تعلن تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة بالإيبولا في الكونغو، وتقول إن حالات الاشتباه تجاوزت 900. مشاهدينا، البداية من آخر تطورات الملف الإيراني، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أنه تم التواصل إلى اتفاق بشأن معظم القضايا التي تناقش. في المقابل قال بقائي إنه لا يمكن القول إن توقيع اتفاق مع أمريكا بات قريبا. قبل ذلك قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التوقعات التي تشير إلى سرعة التوصل إلى تفاهم مع إيران، وقد نقلت أكسيوس عن مسؤولين قولهم إن ترامب طالب فريقه للتفاوض بعدم الاستعجال في إبرام الاتفاق، وتمسك بمواصلة الحصار البحري على إيران في شكل كامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق والمصادقة عليه وتوقيعه. كما هاجم الرئيس الأمريكي منتقدي الصفقة المرتقبة مع إيران، وأكد بأن أي اتفاق محتمل لن يكون شبيها باتفاق أوباما الذي قال إنه منح طهران أموالا ضخمة ومهد لها الطريق نحو السلاح النووي. وأضاف ترامب بأن الاتفاق ما يزال قيد الصياغة ولم يعلن مضمونه بعد، داعيا إلى تجاهل منتقديه الذين يهاجمون أمرا لا يعرفونه. حسب قوله، الرئيس الأمريكي شدد على أنه لن يبرم صفقة سيئة مع إيران. هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لإعادة فتح مضيق هرمز. المسؤول الأمريكي اكتفى بهذا الإعلان دون التطرق لموعد استئناف حركة الملاحة عبر المضيق. قبل ذلك كانت شبكة فوكس نيوز نقلت عن مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية قوله إن الاتفاق لن يتم توقيعه اليوم. ترامب قد يمنح إيران 5 أو 6 أو 7 أيام لصياغة اتفاق مقبول تحت نهج لا مخزون نووي ولا دولارات مجمدة. أضاف المسؤول الأمريكي بأن إيران وافقت من حيث المبدأ على إطار التفاهم بينما تم إنجاز 95% منه، وأشار إلى وجود اتفاق بشأن المخزون النووي ومضيق هرمز بينما تتبقى الصياغة. بدوره أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تفاؤل حذر بشأن الاتفاق مع طهران في الساعات المقبلة، قائلا إن إبرام اتفاق مع إيران ما يزال ممكنا اليوم الاثنين. روبيو تحدث عن ما وصفه بشيء قوي جدا مطروح على الطاولة للدخول في مفاوضات محددة المدة بشأن المشكلة النووية، وأعرب عن أمله في إتمام الأمر، محذرا الإيرانيين من أن عدم التوصل إلى اتفاق جيد سيحتم على الإدارة الأمريكية التعامل مع الأمر بطريقة أخرى. إذن الوزير الأمريكي أوضح بأن واشنطن ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل أن تكتشف البدائل، كما اعتبر أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في أي اتفاق مع إيران.
1: And hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. It has a lot of support globally. Every country that we've walked through it understands it's very, not just very reasonable, but it's the right thing for the world to get done. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives. It's just a response. I mean, when you get down to some of these things, you got to hear back, and it takes the Iranian system a little while longer to get back. So, like, I look, the president's not going to make a bad deal. He's just not. This issue, no one has done more, and no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. And so I'm very confident, and we should all be very confident, that we're not going to have a, we're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement.
2: What about Lebanon? Is Lebanon...
0: عطفا على ما سبق وبحسب التصريحات الأمريكية الاتفاق أصبح ممكنا، ولكن السؤال الأهم الآن هو ما هي ملامح هذا الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، إذ هي ساعات حاسمة وفارقة باتجاه الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران الذي من شأنه أن يعيد مسار الدبلوماسية إلى الطريق التي تضمن تجنب المزيد من التصعيد. الاتفاق المبدئي حدد شكل المرحلة التفاوضية بين أمريكا وإيران. حسب مصادر العربية، جولة المحادثات المقبلة بين أمريكا وإيران قد تعقد في يونيو المقبل، بحيث سيرسل رئيسا الوفدين أو سيرسلان عند بدء التفاوض على الاتفاق النهائي. في المرحلة الأولى ستتولى باكستان إعلان مذكرة التفاهم أو الاتفاق المبدئي الذي سيحمل اسم إعلان إسلام أباد دون حاجة لحضور أطراف التفاوض، ثم سيليها تفاوض على اتفاق حول القضايا النهائية. إذن اتفاق الإطار المرتقب يتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم، وإنهاء كل الأعمال العسكرية على كل الجبهات، ورفع الحصار البحري عند الدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية. الزاوية المهمة أيضا في اتفاق الإطار المرتقب هي الإفراج عن الأموال المجمدة. هنا يجري الحديث عن نحو 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة، وبحسب مصادر العربية فإن الوسطاء سيعلنون عن مفاوضات حول اتفاق تفصيلي. إعلان اتفاق الإطار على أن يتضمن جولات التفاوض القادمة بحث نقاط تفصيلية أكثر حول مسألة تخصيب اليورانيوم.

0: معنا من اسلام اباد مراسل العربيه عبد الله خلوف، ومعنا من بيروت مستشاره العربيه للشؤون الامريكيه والدوليه السيده راغده درغام. اهلا وسهلا بكم. ابدا معك عبد الله لنتعرف بدايه على اخر مستجدات التفاوض حتى الان. ماذا عن النقاط العالقه التي يتم تجاوزها او يحاول الوسيط الباكستاني تذويبها حتى الان بين الجانبين؟
1: رجاء، بداية المزاج العام هنا في إسلام أباد بات أكثر حذرا وأقل احتفالية رغم استمرار العمل والتأكيد بأن العمل مستمر على اتفاقية الإطار المرحلي، لكن يبدو أن باكستان أو إسلام أباد بدأت تبطئ هذا الإيقاع. المعلومات الأولية أو تسريبات هنا تفيد بأن باكستان بدأت تعمل على تثبيت النقاط الأكثر حساسية وإعادة صياغة بعض هذه النقاط، مثل استخدام المصطلحات، مثل أنه كانت النقاط مثلا تتحدث عن تفكيك شامل للبرنامج النووي مقابل رفع شامل للعقوبات. باتوا الآن يعملون على فكرة التجميد مقابل الرفع المرحلي وما إلى ذلك. على هذا المقياس بدأت تعمل إسلام أباد، إضافة إلى أن هناك حذر شديد بات واضحا الحقيقة لدى إسلام أباد. الآن قيل لنا أن إسلام أباد تعمل على منع التخريب خصوصا بعد الموقف المتشدد من إسرائيل، خوفا من الصقور والجمهوريين المتشددين في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى خوفهم من الحرس الثوري الإيراني لرفضه مجددا ربما أو عودة هذا التشدد. يبدو أن هناك دورا جديدا حقيقة بات أكثر يعني تعاظما من ذي قبل للصين، هكذا ما يقول هذا ما يقوله الباكستانيون هنا. الدور الصيني بات أكثر تعاظما، يبدو أن للصين دورا ضامنا لكنهم يقولون بأنه دور غير مباشر. إضافة إلى أن عقدة النووي الحقيقة تلمسنا هنا من المسؤولين الباكستانيين أو عبر قنوات الاتصال والمعلومات التي تريدنا الخاصة هنا في إسلام أباد بأن الولايات المتحدة الأمريكية توقفت عن الحديث عن النقل الشامل إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى أنه أيضا هنا في أروقة السياسة الباكستانية لم نعد نسمع الكثير من الحديث عن نقل كل اليورانيوم أو النقل الشامل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بل بات الحديث يدور أكثر عن مراقبة تخزين وتعديل الصيغ الكيميائية. الحقيقة هذه السيناريوهات باتت أكثر تداولا وطرحا من ذي قبل حتى هذه الساعة.
0: نعم، إذن أذهب إليك السيدة راغدة. كما يعني تابعنا كان هناك زخم كبير خلال الساعات الماضية، أجواء تفاؤل، حديث عن قرب الإعلان عن إطار اتفاق وإعلان إسلام أباد، فجأة تراجع هذا الزخم الأمريكي وبدأ الحديث عن عدم التصرح، عن منح مهلة إضافية لطهران ورفض توقيع أي اتفاق سيء. بالتالي هل حصلت الإدارة الأمريكية على ردود فعل سلبية جعلتها تقوم بهذا التراجع التكتيكي؟
2: بالنسبة لإدارة ترامب والرئيس دونالد ترامب نفسه، ولقد واجه الواقع الذي حدق به من قبل الجمهوريين والديمقراطيين الذين قالوا له ماذا تفعل؟ أنت تعطي إيران كل ما تريده وتخرج من هذه الحرب مهزوما وبخسارة استراتيجية للولايات المتحدة. وقفوا في وجهه ليقولوا لا، هذه صفقة سيئة لن نقبل بها، وبالتالي استيقظ إلى واقع جديد. هو يقول دائما لا نعرف ما هي النسخ التي تدور ما بين الوسيط الباكستاني والصيني والقطري وإلى آخره، ما بين الولايات المتحدة أو إيران. إذا كانت هناك نصوص سرية واتفاقيات سرية وتفاهمات سرية، سيكون في مأزق أكبر، لأن هذا الأمر يتعلق بالأمن القومي الأمريكي وليس بمصالح شخصية لدونالد ترامب. أريد أن أقول، أن أعلق إذا سمحت لي على ما تفضل به الزميل من إسلام أباد. أعتقد أن كلامه دقيق تماما.
3: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 نرجع لعنكم مستمعينا مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. أذكر بأحوال طقسنا لليوم: بسيدني وصلت درجات الحرارة لعشرين درجة، بكرة الثلاثة بسيدني بتوصل كمان لعشرين ولكن ممطر 90%. على صعيد ملبورن بتوصل درجات الحرارة بكرة الثلاثة ل 18 درجة، ما في شتي ولكن اليوم وصل درجات الحرارة ل 17. انتو برفة ذات 2ME 1638 AM. بذكر مستمعينا أنه حالة الطقس تقدمت لكم برعاية شركة عشتار يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتو بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. مني كاسيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة، وبدي أكيد أتمنى لكم وقت حلو برفة راديو 2ME. رح نسمع أغنية كتير حلوة مش كاملة، رح نسمع مقتطف من أنا بعشقك للفنانة القديرة ميادة حناوي. منتابع سوا مع الفنان مرتضى، عندي كمان ألادينا، هالأغاني الحلوة تسمعوا بس لألا عبر أثير راديو 2ME. مسا النور.

0: مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. بدي أخبركم مستمعينا عن أستاذ الكذب. أستاذ الكذب هو شخص بارع في فن تزييف الواقع، حيث بيمزح وبيمرح بين الحقيقة والوهم ببراعة، بيختار كلماته بعناية وبيستعمل لغة الجسد والإشارات الغامضة لإبقاء ضحايا في حالة من الشك والارتباك. كل كلمة تصدر منه وعنه هي جزء من خطة مدروسة بتهدف إلى اللعب بمشاعر وعقول الآخرين دون أن يكتشف. تتنوع أساليبه بين الإقناع العاطفي والتلاعب العقلي، حيث ينسج قصصا تبدو واقعية للوالي الأولى لكن مجرد كذبة كتير كبيرة. هيدا هو الأستاذ الكذب يلي متعلم الكذب من هو وصغير داخل جامعة، ويا ما في كتار منهم. بوسوار لكم من جديد، انتو بيرفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة.
1: Get the news first from 2ME. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
0: العودة لمتابعة ما تبقى من مشوارنا المسائي، مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الاثنين 25 من شهر أيار ماي. تحياتي المسائية لكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم تسمعوا لنا على 1638 AM 2ME أستراليا. بتعرفوا مستمعينا أن الصدمة تغير طريقة عمل الدماغ، تجعله يقرأ كل تفصيل كأنه تهديد، رسالة لم ترد عليها هيدا خطر، تأخير بسيط هجر. نعم، تأخير بسيط بيعتبروا دماغ أنه هجر، نقد بسيط بيعتقدوا دماغ أنه رفض. هكذا يفقد الإنسان القدرة على تقرير.

نعود إلى متابعة مشوار دراف تايم بروجرام انتو بيرفتي ذاك 2ME 1638 AM من عند الفنان راغب عليمي. منروح لكوكب الشرق أم كلثوم هون راديو 2ME.

Australia. 2ME Australia.

0: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل كل وأكثر حل عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف الKFC.
5: عم تسأل أنت وينك؟ عدوي مي وحياة عينك.

0: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية التنين 25 من شهر ماي أيار. مني كاتيانا الصراف، بدي أتمنى لكم بقية أمسية حلوة برفق راديو تي ام اي، وبدي أشكركم لحسن المتابعة. موعدي أنا وياك نرجع من جدد بكرة الثلاثة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. راح أترككم برفق جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 8، وترجعوا بتكملوا المشوار مع الزملاء. ضلوا بخير و have a great evening.
3: 2ME, maximum heels and more. Maximum music. Maximum heels. 2ME, Australia.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف KFC.
8: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
9: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
10: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
8: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
9: To ME Australia News.
11: ABC News. Eliza gets you with the top stories. Oil prices have plunged more than 5% to around $98 a barrel as hopes rise for a deal to end the US-Israeli war on Iran. A deal reportedly on the table involves a 60-day ceasefire extension, reopening the Strait of Hormuz, and a plan for further negotiations over Iran's nuclear program. But US Secretary of State Marco Rubio says it's still a work in progress, and Tehran says neither side is close to a conclusive agreement. Another 7 Australian women and 14 children with links to ISIS are expected to arrive in the country tomorrow after leaving Syria's Al-Roj camp last week. It's understood the group will board a flight in Damascus, heading for the Qatari capital Doha before travelling on to Australia. They were the last group of Australians in Al-Roj. And Neil Danaher has been remembered as an inspiring leader, both as a footy coach and a campaigner against motor neurone disease. The former AFL player, coach and tireless advocate has died aged 65. Prime Minister Anthony Albanese says Danaher leaves a remarkable legacy, and Victorian Premier Jacinta Allen says he'll be given a state funeral. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع روبير النخل.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. إيران تؤكد التوصل إلى إطار عمل مع الولايات المتحدة، لكن الاتفاق قد لا يكون وشيكا، وتعلن أنها لن تفرض رسوما على العبور عبر مضيق هرمز. ترامب يعد باتفاق جيد مع إيران، وروبيو يتحدث عن طرح قوي لإعادة فتح مضيق هرمز والدخول في مفاوضات بشأن ملف طهران النووي. الجيش الإسرائيلي ينذر قرى جديدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري، ويعلن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر في اشتباكات في قرى لبنانية جنوبية. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران توصلت إلى إطار عمل مع واشنطن، لكن هذا لا يعني أن توقيع الاتفاق بات وشيكا. أضافت الخارجية الإيرانية أن طهران لن تفرض رسوما على العبور عبر مضيق هرمز، بل تتقاضى بدلات خدمات ملاحية، لافتة إلى أن مذكرة التفاهم المحتملة لا تتضمن أي تفاصيل محددة بشأن إدارة المضيق. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن طهران تتفاوض لإنهاء الحرب ولا تبحث المسائل النووية حاليا، مشيرا إلى أن الاتفاق المحتمل سيتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك جبهة لبنان. في المقابل، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجود طرح وصفه بالقوي جدا لإعادة فتح مضيق هرمز والدخول في مفاوضات حقيقية مع إيران بشأن ملفها النووي. وقال روبيو: إما سنتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران، وإما سيتم التعامل معها بطريقة أخرى.
2: لدينا كما أعتقد طرح قوي جدا على الطاولة فيما يتعلق بقدرتهم على فتح المضائق وإعادة فتحها والدخول في مفاوضات حقيقية وجدية ومحددة زمنيا بشأن القضايا النووية، ونأمل أن نتمكن من إنجاز ذلك. هناك الكثير من الدعم في الخليج، وهناك أيضا دعم عالمي كبير. كل دولة ناقشنا معها هذا الأمر تدرك أنه ليس فقط طرحا معقولا جدا، بل إنه الشيء الصحيح الذي يجب أن ينجزه العالم. وكما قال الرئيس، فهو ليس في عجلة من أمره ولن يبرم صفقة سيئة.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المفاوضات لا تزال جارية للتوصل إلى اتفاق مع طهران، متعهدا بإبقاء الحصار البحري على إيران إلى حين التوصل إلى اتفاق. وفي سياق متصل، أفاد مسؤول أمريكي لصحيفة نيويورك تايمز بأن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على إعادة فتح مضيق هرمز وإلزام إيران بالتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، لكنه أكد أن توقيع أي اتفاق قد يستغرق بضعة أيام.
3: الحصار البحري على إيران سيستمر حتى التوصل للاتفاق، بل وحتى التصديق عليه، والولايات المتحدة ليست على عجلة من أمرها مع إيران. كلمات ربما يلخص من خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهج واشنطن الحالي في المفاوضات مع طهران. ترامب وعد باتفاق جيد ومناسب، منتقدا اتفاق سلفه باراك أوباما الذي قال إنه فتح طريقا مباشرا نحو حصول إيران على سلاح نووي. بدوره، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن المفاوضات بشأن ملف إيران النووي شديدة التعقيد وتحكمها جوانب فنية دقيقة، وهو ما يؤخر توقيعها. ووسط هذه الأجواء المشحونة يبقى السؤال: ماذا يدور في الكواليس بين واشنطن وطهران؟ مسؤول أمريكي كشف لصحيفة نيويورك تايمز أن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على إعادة فتح مضيق هرمز وإلزام إيران بالتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. مسؤول أمريكي آخر قال إن الهدف البعيد لواشنطن هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن المفاوضات وصلت إلى نحو 95%، لكن ما زالت هناك خلافات بشأن بعض الصياغات، وأن توقيع أي اتفاق قد يستغرق بضعة أيام إضافية. أما شبكة CBS نيوز فنقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن سبب تأخر الاتفاق هو صعوبة تواصل المفاوضين الإيرانيين مع المرشد مجتبى خامنئي. وفي وقت سابق نفى مسؤول أمريكي التقارير بشأن رفض إيران التخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالكيفية، فيما قالت مصادر في الإدارة الأمريكية إن الإطار المقترح سيمنح المفاوضين 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي. وبين الأحداث والتفاصيل تبدو الأيام المقبلة حاسمة بانتظار الاتفاق.
1: إذن تتحدث الولايات المتحدة عن تفاهمات أولية مع إيران قد تمهد لاتفاق جديد، لكن الطريق نحو الحزم والحسم لا يزال مرتبطا بملفات معقدة وحسابات سياسية داخلية لدى الطرفين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المفاوضات مع إيران لم تستكمل بعد، فيما تحدثت تقارير أمريكية عن تفاهمات مبدئية تشمل إعادة فتح مضيق هرمز. ورغم الحديث عن تقدم كبير في المفاوضات فإن عددا من التفاصيل لا يزال محل نقاش وقد يؤثر في مسار الاتفاق وتوقيته وتوقيعه ربما. في الداخل الإيراني تتحدث أيضا التقارير عن تعقيدات وأن المرشد مجتبى خامنئي لم يحسم موقفه النهائي بعد من بعض تفاصيل الاتفاق في وقت يواصل فيه جناح متشدد داخل الحرس الثوري رفض مبدأ التفاوض مع واشنطن من الأساس، حيث تطغى إذن خلافات تضع آلية رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران شرطا جوهريا للتفاوض، إضافة إلى ملف الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج والتي تقدر بنحو 120 مليار دولار، وسط تمسك واشنطن بربط أي تخفيف للعقوبات بخطوات نووية واضحة من جانب طهران. هذه الخطوات تأتي في الأولوية، أبرزها مستقبل التخصيب النووي الإيراني، آلية التعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران ونقله للخارج، إضافة إلى مستوى الرقابة الدولية على المنشآت النووية الإيرانية المعلنة وأيضا السرية. كما يبقى البرنامج الصاروخي الإيراني وتحديدا الصواريخ الباليستية من أكثر الملفات حساسية في ظل مطالب غربية بضمانات أمنية أوسع ضمن أي اتفاق مرتقب. أما النفوذ الإقليمي لطهران فيبقى أيضا بدوره نقطة خلافية بارزة، خصوصا فيما يتعلق بدور إيران وحلفائها في عدد من دول المنطقة. بين مؤشرات التقدم في التفاوض وتعقيدات الملفات العالقة تبدو المفاوضات أقرب إلى تفاهم أولي لا غير، لكن من دون حسم نهائي حتى الآن بشأن شكل الاتفاق أو موعد الإعلان عنه.

يأتي كل ذلك في وقت أعلنت فيه وسائل إعلام إيرانية إعادة انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الاثنين. وتولى قاليباف رئاسة البرلمان الإيراني لأول مرة في مايو من عام 2020. ويعد قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات الحالية مع الولايات المتحدة. هو شغل مناصب عدة سابقا، بينها عمدة طهران وقائد الحرس الثوري الإيراني.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Thoma الأكويني or Saint Thomas Aquinas. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس أنجليك دكتور ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك قبرص سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. Saint Thomas of Aquinas, pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 16:38 2ME Australia. I'm Serene. Now, for all of the Star Trek fans out there, or maybe I'm just being biased because I'm definitely a huge Star Wars fan, did you know the King of Jordan, Abdullah bin al-Hussein, was an extra on the TV show Star Trek Voyager? True story. If you don't believe me, you can Google it. And did you also know that 2ME Australia guarantees the greatest in English and Arabic hits? No need to Google that. Stay with us. There's more to come on 16:38 2ME Australia.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار

0: 24 على 24 تو ام اي أستراليا. أخبار أول بأول.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل 97557726. عشتار.
4: إصابة شخص آخر بمرض الديفتيريا الخناق في مناطق الإقليم الشمالي حسب السلطات الصحية اللي أعلنت عن هذا الأمر. بالإضافة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مستعجل لفتح مضيق هرمز قبل توقيع الاتفاق مع إيران. كل هالعناوين متابعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو بالراديو تو أمي أستراليا.
0: ثروات الأغاني الجديدة
5: Just drop. Let it drop.
0: New music. Australia.
5: New music.
0: 2ME Australia.

0: 1638 to Australia, Sydney, Macon, Ahlo Sahla, Ficon. Let's break it up a little bit with a riddle. What belongs to you, but others use it more than you do? هيدي الشغلة لإلكم بس غيركم بيستعملوها أكثر ما أنتم تستعملوها. شو هي؟ What am I? إذا قلتوا اسمكم, your name, you would be right. Not bad. Well done. All right, we'll be back. We're right after this with more music here on 2ME.
1: Today's best variety.
2: This is my radio.
3: What are they saying anyway?
4: From this recording, my radio.
1: Got it. Today's best variety, 2ME, only on 2ME Australia.
5: لست بجهتك.
6: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ, لقد اقتربنا. حسنا سأذهب. أسرع, ماذا تفعل؟
7: لا تقدم, لا أستطيع الرجوع على الخلف.
8: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر,
9: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
10: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز, العمل معنا يعني المزيد.

0: If you're like me and hate cleaning your oven, أنا بترك وبترك وبكرة بعمله وبعد بكرة بعمله وراحت أسبوع وراحت شهر وبعد بقول بدي نظف الفرن. I came across a quick little, well not quick, هني بيقولوا it's quick and easy, بس يعني شوي بدأ شوي التعب. But it is a little bit of a trick that's just using natural natural products. لأنه منعرف أنه دايماً الأشياء اللي بنستعملها حتى لننظف الفرن كتير قوية, أنا بلاقيها كتير قوية. So all you need is baking powder, water, vinegar, a sponge and a cloth. That's it. شيلوا الراكس, شيلوا كل شيء, نطفوا من جوا, نطفوا الراكس وخلصت القصة. أنا بعد ما جربتها, so don't quote me on it, but I am going to give it a go. We'll be right back right after this. Stay with us.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاندز دينتشر كلينيك, 515 ماريلاندز رود, ماريلاندز ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
6: المفاتيح موجودة, المحفظة موجودة, السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون, مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC, كن بأمان من أجل الجميع.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
8: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. للمرة الأولى منذ بدء الحرب الأمريكية في إيران، احتمالات الحل الدبلوماسي تتقدم على احتمالات التصعيد العسكري. شبكة CNN نقلت عن مصدر إيراني أن التقدم الأخير في المحادثات مع واشنطن قد يشكل نقطة تحول في جهود إنهاء الحرب. بالتوازي، أعلن دونالد ترامب لشبكة ABC أنه لن تكون هناك إلا الأخبار الجيدة، لأنني لا أبرم صفقات سيئة. الإيجابية المتبادلة ولو بحذر بين أمريكا وإيران لا تعني بتاتا أن الحل الدبلوماسي بات مؤكدا، ولا سيما أن إسرائيل لا تخفي امتعاضها مما يحصل، إذ نقلت صحيفة يديعات أحرنوت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الاتفاق بصيغته الحالية يشكل كارثة على تل أبيب. كذلك نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن بنيامين نتنياهو تأكيده أن قواته ستحافظ على حرية العمل في كل المجالات. المعطيان المذكوران يثبتان أن لإسرائيل تحفظات كثيرة بشأن الاتفاق، يظهر بعضها إلى العلن، فيما معظمها يبقى أسير الاتصالات الهاتفية المطولة بين ترامب ونتنياهو. واللافت أن ترامب اكتفى بوصف مكالمته الأخيرة مع نتنياهو بأنها جرت بشكل جيد، علما أنه غالبا ما يطلق عليها أوصافا مميزة، ما يؤشر إلى وجود تباين بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي. فرئيس الحكومة الإسرائيلية ينظر إلى الاتفاق الإيراني الأمريكي بكثير من الحذر والشك. وفي تل أبيب أعلن أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتغيير خطط انتشاره في لبنان، وأنه سيلجأ إلى اختراق الخط الأصفر إذا اضطر لذلك. تزامنا صعدت إسرائيل الوضع العسكري جنوبا، فالغارات الإسرائيلية ازدادت في وقت يدخل لبنان مرحلة دقيقة وحساسة، إذ إن الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي المرتقب في البنتاغون في 29 من الجاري له دور مفصلي في تقرير اتجاهات المرحلة، وخصوصا أن موقع أكسيوس أورد أن مشروع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران ينص على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله مع الإبقاء على حرية الحركة الإسرائيلية. ففي حال تم التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، هل يقبل حزب الله بأن تبقى قوة النار الإسرائيلية سيفا مسلطا فوق عناصره وقواته وكوادره؟ وهل يمكن لإسرائيل في المقابل أن تقبل بأقل من ذلك؟ البداية من مضمون الاتفاق الذي لا يزال الملف النووي أبرز بنوده. تفاصيل المسودة وبنودها مع أورور كرم.
1: هو اتفاق يتضمن تمديدا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يعاد خلاله فتح مضيق هرمز، ويسمح لإيران ببيع النفط بحرية على أن تجرى مفاوضات حول الحد من البرنامج النووي الإيراني، بحسب مسؤول أمريكي لأكسيوس. مسؤول أمريكي قدم عرضا مفصلا لمسودة الاتفاق الحالية، فماذا تتضمن؟ يوقع الطرفان مذكرة تفاهم تستمر 60 يوما مع إمكانية تمديدها بموافقة متبادلة. خلال هذه الفترة يفتح مضيق هرمز بالكامل من دون رسوم عبور، وتلتزم إيران بإزالة الألغام التي زرعتها في المضيق للسماح بحرية الملاحة. في المقابل ترفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وتمنح إعفاءات من بعض العقوبات للسماح لطهران ببيع النفط بحرية. والأهم أن الملف النووي لا يزال قيد التفاوض، فالمسودة تشمل عدم سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي، والتفاوض حول تعليق تخصيب اليورانيوم والتخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. بحسب مصدرين مطلعين لأكسيوس، قدمت إيران عبر الوسطاء تعهدات شفهية بشأن حجم التنازلات التي يمكن أن تقدمها في ملف التخصيب والمواد النووية. في المقابل توافق الولايات المتحدة على التفاوض بشأن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية خلال فترة 60 يوما، على أن يتم تنفيذ ذلك فقط ضمن اتفاق نهائي. كما ستبقى القوات الأمريكية التي تم حشدها في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة في مواقعها طوال فترة الاتفاق ولن تنسحب إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي. أما عن لبنان وحزب الله فتنص المسودة على إنهاء الحرب بين إسرائيل والحزب، كما وبحسب مسؤول إسرائيلي أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي قلقه من هذا البند خلال اتصال هاتفي مع ترامب إلى جانب تحفظات أخرى. وأكد مسؤول أمريكي أن الاتفاق لا يعني وقف إطلاق النار من طرف واحد، موضحا أنه إذا حاول الحزب إعادة التسلح أو تنفيذ هجمات فسيسمح لإسرائيل بالتحرك لمنع ذلك.
2: وبين صباح الأحد ومسائه اختلفت القراءات فيما سرب عن اتفاق بين أمريكا وإيران، وترامب يحسم الجدل حتى إشعار آخر. كل تفاصيل في تقرير ماريان زوين.
3: عندما قرأ العالم صباح الأحد تفاصيل ما قيل إنه مسودة اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، بدأ وكأن الملف يقترب من لحظته الحاسمة، ما دفع كثيرين إلى التساؤل هل انتهت القصة؟
4: الأمور منا واضحة بعد، أحسب هيك طبعا يلي حدث كبير ولكن تبعات هذا الحدث منا واضحة، بدنا ننطر شوي، ولكن في معطيات أكيدة.
3: في قراءة المعطيات منهم من يعتبر أن ترامب تراجع واستسلم، ومنهم من يرى أنه انتزع تنازلات من طهران.
4: ترامب لا يستسلم، أنا عم بقول لك أنه في وهم أنه القوة الأمريكية لا حدود لها. بالحقيقة في حدود القوة الأمريكية، منا مثلا الفاكتوريا اللي ذكرت لك هي الضغط الداخلي، وفي ضغط إقليمي لسيما عربي، وإيران يعني عن قصد وقت اللي ردت ضربت قطر، ضربت الإمارات، ضربت السعودية بالمخيال بالمنطقة، بالمخيال السائد بالمنطقة أنه فقط إسرائيل عندها قوة تأثير على الولايات المتحدة الأمريكية. بالحقيقة ماريان دول مثل السعودية والإمارات وقطر عندها أيضا يعني أمريكا بتسمع له. ما بدنا ننسى قد إيران خسرت، يعني إيران فينا نقول شغلة واحدة عملتها أنه النظام انتصر، لم يسقط
5: ايه.
4: هيك بهالمعنى انه
5: بس كمان وقت بشار الاسد ما سقط قلنا انه انتصر، بس بين انه بقي شبيه للنظام
4: يعني. وتاليا حدود الانتصار الايراني توقفون.
3: تصريح ترامب الأخير بعد ظهر الأحد بتوقيت بيروت أعاد خلط الأوراق مجددا وأجل الحديث عن اتفاق نهائي، فالرئيس الأمريكي أكد أن الحصار على إيران سيبقى قائما إلى حين التصديق الكامل على أي اتفاق، مشددا على أن ما يجري التفاوض عليه اليوم هو عكس تماما أسوأ الصفقات التي أبرمتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، في إشارة إلى الاتفاق النووي السابق مع طهران.
6: الكلام الذي صدر عن الرئيس ترامب قبل قليل يظهر أن الجانب الأمريكي لا تزال له قراءته الخاصة لهذا الاتفاق الذي تؤكد أنه لا مجال لإبقاء الإيرانيوم المخصب داخل إيران، وأنه لا مجال لاحتفاظ إيران بأي برنامج نووي عسكري في المستقبل، وبتصوير نفسها وكأنها قوة إقليمية كبيرة لا تزال قادرة على التأثير في العواصم العربية التي كانت تدعي أنها تحتلها. يبدو أنه الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت في إيران من خلال مضيق هرمز الحل الذي اعتمد في لبنان لناحية تحييد بيروت عن القصف الإسرائيلي. وقف إطلاق نار لا يرقى إلى درجة انتهاء الحرب بشكل كامل.
3: لا مجال لأي أخطاء، هذا ما يؤكده ترامب، وبانتظار الصيغة النهائية للاتفاق من المبكر حسب ما إذا كانت الاتفاقية تاريخية فعلا أم محطة لا تزال في مرحلة الاختبار.
0: علاقتنا مع إيران أصبحت أكثر مهنية وإنتاجية، هكذا وصف الرئيس ترامب المفاوضات الجارية مع طهران في تحول لافت داخل خطاب كان حتى الأمس يقوم على التهديد والضغط فقط. جديد مواقف الإدارة الأمريكية وفينا بها مباشرة من واشنطن الزميل أنتوني مرشاق. إذن أنتوني، يعني هل برأيك ما يقوله ترامب يعني فعلا يمهد لهذا الاتفاق التاريخي، يعني أم الخبرة يعني اللي كانت عم تكون بالأونة الأخيرة موضوع الضغط والتصلب الإسرائيلي اليوم قد يعني كمان يرجع يقلب الأوراق؟ تفضل أنتوني.
7: ماجد، يعني بحسب الكواليس الأمريكية فإنه السؤال داخل واشنطن لم يعد هل سيحصل اتفاق مع إيران، بل أي نوع من اتفاق رح يقبل فيه الرئيس ترامب. وتقول المصادر الأمريكية أن ترامب يحاول فرض صورة الاتفاق كاستسلام إيراني تحت الضغط وليس كتسوية متبادلة، خصوصا أنه تعمد استخدام كلمة ترانزاكشن بدل من نوكلير ديل، بإشارة بيعتبرها البعض دليل على أنه التفاهم المطروح رح يتجاوز الملف النووي نحو ترتيبات أمنية وإقليمية أوسع. إذن داخل الكواليس الأمريكية أيضا هنالك قناعة أن ترامب لا يثق بالكامل بالإيرانيين، ولهذا يحاول الجمع بين التفاوض والردع بالوقت نفسه، خصوصا من بعد ما شدد على أن الحصار سيبقى كاملا حتى توقيع أي اتفاق نهائي، ومعتبرا أن الوقت يعمل لصالح الولايات المتحدة لا إيران. وهنا يربط بعض المحللين للأم تي في بين منشوره الأخير أديوس وبين المفاوضات الجارية، باعتبار أنه الرسالة الفعلية لطهران هي الاتفاق ممكن، ولكن إذا انهارت التفاهمات فخيار القوة جاهز فورا. كما كشف مسؤول كبير بإدارة الرئيس ترامب أن الاتفاق لا يزال عالق عن تفاصيل حساسة، موضحا أنه الخلافات لم تعد فقط على البنود بل حتى على الكلمات والصياغات المستخدمة في بنود الاتفاق. كما تشير ماجد أيضا الكواليس الأمريكية إلى أن واشنطن لا تتوقع توقيع الاتفاق بشكل فوري اليوم، ولكن معتبرة أن النظام الإيراني لا يتحرك بسرعة وأن أي تفاهم رح يحتاج إلى أيام إضافية للحصول على الموافقات النهائية داخل طهران. أما النقطة الأخطر في الكواليس فهي أن واشنطن تبدو واثقة أنه حتى الآن من قدرة الاتفاق، وليست أكيد 100%، ليست واثقة 100% أنه رح يصمد، بل رح تنظر إليه كمرحلة انتقالية لمنع الانفجار الكبير، خصوصا أنه ملف حزب الله، النفوذ الإيراني والبرنامج النووي لم يحسم بعد بالكامل ماجد. وبالأخير بالتوازي مع هذه الكواليس قال ترامب أنه المفاوضات أصبحت أقرب بكثير، مؤكدا أنه لا يوقع على لن يوقع على هذا.
8: خليكم معنا، إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
9: شكرا شكرا لك جورج.
10: يعني لبنان وقت الكوا لحدية ما نحن بهذا الوقت هذا كنا عم ننبش على شيء دولة، إنه نعمل دولة بلبنان، لأنه تعرفي إنه شو مقومات الدولة أو شو معطيات الدولة مش موجودة من وقت اللي خلقنا لهلا. إذن هدف كل حدا بيوصل على رئاسة الجمهورية أو تبقى أي مناصب بلبنان مهمة بالصفوف الأمامية، هدفه إنه يبني دولة بالنتيجة. ونقيض تفكيره بيبقى هو وجود جسم آخر معادي تماما لهالفكرة هايلي لوجود دولة. واليوم لما نكون في دولة أو حدا عم بينبش يعمل دولة، بده يصير في وحدة صف، وحدة كلام، وحدة سلاح، وحدة كل هالقصص هودي. ما فيك أنت تكون عاملة بانية دولة أو بدك تبني دولة وتارك الشارع عندك فلتين بالمبدأ هيك، بالمبدأ هيك. إذن اليوم إجا حدا على هالدولة عم بيقول بدنا نعمل دولة، قادرة هالدولة مش قادرة بحث آخر. أما فيما يتعلق بشأن حزب الله بلبنان، حزب الله مثل ما بتعرفي مدام كلود هو عنده شقين، شق عسكري وشق سياسي. الشق السياسي والعسكري منفصلين تماما عن بعضهم، مزبوط، ولأنه بتشوفي أنت بالتصريح تصريح المسؤولين بعض الأحيان أنه مثل كأنه حدا جاي من المريخ، يعني شو عم بيصير بالأرض وشو بيحكوا هذا الرجل السياسي بحزب الله وكأنه جاي من المريخ، مع أنه عم بيشوف شو عم بيصير. هلا للأسف الشديد أنه وقت اللي كان في جيش وشعبه مقاومة على القليل بالسياسي ضمنيا، كنت تحسي بعض الأحيان أنه حزب الله يتعاطى الأمور بشكل لبناني مقبول، عرفت كيف؟ إنما بالآونة الأخيرة تبين أنه حزب الله العسكري هو متصل تماما بإيران، ما له علاقة، متصل تماما بالحرس الثوري الإيراني وبياخد تعليماته منه وبياخد أنت لازم يضرب وشو لازم يضرب، لو ماتوا مسؤولينه الكبار أو إلى آخره أو مهددين هن بالزوال، لا لازم القرار الأخير يجي من إيران، بيضربوا ولا ما بيضربوا. وهن عبروا كذا مرة وقالوا إنه نحن كنا أكبر من القضية اللبنانية، نحن مشروعنا مشروع يعني كوني. شفت كيف؟ من هالمنطلق هيدا يعني في بخار كان بالرأس، يعني وبطريقة التفكير وبطريقة العقيدة تخطوا هالمواضيع هذه، إنه نحن شو لبنان، إنه على تحكيني أنت نحن عم نقاوم عن لبنان وكذا، نحن عم نقاوم عن المنطقة كلها سوا. لذلك زرعوا هالفكرة هذه وطلعوا راحوا على سوريا وراحوا على ما بعرف وين وين وين وين. المهم نحن وين اليوم؟
11: عظيم.
10: نحن اليوم بدنا نبني بلد، بدنا نبني دولة. نحن اليوم بيطلع حدا لبناني بيقول رئيس جمهورية لبنان خاين. يا حبيبي رئيس جمهورية لبنان قائد للجيش اللبناني 9 سنين عم بيقاتل باللحم والدم بعد كل شيء في حدا بهالدولة كان تارك المؤسسة العسكرية. وين المسؤولين؟ هن هودي المسؤولين اللبنانيين يلي تركوا هالجيش كده. انت بتتخيلي عندك عسكري بيشتغل بيروح بيقدم خدمته العسكرية بالنهار وبالليل بروح بيشتغل جارسون؟
11: نعم. شكرا لك جورج، اكيد بتمنى يكون معنا كافي من الوقت لحتى نتابع، ولكن من الجولد كوست كوينزلاند صباح الخير لك بيير.
12: صباح النور كلود and all the listeners.
11: صباح النور، الحمد لله بخير
12: ماشي حال. Yes, another interesting morning. Well, where do we start? Yes, Iran and USA, they will make a peace and they'll have their own trade back again. The problem is Lebanon with Hezbollah. Lebanon is the only country now, it's a weapon for Israel, for Iran to hit Israel. There's no other Muslim nation, right, globally to support Iran. So they said, Lebanon is naive, and we have established people in there, in the government, and in every point of that land. Doesn't matter, you get destroyed, like Gaza, you know, you'll be next, but who cares? Nothing going to happen to our own Iranian people. You are just a peasant for us. And that's how they look at it. From 1394 period until now, the Persian haven't changed. That's how they are. They come to their country, they give them bread, they give them water, here you go, go fight for our dirty war. It's repeatedly. Now, this, Yasin, yeah, I'm not a coward terrorist leader. He hides. Our leaders, Lebanese leaders, we walk on the street proudly. We don't hide. We make speech publicly.
11: هذا دي حياته بالاغتيال وبالقتل.
12: هلا
11: مختلف عن بقية
12: الزعماء. How many Lebanese leaders been assassinated? We never hide. That's the beauty about Lebanese people. We never hide.
11: كلهم بياخذوا احتياطاتهم، لكن الزعماء حزب الله يمكن يكونوا أكثر يعني حمايتهم و بياخدوا كتير من الاحتياطات. هلأ كل الزعماء عنا بلبنان بياخدوا احتياطاتهم ومعرضين يعني لعملية الاغتيال، ولكن يمكن شوي رؤساء حزب الله لأنه معرضين لعملية الاغتيال اللي هم يعني كمان بيبقوا مخبيين بشكل يمكن متقن أكتر.
12: مزبوط. بس the other point is of course where is last week, I heard that they were making peace between Lebanon and Syria, and our government went to Syria. Before we make tourists and all the things, we should make a border now, today. A border. We got no borders. And the Lebanese army, and only Lebanese army, must be on the border between Israel and Lebanon, especially Syria.
11: يعني بيني وبينك يعني كمان ولا كل المستمعين، نحن عنا بلبنان مشكلة، هي مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا اللي بتبقى مشكلة كتير كبيرة، خاصة طبيعة البلدين، الحدود بين البلدين اللي كتير فيها تعرجات وصعب يعني كمان اليوم ترسيم الحدود اللي هو مطلب، لأنه من خلال هيدي الفوضى الحاصلة اليوم قدي عم بيصير في تهريب للسلاح والتهريب للبشر. هيدي مشكلتنا. نعم، شكرا لك بيير على المداخلة، تحياتنا لك ولكل المستمعين اللي حابين يعطونا رأيي بالنسبة لكلام الشيخ نعيم قاسم يلي عم بيطالب الناس بالنزول للشارع لخلق فوضى ولا اسقاط الحكومه، لا اسقاط حكومه نواف سلام، واللي عم بيطلب بالانسحاب من المفاوضات بالوقت المفاوضات والمباحثات اللي عم بتصير بين واشنطن اللي هي الشيطان الاكبر مع ايران. عم بتصير في مفاوضات بين ايران وما بين واشنطن للتوصل لاتفاقيه اللي صاروا على مقربه منها، ولكن عنا بلبنان عم يطلبوا الانسحاب من المفاوضات وعم يطلبوا نزول للشارع. كمان الموضوع الاخر عوده توني ابت للمعترك السياسي، هل هيدا رح ينقذ الحزب حزب الاحرار؟ هل عودته كان خيار صحيح وصائب برأيكم؟ منتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء. هادي من رايت سيدني، صباح الخير.
13: صباح النور دكتور.
11: صباح النور.
13: بالنسبة للشيء اللي قدي هلا والأخ اللي داهر من شوي، أنت وكنا حكينا بالموضوع الأسبوع الماضي، أنت في مشكلة تسري محدود بين لبنان وسوريا بسبب الطبيعة وبسبب كذا. هي المشكلة أكبر من هيك بكثير. هي المشكلة اللي حكينا فيها جمعة الماضية اللي هي انه اصلا ما كان في حدود بين لبنان وسوريا بالتاريخ اللي تساوى، مشان هيك ما في شيء اليوم تاريخي ترجعي له وتقولي هيدي حدود لبنان التاريخية.
11: لا
13: نحن مع سوريا بشكل طبيعة شعب واحد كل عمرنا كنا،
11: بس هلا في عنا دولتين، كل دولة عندها سيادتها، ما فيك تقول انه كنا وكنا.
13: عمل لك اجوا رسمون على الخط وما حدا عارف وينه هالخط، كل واحد بفصله على هو هالخط، هني بيزيحوا شوي صوبنا ونحن بنزيحوا شوي صوبه. يعني مثلا نحن شمال فلسطين هو ارض لبنانيه، منها ارض فلسطينيه.
11: طيب.
13: كانت كلها هيك للشعب اللبناني، كانت للراسماليين ومنهم بيت سلام اللي هو جده لانه بيت سلام اليوم بتسوى سليم بيك او شيء كان اسمه. كانت الأراضي لهم، وبعد هلا في بيت في الأوتيل بحيفا باسمه.
11: خليني نعم خليني اسمع رأيك بالنسبة لدعوة الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله بالنزول للشارع لأسقاط الحكومة. هل هيدا بهيدا الظرف بهيدا التوقيت هو لخلق فوضى اليوم؟
13: مع الشيخ نعيم قاسم قد نختلف معه على التوقيت يمكن، ولكن هذه الحكومة لازم تسقط، لأنه أصلا نواف سلام ما لازم يكون رئيس حكومة.
11: ليه؟
13: لأنه منه خرج الظلمة.
11: ليه مش معجبك يعني انه شكله؟ لا رجل جاي من
13: شكله
11: القضاء من ال يعني اكيد عنده خلفيه، عنده خلفيه كثير كبيره يعني. كمان اليوم
13: رجعيني بخلفيته، معلش رجعيني بخلفيته الكبيره اللي عم نحكي عنها، وشوفي كل المناصب اللي تولاها من لما كان مع منظمه التحرير الفلسطينيه مستشار ياسر العرفات لدي، وشوفي لي كيف وصل للمراكز تبعه وبأي طريقة وصل للمراكز تبعه. خليها رجع السي في تبعه بكل احترام للشخص يعني، بس نرجع نراجع السي في تبعه ونشوف هل هو كان يستحق على المناصب. اليوم إذا بده يطلع يلقي كلمة بتسمعي أكثر وبتسمعي كلمات منه.
11: هيدا رأيك هادي، شكرا على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا 0296-33330 لكل اللي عنده أي تعليق بهالمواضيع، ولكن موعدنا مع جولة الأخبار بعد لحظات من الوقت لمتابعة آخر وأهم المستجدات لصباح اليوم. كونوا معنا.

0: to on the Australia Marcon City and sharing with you some funnies, some funny little quirks that make us Arabs Arabs. One of them is, yes, you bought your driver's license, but what more do you have to prove when you've been driving since you were 13? We won't promote that one. I've got more for you coming up right after the break.
1: M-M-U-E.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة Queensland Brisbane. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
4: This is the best of breakfast on 2ME.
5: اتصال من عمر من رايد سيدني. صباح الخير.
6: صباح النور ستكلود.
5: يا هلا صباح النور.
6: يعني أنا صار لفترة بنطرك هيك بس بتقولي هل صباح الخير بترنتحية بطريقة غير شكل
5: خير،
6: بس مش عم تقوليها.
5: لا ما بقول بقى، لا لا عدة مرات قلتها صباح الخير.
6: يمكن مش عم لحق فيها.
5: أوكي صباح الخير لجميع، أكيد تمنيتي لألكم دايما بأحلى صباح. مرسي لألك عمر.
6: Thank you. بخصوص الشيخ نعيم وتصريح الحكومة، ما بعرف كيف عم بفكر يسقط الحكومة ومين بده يعوض له على الخسائر ويعمل إعادة أعمار بجنوب وإلى ما هنالك. ما هي الحكومة المؤسسات الدولة هي بدها تعملها.
5: نعم.
6: ها أول نقطة. تاني نقطة بموضوع نسينا شو كنت
5: عودة توني أبيت.
6: ايه هلا رح اوصلها. وعلى فكرة انا بشوفها انه خطوة كتير منيحة للأحرار. بموضوع لبنان
5: برأيك هي مسألة الأشخاص الأشخاص أم هي المبادئ يمكن والسياسة اللي هي كمان لها تأثيرها؟
6: على هي المبادئ والسياسة أكيد اللي لها تأثيرها، بس أنه كمان الشخص والكاريزما تبع الليدر كثير بتأثر.
5: نعم.
6: يعني اليوم إذا تعمل مثلا بلبنان المقارنة بين الأمينين العامين الحالي والسابق،
5: نعم
6: في كثير فرق يعني من السماء للأرض، والكل بقوله يلي بحبهم أو ما بحبهم.
5: أكيد أكيد كانت شخصية الله يرحمه السيد حسن نصر الله من أكثر الشخصيات حضور مع الحلفاء، مأثر على بيئته، وكمان بنفس الوقت الخصم السياسي كان بيحبه ولا ما بيحبه كان يسمعه، كان يشدك يعني لتسمع شو كلامه أو حديثه حتى لو كان بيستفزك.
6: عن جد أنا بحس إنه بحالة كاريكاتورية يعني مش عم ما قصدي أبدا، ما هذا يفهمني غلط إنه عم دق بالشخصي، بس
5: بالمواقف
6: منه الرجل المناسب بالمحل المناسب اطلاقا.
5: مع انه بيقولوا شغله نعيم قاسم
6: في خلافات جواتها هذاك النهار قريتها، في كثير خلافات بالقياده جوا. هلا موضوع داخلي ما انا على الصعيد الشخصي ما ما بيعنيني وما بتدخل فيه، بس على
5: انه بيقولوا متعلم كثير شيخ نعيم قاسم بعد اكثر بعد من الشيخ.
6: انا قريت انه

0: سيد حسن.
1: كان استاذ كيمستري، و عنده كذا شهاده وحضن عن جد بالكيمستري كثير فهمان الزلمه.
0: نعم.
1: جاب لجاب يعني، هل تناقضات ما بعرف. بموضوع اصحاب الحكومه، بالنسبه لحزب الله هو ما بهمه على فكره الحكومه، وما بهمه الدوله تقريبا، على اتصال كان عم بيحكيكي الصبح على حوالي شي الساعه 7 انه الدوله وانه شو الدوله. اول شيء شو هي الدوله؟ الدوله هي مؤسسات بس، منا بشر الدوله.
0: صحيح.
1: الدوله منا حدا بتحكيه يعني، هي مؤسسات من مجلس النواب ل المجلس الحكومي لرئاسه الجمهوريه للوزارات لا الى ما هنالك. اما حزب الله عنده مؤسساته الخاصه المستقله عن الدوله.
0: طيب ليه يعني هذا سؤال اليوم، ليه بده حزب الله يسقط الحكومه؟ هل يخلق فوضى لقلب الطاوله؟ لانه اليوم قد يتوصلوا يعني لاتفاق بين واشنطن وايران، ولكن بلبنان بعدنا مكانك راوح يعني، بعد يعني ايد اسرائيل مطلقه يعني، فينا نقول انه تركينا خاصه اخذ دعم من قبل الجانب الامريكي، وهذا الشيء اللي صار عنه اليوم نتنياهو.
1: مش بس هيك، ما لبنان وقع على عريضه باتفاق وقف اطلاق نار، انه عنده حريه التجول وحريه الاستطلاع وحريه القصف، بس لا خطر لها وا وا وا. مش بس الامريكان يعني، ما الرئيس بري هو اللي سمح لهم، هو اللي مضى على الاتفاقيه على فكره.
0: نعم.
1: بقى موضوع المؤسسات، حزب الله مش بحاجه لمؤسسات الدوله كلها.
0: نعم.
1: عنده المصرف تبعه بدل مصرف المركزي، عنده المؤسسات تبعه يلي هي البارالال تبع الحكومة ولا
0: الدولي داخل دولي
1: المؤسسات الحكومية. صحيح يعني.
0: نعم.
1: ما بهمه اطلاقا مؤسسات الدولة يلي هي الدولة.
0: نعم.
1: مش هيك انوجدت ولا ما انوجدت ما بهمه، بالعكس احلاله انه ما تنوجد لما يكون في كومبيتيشن معه. يكون هو يلي ماسك البيئة تبعه من دون الرجوع للدولة، من دون مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية بهمه انه ما تساعد. ليش؟ هو يساعد حتى اللي عم يتساعد، البيئة اللي عم تتساعد تكون مرجعيته لإله. هل زبائنية، هل سياسة زبائنية اللي عنا إياها بلبنان
0: للأسف. شكرا عمر من رايت سيدني على المداخلة، أهلا وسهلا فيك. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي. معنا سعيد من باراماتا سيدني، صباح الخير.
2: صباح النور لك لو مستمعين كرام. مدام كلود،
0: صباح النور.
2: مدام كلود، الأخ اللي قبلي اللي حكى كلامه واضح كان. سمعنا أصلا، ما سمعت يعني، قال نعيم قاسم بمؤتمر لما سمحوا له امبارح يحكي، طلع من تحت قلب الشورى يعني، انه عم يطلب من الشعب اللبناني النزول الى الشارع. هذا امر مرفوض. دغري اجى الرد من امريكا اليوم الصبح، وقالوا الحكومه اللبنانيه مدعومه من قبل الاداره الامريكيه بكل طاقاتها، يعني ما حدا يفكر يوما ما انه يسقط حكومه نواف سلام بالشارع. ونحن بنطلب للحكومه اللبنانيه مذكر التوقيف فورا واعتقال هذا المجرم يلي دمر بيئته يلي بده ياخذ لبنان على الهاويه، ونحن ما نقبل بهالشيء ابدا. لذلك الامر شايف هو الممنهج اللي عم يعملوا لنا جمعه مثل ما هي، الجنوب عم يتدمر ليل مع نهار بقنابل غير موقوته. لذلك الامر هيوصلوا على الليطاني، وصلوا على مشارف النبطية وعلى مشارف سور، يعني ما بقى تبكى إلا يعني أيام معدودة. بصير على شو بدي حارب هو؟ على شو بدي فاول إذا الشلوب كله راح؟ وهناك هلأ اليوم سمعنا الصبح في مخطط إذا حيتقل معند راسي بهالطريقة هيدي لتدبير الضحية عن بكرة أبيها. وبين بدها تروح العالم كلها موجودة بالخيم ببيروت بالبقرع بالشمال. الشعب ما بده هيك، الشعب بده دولة مؤسسات. إذا اليوم حزب مثل هذا يا دام كلود بدي دل معرض بهالطريقة هيدي رح ينزل عليه نار جهنم وإبادته بالكامل.
0: اوكي شكرا لك على المداخله. رح اتابع معكم مستمعينا بالراديو توامي استراليا على 16:38 AM. لكل اللي عنده اي تعليق على اي موضوع فيكم تشاركونا وتتواصلوا معنا. في خبر عاجل اللي بيقول انه اندرو عبدو اللي قدم استقالته من دوره كسي او للNRL بعد يعني أكيد التهم. وهون يلي كان استلم من عام 2020 وأكيد كان آخر ماتش لإله بلاس فيغاس. فهيدي طبعا اليوم على صعيد الأخبار الرياضية. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 16:38 AM. برجع بذكركم بآخر وأهم الأخبار. نتنياهو اتفقت مع الرئيس الأمريكي على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي. في العناوين كمان انخفاض أسعار النفط بأكثر من 5% وسط أمل بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. منتابع مع مزيد من التعليقات على الهواء. توني من منطقة ماروبرا سيدني معنا على الخط. من حيك توني صباح الخير.
3: صباح الخير كلود كيفك؟
0: يا هلا صباح النور.
3: عجبني التعليق الشباب اللي قبلي انه الحزب لازم يحس شوي مع شعبه مع البيئه تبعه. هلا هو عم بيحارب بس في عالم قاعد بلا اكل، قاعد بالخيام، قاعد تحت الشتاء، يعني شيء انه يعني الواحد بيشفق علي. وبس بالنسبه اللي عم بتصل فيك خصوصا بالنسبه لموضوع نعيم قاسم.
0: نعم
3: قاسم الخطاب اللي قاله امبارح يعني كتير شو يعني في نوع من الخسارة رح نقوله يعني لأنه نعيم قاسم هلأ عم يتنفس تنفس صعداء مثل ما بيقولوا، والحزب حربوا مع إسرائيل مش حربوا بداخل لبنان. ما بتلاقيهم إلا بيطلعوا القوات اللبنانية
0: تنفس الصعداء يعني مرتاح على وقته
3: وعم يتنفس تنفس صعداء تحت الماي تقبرين إن شاء الله. عرفتي كيف؟
0: ما بدي أقول تقبر عدوك لأنه
3: نحن عنا بزحلة منقولها الكلمة.
0: حضرتك من زحلة؟
3: لك إيه ما مرتين تلاتة حكيكي
0: نسياني أنا عم نكبر يا توني عم نكبر يا توني. العمر إروحة
3: هاي الإبرة اللي أخدناها
0: أولاد كورونا
3: هاي هي هاي الإبرة اللي عطونا إياها. على كل حال
0: أوكي
3: بقى ما بتلاقيهم إلا عم بيهاجموا الطوائف الأخرى. أوكي ولا مرة طلع واحد لقيته عم بيهاجم الدولة اللي عم بتحاربه واللي عم بتكسره واللي عم تهدم له بيوتهم. كيف بدهم يرجعوا على بيوتهم هالجميع؟ صدقيني والله العظيم مش عارفين.
0: نعم
3: وإيران مش سائلة عنهم. إيران مش سائلة بالأخص هلأني الاتفاقية اللي بدها تصير بينها وبين أمريكا ما فيها تقول بالعلن لأمريكا إنه إيه أنا بدي أشرطهم لحزب الله سلاحهم. لا لأنه إذا قالتها معناتها
0: حزب الله ورقة يعني مهمة بالنسبة لإيران.
3: لا ما أنا ورقة مهمة معش فيها تقيم إيدها منه لحزب الله. مش إنه برح تقيم إيدها منه أنيها بس بدها تقيم إيدها منه لحزب الله بطريقة سلسة وحلوة. لأنه هلأ الحزب لا في مصاري لا في سلاح لا في عتاد لا في حتى رجال عم بيقاتلوا بلبنان لقطوهم من إيران عم بيحاربوا عنا بجنوب. ومبارح كانوا عملية كبيرة على بعلبك.
0: نعم
3: مبارح بالليل
0: تعرف لو قلت لي بعلبك من الأساس عرفت أنه أنت مزحلة. لأنه طالع معك
3: طيب زحلة. يا
0: ديني أعطيني خمس كلمات مشهورين فيها أهالي زحلة.
3: يا ديني أنت يا ديني.
0: واحدة شو كمان يلا
3: وينيو
0: وينيو هاي بتختصر كل شيء. وينيو كيف الحال كيف عائلتك كيف هيدي وينيو بتختصر كل شيء.
3: وينيو قامت كل شيء.
0: يلا أعطيني كلمة تالتي.
3: لك يا رجلتي انت
0: لا هيدي يا رجلتي. لا هيدي مش كتير، أنا ما بعرف هيدي كتير، بس عطيني كلمة ولو شنو شنو كلمة
2: شنو يو
0: راسنا يا توني شنو شنو. أول ما جيت أنا على الإذاعة كانت أولى يطلع فيها هيك زملاء يعني كمان أنه شو شو عم تحكي كلود شنو فهيدي معروفة كمان نحن عنا بزحلة.
3: بس أنت بس ما فيش عندك من اللهجة الزحلوية؟
0: إيه بهلهجتي بايدة أنا عجاد كان من
3: أنا لا حقيقة مع أنه أنا صار لي 45 سنة بأستراليا انتبهها.
0: لا لازم تسمع يعني أخوتي بتلاقيهم يعني أخوتي زح يعني كمان بيحكوا بالزحليني أكتر منك بعد، بس أنا ما بعرف كيف طالعة هيك خلقة.
3: لا لكن إجمالا البنات إجمالا بنات الزحالني بياخدوها على بيروتي أكتر من زحليوي، عرفتي كيف؟
0: هلا مؤخرا
3: لايكي وش كان بدي لك سوري من اي منطقة من زحلي؟ حوش الأمرة، من حوش الزراعني، من المعلقة، من حطرسية، حي الميدان.
0: عايشة بقلب زحلي كانت ورجعنا على حوش الأمرة يعني اوكي توني ميرسي لمشاركتك وتحياتي لك لأهلي زحلي ولكل اللي عم يسمعنا بهالوقت. شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم مع زياد من ريفر وود سيدني. صباح الخير.
4: صباح الخير ستنا لك ولكل المستمعين.
0: يا هلا صباح النور.
4: يعني اللي بيعجبني بالمشاركين انه بيحكوا اراء انه خلص يعني وافقانين منا واخبار 100% مضبوطة، وهم انه اللي بيعرفوا الوضع بلبنان. يا عم يا عم ليسي لو الامريكان قوية او عدوك قوي ما كانوا بيفاوضوك وما بيخلوا دولة بالعالم ما بيبرموا عليها بس لا يرضوك ويعملوا اللي بدك اياه. الإيرانية مثل ما بدهم عم بيعملوا بالمفاوضات من بيني وعم نسمعها وعم نشوف علنا اللي بدهم إياه عم بيصير، بس الأمريكان بدهم يطلعوا بصورة إنه نحن انتصرنا. وين انتصرتوا؟ بشو انتصرتوا؟ لما كسرتوا حجر كسروا حجار لتشبعوا، كسروا بيوت لتشبعوا. هيدا الإسرائيلي لك أخذ كم بيعة أوكي بس في صقر بقلبهم ما هلا عم بيولولوا. بفرجوك انه انت منتصرين يعني بتوصل قال شو انه اتفقنا وكل شيء وكذا، هذا الشيء بيرجع بيطلع ترامب انا لا بدي وبدي وبدي وبدي وبدي بيرجع بيرجع كل شيء لورا. لك مش انتصرت فرشينا انتصاراتك وين؟
0: نعم ورد خبر بهالاثناء عن وكالة تسنيم عن مصدر لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع أمريكا حتى الآن، ولا يزال هناك خلاف بشأن بعض البنود. يعني هذه
4: المشكلة ما رح يوصلوا لاتفاق طالما هن حاسين أنه هن العظم وهن كل شيء وهن ولا شيء صاروا بالمنطقة. انكسرت شوكتهم بالمنطقة ولا شيء. لك سفينة ما كانوا يقدروا يمرقوا من مضيق هرمز، سفينة كيف إذا الحوثيين بباب المندب ما عادوا خلوا ولا سفينة تمرق؟ لك شو عم نحكي نحن؟ بيطلعوا بيصيروا ينظروا لك إنه نعيم قاسم وما بعرف مين وحزب الله وإيرانية تركتكم يا عمي كله حكي، الحكي هين، كل حكي ببلاش.
0: طيب برأيك اليوم شو حقق حزب الله يعني بهذه المعركة؟ عنا 62 منطقة محتلة، اليوم العدد النازحين اللي عم نشوف قديش الأعداد هائلي من النازحين أنه وين كيف ماكي شو ما بيأثر هيك لعبي أنه الواحد يخسر بيته ورزقه وينتقل لمنطقة تانية؟
4: كله بيتعمر صديني، كله بيتعمر وكله بيرجع أحلى من مكان.
0: بس
4: صديني كله بيتعمر وكله بيرجع أحلى من مكان.
0: بس
4: المهم
0: بس خسارة الأرض هيني أنك تسترجع خسارة الأرض.
4: بعدين قصة الحكومة لك يا عم صديني والله بأقل من 24 ساعة بيصفوا البلد كلها مش بس الحكومة.
0: عظيم شكرا.
4: كل الهول اللي بتسمعيهم بيطلعوا على الأخبار بيحكوا بيفرجوك إنه هني عنتريات وكذا، بيبقوا عم بيبعتوا رسائل من تحت لتحت تخيلكم معلش نحن مضطرين نحكي هذا الحكي.
0: طيب يعني رح ارجع اخذ اتصال لانك يعني اكيد تطرقت لهيدا الموضوع، رح ارجع لعمر من رايت سيدني بشكل سريع. عمر تعليقك لو سمحت.
5: شو التعليق بس اذا تسمحي لي كم سؤال للمتصل؟
0: تفضل.
5: كيف بده يعمر؟ هو هين يعمر بس منين؟
0: عندك جواب زياد؟ زياد عندك جواب؟ عم بيسألك أنه
6: بسمعك
0: عم بيسألك أنه كيف بدك تعمر ومن وين بدك تعمر؟
6: يا حبيبي ما تخاف، مقام الإمام علي الرضا بإيران أحسن مقام بالعالم، ما بيخلي شيء فقير على وجه الأرض، كله بينتفع. ما تعلم وين بدنا نعمر؟ من جيبنا منعمر، ما تخاف.
1: جيب مين؟ معنا خيفان، بس طمنك
6: يا حبيبي. كأنه هلأ الوضع بلبنان قايم، لو ما أجر الشيعة بلبنان ما كان في طلر.
0: اوف هيدي كتير قوية، هيدي كتير قوية زياد، مش مسموح. لا هيدا مش مسموح، هيدا الكلام مش مسموح، هيدا الكلام. ولا
6: ترجيني اي مطلع هذا البيت اللي كان اجاره $100 عم بيمننوا العالم انه استقبلناك، والبيت اللي كان اجاره $100 عم بياخذوا اجاره $1500 وبدو انقلب.
0: اوكي شكرا لك، اوكي شكرا لك زياد على المداخله. رح اتابع مع حسيبه من منطقه بيكرز سيدني. صباح الخير.
7: صباح النور. صباح النور
0: يا هلا، تفضلي حسيبه.
7: شو عم ليه عم بعيط هالقد؟ بس ما فهمت ليه محتد اذا هني منتصرين هالقد وهني القوايا، ليه محتد هالقد؟ بعدين نحن الأشخاص اللي عم نتفرج على التلفزيونات وعم نشوف نتأثر باللي خسارت الأرواح، بالأم اللي عم تخسر أولادها، بالأم اللي عم تخسر جوزها وقاعدة على الطريق. أما أنتو شعب ما عم تشفقوا على حالكن، على لحمكن ودمكن. وبعدين بتقول بكل قلة تهذيب لأنه قلبك أسود مثل السرمية يلي عم تطلع من تمك.
0: لا لا كمان هيدا الكلام مش مقبول، هيدا الكلام مش مقبول، ما مش حلو مش لايق. ولو أنه فيكن تعارضوا على قد ما فيكن.
7: هو اللي قال سوري.
0: ايه بس مش ضروري يرد عليه، انفصل عن الخط لانه حكي بهالطريقه، انفصل عن الخط.
7: لا بس هو عم بيصمم انه الشيعة، ما قال شخص او اثنين، ما قال شخص او اثنين. من حقنا نرد عليه. اذا حدا جاب سيري لالهم بتقوم لامه الا الله. نحن من حقنا نحط حدود لكل كلمة بتطلع من تم الإنسان ليعرف حاله إنه قلبه في زبالة وبتطلع ريحته من تمه. هذه كلمة الرب بالأمثال. فهو بده يلتزم حدوده، وإذا مفكر حاله كتير قوي ليه محتد هالقد؟ الأيام جاية ولح نشوف مين المنتصر.
0: شكرا الحسيبة على مداخلتك. رح أتابع معكم من أوبر سيدني. معنا محمد. صباح الخير.
8: صباح النور، يسعد صباحكم صباح المستمعين.
0: يا هلا محمد، تفضل.
8: أعرف مدام كلاود لشو هالقلة، يعني عفوا بهالكلمة. أول شيء ريسبكت، بعدين ثاني شيء لشو محتدين هالقد؟ فنحن الجامعة العربية النايمة، يعني متأملين عفوا بهالكلمة نحن نحكي شيء عطول في تفرقة، عطول في كراهية. حتى هون بإستراليا عم يكون في كراهية. أنا هلأ راجع من المطار، استقبلنا الأبطال اليوم إن شاء الله بتشوفون على التلفزيونات، استقبلنا الأبطال من باخرة الصمود اللي عم تطالب بتوصيل الأدوية والغذاء ووقف دعم إسرائيل. ما بقى يهمنا نحن عفوا بهالكلمه انه الجامعه العربيه ولا عفوا يعني تكون كلمه ثقيله اراء العالم اللي عم تطلع. نحن عم في شيء عم يصير على الارض اقوى كثير من نحن العرب. في ناس بدها توقف دعم اسرائيل. بس توقف دعم اسرائيل بسلاح لتقتل الاطفال بتبلش من الدول اللي برا مش بالدول العربيه. كل بلد هلأ بدها تسلح إسرائيل صارت تفكر مليون مرة إنه أنت عم تشاركي بقتل الأطفال. يعني انفضحوا
0: انفضحوا.
8: شفت المظاهرات شو بتعمل مدام كلود؟
0: يعني شو عملت المظاهرات هلأ؟ أكيد هيدا حق أنك تتظاهر.
8: نعم، اللي راحوا من كل أنحاء العالم ما حدا حركهم إلا المظاهرات. واللي لازم يروح نحن اللي لازم نروح، لأنه هيدي قضيتنا. اللي عم يروح من الجريك من الإيطالية من الإسترالية كله لك الله عم يبدلنا يا عمر يا عمر يا حبيبي إذا بعدك على الخط الله عم يبدلنا يا عمر.
0: شكرا محمد، هيدا رأيك. رح أتابع مع ربيع من منطقة كانليفيل سيدني. صباح الخير لك ربيع.
9: ايه ست كلود يعطيك العافية، مورنينغ.
0: الله يعافيك، صباح النور.
9: ايش الحال؟ يلا خلي سقطوا الحكومة حزب الله. برافو برافو برافو، سقطوا ولا الحكومة، لأنه دغري انتوا بتسقطوا الحكومة من هون ورح تنتصروا من هيدا الميلة. يعني دغري هي الحكومة المعرقة للانتصارات تبعكم جماعة الكابتاجون. يعني شو متوقعين يعني جماعة الموتوسيكلات المسروقة؟ يعني حزب الله هو خراب لبنان، ونعيم قاسم بعده ماشي فيها، وبده إسرائيل توصل على طرابلس. يعني هلا هن بس نتفة صغيرة تصير الحكومة لون واحد بلون حزب الله، راح إسرائيل ما ترحم حدا، لا راح تخلي لا نائب ولا وزير ولا أي واحد له صلة بحزب الله. يعني شايفين الانتصارات تبعهم، وعلى اجره نص وقف اسرائيل، ونتنياهو ميت رعبه، وهالحركات اللي بيحكوها بكذبوا على شعبهم، وهلا بس بده يسقطوا الحكومه فيهم على الشعب اللبناني وعلى الحكومه، بس ما فينا على اسرائيل.
0: خليك معنا
9: الجماعه.
0: نعم.
9: لا مش ضروري، ما بدي شارك مع حدا، بس هذا رايي انا.
0: شكرا
9: يا كلود، يعطيك الف عافيه.
0: شكرا لك ربيع من كانليفيل سيدني. صار يخافوا من بعضهم يتشاركوا مع بعضهم، بالعكس حلو الحوار انك تاخذ وتعطي مع الشخص الاخر، يب تقنعه يا بيقنعك. يعني بالنهاية هيدا رأي كل واحد، علينا يعني نحترم آراء بعضنا البعض، وهيدي حرية الرأي والتعبير. عبر هواتو أمي منكمل مع علي من روكديل سيدني. صباح الخير.
10: صباح النور.
0: يا هلا علي، صباح النور.
10: حظه حلو هيدا الشاب قبلي انه ما بده حدا يطلع مقابله. صمت يعني بصراحة صمت. وزيني شغلي هذه المرة
0: كيف يعني زمط؟ كيف يعني زمط؟
10: عمتول هذه المرة اللي عمتول هذا طالع ريحته، بدي إلا أنه أنا لبس.
0: لا يعني ما هيدا، لا لا لا لا، مش مقبول. يعني أكيد المدام بس حكيت هيك يعني صوبنا الحديث، وتمنينا أنه ما يتكرر، يكون الكلام لايق بحق بعضنا البعض، وهي ردا على الكلام اللي سمعته كمان كان مرفوض، وهي رجعت ردت عليه كمان كان مرفوض هيدا الكلام. وحدثك عم تحكي هلا بهيدي الطريقة، يعني لازم نعرف انه الهوى يعني
11: مفتوح لجميع. 2MA Australia معكم السيرين. How about a quick little riddle? Ready? حضروا حالكم. I sleep by day, I fly by night, I have no feathers to aid my flight. What am I? بنب نهار طير بالليل بس ما عندي عندي جوانح but no feathers to aid my flight. شو أنا؟ What am I؟ إذا قلتوا what مظبوط. Nice one. That'll keep you going. Let's get back to music. More music right after this.
12: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
13: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
14: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2MA أستراليا.
15: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
16: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
17: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
18: الثانية 10 بالتوقيت الفرنسي.
19: وهيبة خداش.
18: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. إيران والولايات المتحدة تقللان من إمكانية تحقيق انفراجة وشيكا الأولى، تعلن توصلها لنتائج حول العديد من القضايا في المذكرة المحتملة مع الثانية. الرئيس الصيني خلال لقائه برئيس وزراء باكستان يعبر عن تقديره للدور البناء الذي تطلع به إسلام أباد في التوسط لإنهاء حرب الشرق الأوسط. ووسط ترقب لمصير هذا النزاع انطلاق مناسك الحج في مكة.
19: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
18: أرحب بكم إلى تفاصيلها. قللت واشنطن وطهران من فرص تحقيق انفراجة وشيكة في الصراع الذي بدأ قبل 3 أشهر، وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد قال إنه إما أن تتوصل بلاده إلى اتفاق جديد مع طهران أو ستتعامل معها بطريقة أخرى. إيرانيا قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إنه في حال إبرام مذكرة التفاهم سيتم التفاوض على بعض تفاصيلها ومواضيع أخرى تتضمن الملف النووي خلال 60 يوما. والمزيد من التفاصيل معك علي الباشا من طهران.
20: ما يطرح حاليا بين إيران والولايات المتحدة هو مذكرة تفاهم وليس اتفاقا نهائيا، رفع العقوبات بشكل كامل وتخصيب اليورانيوم داخل إيران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب الإنهاء الكامل للحرب في المنطقة ومنها لبنان، تدخل ضمن إطار الاتفاق النهائي وليس ضمن التفاهم الأولي بين طهران وواشنطن. ولذلك تتحرك إيران بحذر مع السعي للحصول على ضمانات دولية لتفادي أن تتراجع الولايات المتحدة مرة أخرى عن المفاوضات كما حدث في الجولتين السابقتين أو أن تلجأ إلى بدء الحرب. فتقول مصادر إخبارية إيرانية أنه من دون الإفراج عن جزء مهم من الأموال الإيرانية المجمدة فلن يكون هناك أي تفاهم أولي لبدء المفاوضات. فيما يتعلق بالملف النووي، لم تعلن إيران حتى الآن أي تعهدات على أن يبحث هذا الموضوع في المرحلة الثانية من المفاوضات. بحسب ما تقوله طهران فإن هذين الملفين يعدان من أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين. علي منتظر طهران، مونتي كارلو الدولية.
18: وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا تركز على إنهاء الحرب وإنهاء الحصار البحري الأمريكي مقابل اتخاذ طهران لخطوات لضمان العبور الآمن لمنطقة هرمز. المتحدث ذاته أفاد أيضا أن مذكرة التفاهم المرتقبة لا تتضمن أي تفاصيل محددة بشأن إدارة تأتي المضيق، والأخيرة هي مسألة إيرانية عمانية يتم التفاوض بشأنها مع السلطنة في جهود الوساطة. وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير المفاوض الرئيسي في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وفي هذا السياق فدى الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده تثمن الدور البناء الذي تصطلع به إسلام أباد في التوسط لإنهاء حرب الشرق الأوسط. على جبهة لبنان نفذت إسرائيل غارات مكثفة على المناطق الجنوبية والبقاع الغربية. أكثر من 1.5 مليون تدفقوا إلى مشعر من اليوم لأداء مناسك الحج، والتفاصيل معك سميرة والنبي.
2: يتوفد الحجاج هذا اليوم إلى مشعر منى في يوم التروية بملابس الإحرام البيضاء، سواء بالحافلات المخصصة أو سيرا على الأقدام إلى أكبر مدينة خيام في العالم، بعد أدائهم طواف القدوم حول الكعبة في المسجد الحرام بمكة، وذلك وسط إجراءات أمنية وتحت مكيفات للتخفيف من وطأة الحر. ويعتبر مشعر منى اجتماع لكل الحجاج على اختلاف مشاربهم في وقت واحد في جبل عرفات غدا، حيث يتوجهون إلى الله بالدعاء. ومناسك الحج هذه السنة تجري في وسط منظومة متكاملة وضعتها السلطات المملكة من الخدمات تروم توفير بيئة آمنة حتى يتمكن الحجاج من أداء المناسك بيسر وسهولة في أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالطمأنينة، في وقت ينتظر التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وتحرص السلطات السعودية على إبقاء التوتر الإقليمي بعيدا عن أجواء الحج. وأكد وزير الصحة السعودي خلو موسم الحج من تفشي أي أوبئة أو فيروسات، وطمأن الجميع بشأن المخاوف العالمية. ويقام الحج هذا العام وسط درجات حرارة مرتفعة، يتوقع أن تبدأ من 40 درجة مئوية على الأقل في معظم أيام الأسبوع.
18: شكرا لك يا سميرة. ونختم بهذا الخبر، حيث أصيب حوالي 20 شخصا في مركز تجاري فاخر في وسط طوكيو بعدما رش رجل مادة لم تحدد طبيعتها إلى حد الآن، وهذا وفقا للشرطة والإسعاف. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: 16:38 to Emmy Australia. Hello, I'm Serene. Join me weeknights from 7 p.m. for all the latest in Arabic music, the best of the classics and English hits. For half an hour from 8 p.m, we play the top five of the newest music direct from the Middle East. You'll get your dose of the latest in international and local news every hour on the hour, so that continues. Weather forecasts as well, so you can plan for the next day, and lots more. That's weeknights from 7 p.m. Catch you then.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. M.E. Music. No boundaries. No rules.
2: What the f***?
1: 2ME. No limits.
4: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آراءك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

Australia. 2ME Australia.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid، وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا. هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. منقله على الطريقة اللبنانية جون بول تو وي لوف يو، جون بول تو براي فور اول ريليجنز، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: to ME with Serene. It's just all about music tonight, I think, and most nights is the way we kind of like to roll. Join me from 7 p.m. Monday to Friday, where we play nothing but the best hits, the newest hits direct from the Middle East. We throw some classic hits in of the Middle East as well, and of course the best in the 60s, 70s, 80s, 90s, and now in English music. In saying that, let's keep going.
1: Come on, kids, you'll love it.
2: The best. Talk back.
3: לנו באמת הקיר כמהנדיק שלו והוליקי ובשמעו כי למיצ'יגן הוא אוהיו, לוס אנג'לס.
1: You'll love it.
2: The Breakfast Show.
4: The Breakfast Show.
2: The Breakfast Show.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الKFC.
10: There's only one network with all the coverage.
11: And
10: no

0: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
1: هنا 2ME
0: كثير حلوه.
2: عشان اشغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم. اول رايت
3: بدي اعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
0: انا بسكريت كثير كثير عشان حطيت هالغنيه بياخذ العين يعني لها 20 سنه مثلاً. ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
2: اول رايت
1: 2ME Australia.

0: 16:38, Tuami, Australia, Sidin Makon. Yalla, Min Anna. خلقت 10 تشرين الثاني سنة 1927 ببددون لبنان. طلعت أكثر من 50 ألبوم وأكثر من 3050 غنية ومثلت ب 98 فيلم. كنت من أول المغنيين من الشرق الأوسط نفذت بسيدني أوبرا هاوس. شو؟ إذا حزرتوا صباح مزبوط. سيرين معكم على راديو 2 أمي أستراليا، خليكن معنا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 أمي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: Get the news first from 2ME.
5: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000
4: 9790 7000 24/7 on the air every hour. First 2ME Australia News.
8: الثانية عشرة بالتوقيت الفرنسي.
9: وهيبة خداش.
8: نشرة إخبارية جديدة إليكم، أبرز العناوين. إيران والولايات المتحدة تقللان من إمكانية تحقيق انفراج وشيكا الأولى، تعلن توصلها لنتائج حول العديد من القضايا في المذكرة المحتملة مع الثانية. الرئيس الصيني خلال لقائه برئيس وزراء باكستان يعبر عن تقديره للدور البناء الذي تطلع به إسلام أباد في التوسط لإنهاء حرب الشرق الأوسط. ووسط ترقب لمصير هذا النزاع انطلاق مناسك الحج في مكة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أرحب بكم إلى تفاصيلها. قللت واشنطن وطهران من فرص تحقيق انفراجة وشيكة في الصراع الذي بدأ قبل 3 أشهر، وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد قال إنه إما أن تتوصل بلاده إلى اتفاق جديد مع طهران أو ستتعامل معها بطريقة أخرى. إيرانيا قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إنه في حال إبرام مذكرة التفاهم سيتم التفاوض على بعض تفاصيلها ومواضيع أخرى تتضمن الملف النووي خلال 60 يوما. والمزيد من التفاصيل معك علي الباشا من طهران.
9: ما يطرح حاليا بين إيران والولايات المتحدة هو مذكرة تفاهم وليس اتفاقا نهائيا برفع العقوبات بشكل كامل وتخصيب اليورانيوم داخل إيران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة إلى جانب الإنهاء الكامل للحرب في المنطقة ومنها لبنان، تدخل ضمن إطار الاتفاق النهائي وليس ضمن التفاهم الأولي بين طهران وواشنطن. ولذلك تتحرك إيران بحذر مع السعي للحصول على ضمانات دولية لتفادي أن تتراجع الولايات المتحدة مرة أخرى عن المفاوضات كما حدث في الجولتين السابقتين أو أن تلجأ إلى بدء الحرب. فتقول مصادر إخبارية إيرانية أنه من دون الإفراج عن جزء مهم من الأموال الإيرانية المجمدة فلن يكون هناك أي تفاهم أولي لبدء المفاوضات. وفيما يتعلق بالملف النووي لم تعلن إيران حتى الآن أي تعهدات على أن يبحث هذا الموضوع في المرحلة الثانية من المفاوضات. وبحسب ما تقوله تهران فإن هذين الملفين يعدان من أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين. علي منتظر تهران منتقل الدولية.
8: وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا تركز على إنهاء الحرب وإنهاء الحصار البحري الأمريكي مقابل اتخاذ طهران لخطوات لضمان العبور الآمن لمنطقة هرمز. المتحدث ذاته أفاد أيضا أن مذكرة التفاهم المرتقبة لا تتضمن أي تفاصيل محددة بشأن إدارة المضيق، والأخيرة هي مسألة إيرانية عمانية يتم التفاوض بشأنها مع السلطنة في جهود الوساطة. وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير المفاوض الرئيسي في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وفي هذا السياق فدى الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده تثمن الدور البناء الذي تصطلع به إسلام أباد في التوسط لإنهاء حرب الشرق الأوسط. على جبهة لبنان نفذت إسرائيل غارات مكثفة على المناطق الجنوبية والبقاع الغربية. أكثر من 1.5 مليون تدفقوا إلى مشعر من اليوم لأداء مناسك الحج، والتفاصيل معك سميرة والنبي.
10: يتوفد الحجاج هذا اليوم إلى مشعر منى في يوم التروية بملابس الإحرام البيضاء سواء بالحافلات المخصصة أو سيرا على الأقدام إلى أكبر مدينة خيام في العالم بعد أدائهم طواف القدوم حول الكعبة في المسجد الحرام بمكة، وذلك وسط إجراءات أمنية وتحت مكيفات للتخفيف من وطأة الحر. ويعتبر مشعر منى اجتماع لكل الحجاج على اختلاف مشاربهم في وقت واحد في جبل عرفات غدا، حيث يتوجهون إلى الله بالدعاء. ومناسك الحج هذه السنة تجري في وسط منظومة متكاملة وضعتها السلطات المملكة من الخدمات تروم توفير بيئة آمنة حتى يتمكن الحجاج من أداء المناسك بيسر وسهولة في أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالطمأنينة في وقت ينتظر التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وتحرص السلطات السعودية على إبقاء التوتر الإقليمي بعيدا عن أجواء الحج. وأكد وزير الصحة السعودي خلو موسم الحج من تفشي أي أوبئة أو فيروسات، وطمأن الجميع بشأن المخاوف العالمية. ويقام الحج هذا العام وسط درجات حرارة مرتفعة يتوقع أن تبدأ من 40 درجة مئوية على الأقل في معظم أيام الأسبوع.
8: شكرا لك يا سميرة. ونختم بهذا الخبر، حيث أصيب حوالي 20 شخصا في مركز تجاري فاخر في وسط طوكيو بعدما رش رجل مادة لم تحدد طبيعتها إلى حد الآن، وهذا وفقا للشرطة والإسعاف. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء. We'll be right back.
0: معكم سيرين على إذاعتكم 2MA أستراليا. بتعرفوا أنه فيكم تتابعوا 2MA وين ما كنتوا، ما بس بأستراليا. نحن معكم دايما على الويب 2MA.com.au.

قلت لك انا واحنا في عز الهنام يا ما قلت لك انا.

واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

0: To MA Australia with Serene, it's great to have your company this evening. Hope you're having an awesome night and you had a great day and you're just kicking back and relaxing and enjoying the music, because that's what nights are all about. We've got lots more coming up of the best in Arabic and English hits. Stay with us.
1: No, thank you.
2: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
2: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: Roger that.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس، المزيد من الإثارة، وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
5: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطعنة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
6: Enjoy the new music first, fresh and clean from the original 2ME.

Australia. 2ME Australia.

0: مستمرين معكم على 1638 to me Australia. دايما بدنا نسمع منكم ونسمع رأيكم. شاركونا وتواصلوا معنا على 2MA Drive Time Show تنين للجمعة من الساعة 3 بعد الظهر.
1: All day, all night, playing more new music than anybody else. All day, all night. 2MA.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
8: عندي عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
9: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير.
10: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane. 2MA.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrios of Thessaloniki, Demetrios al-Mufid al-Tib. Demetrios باليوناني يعني ابن الأرض. هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. Saint Demetrios, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: is this?
1: تابعوا البريكفاست شو وكل البرامج كل شي أحلى على 2ME.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار 2ME.

Australia. 2ME Australia.

0: Welcome to 2ME.
1: That is the original 2ME Australia.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: Here's another classic hit from the Super Radio Network, 2ME.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف الKFC.
5: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
6: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
7: أكثر من 30 سنة
6: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 9755-7726.
8: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
9: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
11: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
12: وهيبة خداش.
11: نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يربط اتفاق إيران باتفاقات أبراهام، ووفد إيراني في الدوحة لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب والأصول المجمدة. الجيش الأوكراني يصدر إنذارات إخلاء. الإسرائيلي يصدر إنذارات إخلاء لأكثر من 10 بلدات في لبنان. ووزراء يمينيون يحثون نتنياهو على استئناف قصف في بيروت.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تمضي بشكل جيد، وأضاف أنه طلب من دول من بينها قطر وباكستان ومصر والأردن الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام في إطار جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وكان الرئيس الأمريكي قد قال إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا، فيما أعلنت طهران أنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدة مسائل لإنهاء الحرب، لكن من دون أن يكون الاتفاق وشيكا. يأتي هذا في وقت تكثف فيه إيران حركها الدبلوماسي في قطر من خلال إرسال مجموعة من المسؤولين إلى الدوحة. والتفاصيل معك حسن الراشدي.
13: وجود محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن هذا الوفد عزز من فرضيات تتحدث عن أن الوفد سيناقش مع الوسيط القطري قضايا معلقة تخص مسألة الأموال الإيرانية المجمدة. وإلى جانب ذلك تتركز المحادثات مع الجانب القطري حول آخر تطورات الخلاف حول إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة. وإلى ذلك ظهرت تفاصيل جديدة تتعلق بشروط وضعها الرئيس الأمريكي للدول العربية مقابل إنهاء الحرب، ومنها اشتراطه أن يكون من الإلزام توقيع جميع دول المنطقة كحد أدنى وفي وقت واحد على اتفاقية أبراهام، وأن تكون السعودية وقطر من أولى الموقعين. كما قال رئيس ترامب في تغريدة على صفحته إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. وبربط ترامب بين توقيع اتفاقية أبراهام والاتفاق مع إيران يكون مسلسل مفاوضات السلام قد ارتطم بصخرة مطالب جديدة تضيف مزيدا من الغموض على مستقبل الاستقرار في منطقة الخليج. الدوحة، حسن الراشدي، مونتي كارلو الدولية.
11: باكستان هي الأخرى تواصل حركها أيضا من خلال رئيس وزرائها المتواجد في الصين. المسؤول الباكستاني التقى رئيس الأخيرة شي جين بينغ والذي أشاد بدور إسلام أباد في إنهاء الحرب. الكريملين من جهته قال إن الرئيس فلاديمير بوتين وعاهل البحرين قد ناقش هاتفيا ضرورة إيجاد حل دبلوماسي سريع حرب إيران. على جبهة لبنان دعا الوزيران الإسرائيليان اليمينان المتطرفان إتمار بن غفير وبتسائل سموتريش إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان مطالبين بتنفيذ ضربات على بيروت. في ملف آخر حذر زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أجلان المحتجز في حبس انفرادي في إسطنبول من أي تأخير إضافي في حل نزاعه مع السلطات التركية. يأتي هذا بعد اقتحام مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب التركية مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض في أنقرة. والتفاصيل معك حسن الطهراوي.
14: تتفاقم الأزمة داخل أكبر أحزاب المعارضة التركية بعد قرار المحكمة الخميس الماضي بعزل قيادة الحزب ومداهمة قوات الشرطة لمقره العام واستخدام القوة وقنابل الغاز المسيل للدموع لإخراج زعيمه المعزول أزغر أوزال. تطورات ترى فيها المعارضة انقلابا على الديمقراطية من قبل قضاء مسيس يخضع لسيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان، والهدف بحسب المعارضة هو إضعاف وتقسيم حزب الشعب الجمهوري الذي يعد منافسا قويا للرئيس أردوغان في الانتخابات المقبلة. رئيس الحزب المعزول أزغر أوزال قال أن الشوارع والميادين ستكون ساحة جديدة لنضاله القادم، أما الرئيس المعين من قبل المحكمة كمال كليشتار أغلو فيسعى لترتيب أوضاع الحزب الداخلية لتعزيز نفوذه، ويرفض حتى الآن تحديد موعدا لعقد مؤتمر انتخابي للحزب، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأوضاع ويدفع بالبعض للحديث عن إمكانية حدوث انقسام في أكبر أحزاب المعارضة التركية. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
11: في سوريا أعلنت أحزاب وقوى كردية بارزة رفضها نتائج عملية اختيار ممثلين عن المناطق ذات الغالبية الكردية لعضوية مجلس الشعب، واعتبرت أن من جرى اختيارهم غدات عملية اقتراع نظمتها السلطات يمثلون أنفسهم فقط. ونختم بهذا الخبر، حيث حضت موسكو الأجانب والدبلوماسيين حضتهم على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
15: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا سهريتنا من أقوال عن الحياة الذين يحملون في نفوسهم شرارة المعرفة وحنينا كبيرا إلى رفض الحياة الروتينية، هم دائما الذين يرسمون للحياة مستواها الجميل رغم ما يلاقونه من تعب. تحياتنا لكل التعبانين، بس على الأكيد هني مبسوطين. مساء الخير.

تعتبر الثقافة هو النمو التراكمي على المدى الطويل، بمعنى أنه ثقافة ليست علوم أو معارف جاهزة يمكن للمجتمع أنه يحصل عليها ويستوعبها، ولكن إنما هي تراكمات عبر مراحل طويلة من الزمن وبتنتقل من جيل لجيل عبر التنشئة الاجتماعية، وبيكتسب الأطفال خلال مراحل نموهم الذوق العام للمجتمع. إذاعة توأم إي دايما معكم 24 على 24، خليكن معنا.

لحاجة لو ملكت الدنيا دي مش كفاية، حتى لو تطلب عيني مش كفاية، لو ملكت الدنيا دي مش كفاية.

انت عارف كل حاجة بس ده مش كل حاجة وانت عارف كل حاجة

0: The biggest hits.
1: على راديو 2LE Australia. معكم جو أشقر.
0: From the biggest singers.
2: ما في زيتون.
0: على راديو 2LE Australia. Only from 2LE.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: ودائما عبر 1638 AM 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا. تحية لكل اللي عم يسمعونا على 2ME.com.au من كافة أنحاء العالم، إن كان بأستراليا أو بكل دولنا العربية. ودائما بتوصلنا your messages وكلماتكم الحلوة على الفيسبوك وعلى كل بوست وكل مقابلة بتكون موجودة على 2ME أستراليا فيسبوك بيج. عن جد بدنا نشكركم على كل كلماتكم الحلوة واللي دايما هيك بتبعتولنا إياها بطريقة راقية وجميلة جدا، ونحن بدورنا منجرب كمان نلبي كل الأذواق. خلونا نروح لفاصل صغير ونواصل.
6: ثروات الأغاني الجديدة 2ME Australia. 2ME Australia.

0: شوف ازاي حاجات بسيطة
1: تفرق ازاي
0: ولو بسيطة يمكن حاجة صغيرة.
2: احنا هنفضل نغني هنا ولا ايه؟ يلا

0: تحياتي لأرقى مستمعين راديو 2ME أستراليا، خليكن معنا دايما تتعرفوا أكثر عن آخر الأخبار وأجمل الأغاني وبس عبر إذاعتكن المفضلة.
1: هل أعطت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
8: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
9: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
11: وهيبة خداش.
10: نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يربط اتفاق إيران باتفاقات أبراهام، ووفد إيراني في الدوحة لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب والأصول المجمدة. الجيش الأوكراني يصدر إنذارات إخلاء. الإسرائيلي يصدر إنذارات إخلاء لأكثر من 10 بلدات في لبنان. ووزراء يمينيون يحثون نتنياهو على استئناف قصف بيروت.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تمضي بشكل جيد، وأضاف أنه طلب من دول من بينها قطر وباكستان ومصر والأردن الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام في إطار جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وكان الرئيس الأمريكي قد قال إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا، فيما أعلن أعلنت طهران أنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدة مسائل لإنهاء الحرب، لكن من دون أن يكون الاتفاق وشيكا. يأتي هذا في وقت تكثف فيه إيران حركها الدبلوماسي في قطر من خلال إرسال مجموعة من المسؤولين إلى الدوحة. والتفاصيل معك حسن الراشدي.
12: وجود محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن هذا الوفد عزز من فرضيات تتحدث عن أن الوفد سيناقش مع الوسيط القطري قضايا معلقة تخص مسألة الأموال الإيرانية المجمدة. وإلى جانب ذلك تتركز المحادثات مع الجانب القطري حول آخر تطورات الخلاف حول إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة. وإلى ذلك ظهرت تفاصيل جديدة تتعلق بشروط وضعها الرئيس الأمريكي للدول العربية مقابل إنهاء الحرب، ومنها اشتراطه أن يكون من الإلزام توقيع جميع دول المنطقة كحد أدنى وفي وقت واحد على اتفاقية أبراهام، وأن تكون السعودية وقطر من أولى الموقعين. كما قال الرئيس ترامب في تغريدة على صفحته إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. وبربط ترامب بين توقيع اتفاقية أبراهام والاتفاق مع إيران يكون مسلسل مفاوضات السلام قد ارتطم بصخرة مطالب جديدة تضيف مزيدا من الغموض على مستقبل الاستقرار في منطقة الخليج. الدوحة، حسن الراشدي، مونتي كارلو الدولية.
10: باكستان هي الأخرى تواصل حركها أيضا من خلال رئيس وزرائها المتواجد في الصين. المسؤول الباكستاني التقى رئيس الأخيرة شي جين بينغ والذي أشاد بدور إسلام أباد في إنهاء الحرب. الكريملين من جهته قال إن الرئيس فلاديمير بوتين وعاهل البحرين قد ناقش هاتفيا ضرورة إيجاد حل دبلوماسي سريع حرب إيران. على جبهة لبنان دعا الوزيران الإسرائيليان اليمينان المتطرفان إتمار بن غفير وبتسائيل سموتريش إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان مطالبين بتنفيذ ضربات على بيروت. في ملف آخر حذر زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أجلان المحتجز في حبس انفرادي في إسطنبول من أي تأخير إضافي في حل نزاعه مع السلطات التركية. يأتي هذا بعد اقتحام مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب التركية مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض في أنقرة. والتفاصيل معك حسن الطهراوي.
13: تتفاقم الأزمة داخل أكبر أحزاب المعارضة التركية بعد قرار المحكمة الخميس الماضي بعزل قيادة الحزب ومداهمة قوات الشرطة لمقره العام واستخدام القوة وقنابل الغاز المسيل للدموع لإخراج زعيمه المعزول أزغور أوزال. تطورات ترى فيها المعارضة انقلابا على الديمقراطية من قبل قضاء مسيس يخضع لسيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان، والهدف بحسب المعارضة هو إضعاف وتقسيم حزب الشعب الجمهوري الذي يعد منافسا قويا للرئيس أردوغان في الانتخابات المقبلة. رئيس الحزب المعزول أزغور أوزال قال أن الشوارع والميادين ستكون ساحة جديدة لنضاله القادم، أما الرئيس المعين من قبل المحكمة كمال كليشتار أغلو فيسعى لترتيب أوضاع الحزب الداخلية لتعزيز نفوذه ويرفض حتى الآن تحديد موعدا لعقد مؤتمر انتخابي للحزب، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأوضاع ويدفع بالبعض للحديث عن إمكانية حدوث انقسام في أكبر أحزاب المعارضة التركية. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
10: في سوريا أعلنت أحزاب وقوى كردية بارزة رفضها نتائج عملية اختيار ممثلين عن المناطق ذات الغالبية الكردية لعضوية مجلس الشعب، واعتبرت أن من جرى اختيارهم غدات عملية اقتراع نظمتها السلطات يمثلون أنفسهم فقط. ونختم بهذا الخبر، حيث حضت موسكو الأجانب والدبلوماسيين حضتهم على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: دايما مستمرين معكم لنوفيكم بآخر المستجدات على الساحة الأسترالية والعربية والعالمية. وأهلا وسهلا فيكم ضيوف أعزاء من راديو 2ME، أطيب الأمنيات لكم.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول، وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات، طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: to
1: لكل تعليقاتكم ولكل طلباتكم وأيضا كل الفيدباك منحب نسمعه منكم دايما على الإيميل arabic2me.com.au ونحن ناطرينكم.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا. هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
3: من أكبر مكتب موسيقي عربي بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على Radio 2ME.
1: بهالأيام إنه تلاقي صديق هالقد قريب منك وكاتم أسرارك وبتحبه وبتأمنه على ولادك وعلى عيلتك، بيقولوا إنه قليل بهالأيام. بما إنه قليل فإذا صادفت وتعرفت على هيك نوع من الأشخاص أوعكن تفرطوا فيهم، لأنه الأساس أهم شيء. الأشياء التانية اللي منختلف عليها بتجي وبتروح، وكل حدا عنده طبع شكل وكل حدا بيفكر بطريقة مختلفة، ولكن إذا بتصادفوا نوع من الناس الصادقين المحبين اللي بيتمنوا لك لألك ولعيلتك كل الحب والنجاح وانت بتبادلهم نفس الشي، صدقوني اوعكن اتفرطوا فيهم. مترافقة معكم ندى فريد من وراء الميكرو من إذاعة 2ME أستراليا.
4: ثروات الأغاني الجديدة
5: Australia. 2ME Australia.

0: دائما الحياة مستمعين راديو توامي أستراليا مليئة بالمصاعب، بس كمان بنفس الوقت مليئة بالمفاجآت. يعني ولا ممكن يمرق نهار بيشبه التاني، ولا ممكن تمرق حياة هيك كل الوقت نحن مبسوطين أو كل الوقت نحن وزعلانين. لا، بده يكون في يوم زعل ويوم فرح. ولما بتكونوا زعلانين أو حزينين على شي معين، تذكروا إنه بكرة رح بيكون غير، وهيدي هي نعمة الصبر. تحياتنا ندى فريد لكم من وراء الميكروفون.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصايرة في
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصايرة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 9755-7726. عشتار.
4: Get the news first from 2ME.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897 222 خلف الKFC.
10: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
13: وهيبة خداش.
14: نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يربط اتفاق إيران باتفاقات أبراهام، ووفد إيراني في الدوحة لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب والأصول المجمدة. الجيش الأوكراني يصدر إنذارات إخلاء. الإسرائيلي يصدر إنذارات إخلاء لأكثر من 10 بلدات في لبنان. ووزراء يمينيون يحثون نتنياهو على استئناف قصف بيروت.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
14: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تمضي بشكل جيد، وأضاف أنه طلب من دول من بينها قطر وباكستان ومصر والأردن الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام في إطار جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وكان الرئيس الأمريكي قد قال إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا، فيما أعلن طهران أنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدة مسائل لإنهاء الحرب، لكن من دون أن يكون الاتفاق وشيكا يأتي هذا في وقت تكثف فيه إيران حركها الدبلوماسي في قطر من خلال إرسال مجموعة من المسؤولين إلى الدوحة. والتفاصيل معك حسن الراشدي.
15: وجود محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن هذا الوفد عزز من فرضيات تتحدث عن أن الوفد سيناقش مع الوسيط القطري قضايا معلقة تخص مسألة الأموال الإيرانية المجمدة. وإلى جانب ذلك تتركز المحادثات مع الجانب القطري حول آخر تطورات الخلاف حول إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة. وإلى ذلك ظهرت تفاصيل جديدة تتعلق بشروط وضعها الرئيس الأمريكي للدول العربية مقابل إنهاء الحرب، ومنها اشتراطه أن يكون من الإلزام توقيع جميع دول المنطقة كحد أدنى وفي وقت واحد على اتفاقية أبراهام، وأن تكون السعودية وقطر من أولى الموقعين. كما قال رئيس ترامب في تغريدة على صفحته إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. وبربط ترامب بين توقيع اتفاقية أبراهام والاتفاق مع إيران يكون مسلسل مفاوضات السلام قد ارتطم بصخرة مطالب جديدة تضيف مزيدا من الغموض على مستقبل الاستقرار في منطقة الخليج. الدوحة، حسن الراشدي، مونتي كارلو الدولية.
14: باكستان هي الأخرى تواصل حركها أيضا من خلال رئيس وزرائها المتواجد في الصين. المسؤول الباكستاني التقى رئيس الأخيرة شي جين بينغ والذي أشاد بدور إسلام أباد في إنهاء الحرب. الكريملين من جهته قال إن الرئيس فلاديمير بوتين وعاهل البحرين قد ناقش هاتفيا ضرورة إيجاد حل دبلوماسي سريع حرب إيران. على جبهة لبنان دعا الوزيران الإسرائيليان اليمينان المتطرفان إتمار بن غفير وبتسائيل سموتريش إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان مطالبين بتنفيذ ضربات على بيروت. في ملف آخر حذر زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أجلان المحتجز في حبس انفرادي في إسطنبول من أي تأخير إضافي في حل نزاع مع السلطات التركية. يأتي هذا بعد اقتحام مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب التركية مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض في أنقرة. والتفاصيل معك حسن الطهراوي.
16: تتفاقم الأزمة داخل أكبر أحزاب المعارضة التركية بعد قرار المحكمة الخميس الماضي بعزل قيادة الحزب ومداهمة قوات الشرطة لمقره العام واستخدام القوة وقنابل الغاز المسيل للدموع لإخراج زعيمه المعزول أزغور أوزال. تطورات ترى فيها المعارضة انقلابا على الديمقراطية من قبل قضاء مسيس يخضع لسيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان، والهدف بحسب المعارضة هو إضعاف وتقسيم حزب الشعب الجمهوري الذي يعد منافسا قويا للرئيس أردوغان في الانتخابات المقبلة. رئيس الحزب المعزول أزغور أوزال قال أن الشوارع والميادين ستكون ساحة جديدة لنضاله القادم، أما الرئيس المعين من قبل المحكمة كمال كليشتار أوغلو فيسعى لترتيب أوضاع الحزب الداخلية لتعزيز نفوذه، ويرفض حتى الآن تحديد موعدا لعقد مؤتمر انتخابي للحزب، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأوضاع ويدفع بالبعض للحديث عن إمكانية حدوث انقسام في أكبر أحزاب المعارضة التركية. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
14: في سوريا أعلنت أحزاب وقوى كردية بارزة رفضها نتائج عملية اختيار ممثلين عن المناطق ذات الغالبية الكردية لعضوية مجلس الشعب، واعتبرت أن من جرى اختيارهم غدات عملية اقتراع نظمتها السلطات يمثلون أنفسهم فقط. ونختم بهذا الخبر، حيث حضت موسكو الأجانب والدبلوماسيين حضتهم على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: مترافقين دايما معكم عبر إذاعة راديو توامي أستراليا 1638 AM، ودايما بترافقونا ومنسمع أيضا ومنشوف كل طلباتكم، إن كان على رقم التليفون أو على الإيميل، أو أيضا دايما بتسمعونا من وين من كان، كمان على tome.com.au، يعني وين ما بتكونوا، إن كنتوا بالسيارة ولا إن كنتوا بالبيت ولا حتى إن كنتوا مسافرين بكل أنحاء أستراليا، أكيد بتضلوا عم تسمعونا. مرفقتكم ندى فريد من وراء الميكرو.

2ME Australia.

0: ودايما عبر هواء توامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا اللي بتمنى دايما انه تكونوا بألف خير مستمعينا وتكونوا هيك عم بتقضوا احلى الاوقات مع عيالكن مع الناس اللي بتحبوها. شبعوا من الناس اللي بتحبوها لانه ما بتعرفوا شو بكرة رح يصير وين رح نكون ومع مين. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist. Ole.
2: Is it me? What are they saying anyway?
3: From this like party on my radio.
4: We've got it. Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
5: Australia. Australia. Australia.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوماً في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءاً من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
0: إن شاء الله بتكونوا عم بتقضوا أجمل الأوقات برفقتنا أحباء المستمعين. دايما نحن معكن عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638 AM. رح ننتقل سوا لنسمع بقى من أجمل الأغاني.

0: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
1: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. This is

0: الطمأنينة وراحة البال أهم شيء بالحياة، وأحلى صفات ممكن الإنسان يكون بيتمتع فيها. إن شاء الله يا رب الله يبعث لكم الطمأنينة وراحة البال، ودايما نحن معكم عبر أثير راديو تؤمي أستراليا، ومكفيين معكم المشوار.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء، وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيفل، 9755-7726. عشتار.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
6: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say، أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
9: UME Australia News.
10: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
11: وهيبة خداش.
10: نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يربط اتفاق إيران باتفاقات أبراهام، ووفد إيراني في الدوحة لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب والأصول المجمدة. الجيش الأوكراني يصدر إنذارات إخلاء. الإسرائيلي يصدر إنذارات إخلاء لأكثر من 10 بلدات في لبنان. ووزراء يمينيون يحثون نتنياهو على استئناف قصف في بيروت.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تمضي بشكل جيد، وأضاف أنه طلب من دول من بينها قطر وباكستان ومصر والأردن الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام في إطار جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وكان الرئيس الأمريكي قد قال إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا، فيما أعلن طهران أنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدة مسائل لإنهاء الحرب، لكن من دون أن يكون الاتفاق وشيكا. يأتي هذا في وقت تكثف فيه إيران حركها الدبلوماسي في قطر من خلال إرسال مجموعة من المسؤولين إلى الدوحة. والتفاصيل معك حسن الراشدي.
12: وجود محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن هذا الوفد عزز من فرضيات تتحدث عن أن الوفد سيناقش مع الوسيط القطري قضايا معلقة تخص مسألة الأموال الإيرانية المجمدة. وإلى جانب ذلك تتركز المحادثات مع الجانب القطري حول آخر تطورات الخلاف حول إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة. وإلى ذلك ظهرت تفاصيل جديدة تتعلق بشروط وضعها الرئيس الأمريكي للدول العربية مقابل إنهاء الحرب، ومنها اشتراطه أن يكون من الإلزام توقيع جميع دول المنطقة كحد أدنى وفي وقت واحد على اتفاقية أبراهام، وأن تكون السعودية وقطر من أولى الموقعين. كما قال رئيس ترامب في تغريدة على صفحته إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. وبربط ترامب بين توقيع اتفاقية أبراهام والاتفاق مع إيران يكون مسلسل مفاوضات السلام قد ارتطم بصخرة مطالب جديدة تضيف مزيدا من الغموض على مستقبل الاستقرار في منطقة الخليج. الدوحة، حسن الراشدي، مونتي كارلو الدولية.
10: باكستان هي الأخرى تواصل حركها أيضا من خلال رئيس وزرائها المتواجد في الصين. المسؤول الباكستاني التقى رئيس الأخيرة شي جين بينغ والذي أشاد بدور إسلام أباد في إنهاء الحرب. الكريملين من جهته قال إن الرئيس فلاديمير بوتين وعاهل البحرين قد ناقش هاتفيا ضرورة إيجاد حل دبلوماسي سريع حرب إيران. على جبهة لبنان دعا الوزيران الإسرائيليان اليمينان المتطرفان إتمار بن غفير وبتسائيل سموتريش إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان مطالبين بتنفيذ ضربات على بيروت. في ملف آخر حذر زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أجلان المحتجز في حبس انفرادي في إسطنبول من أي تأخير إضافي في حل نزاع مع السلطات التركية. يأتي هذا بعد اقتحام مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب التركية مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض في أنقرة. والتفاصيل معك حسن الطهراوي.
13: تتفاقم الأزمة داخل أكبر أحزاب المعارضة التركية بعد قرار المحكمة الخميس الماضي بعزل قيادة الحزب ومداهمة قوات الشرطة لمقره العام واستخدام القوة وقنابل الغاز المسيل للدموع لإخراج زعيمه المعزول أزغر أزال. تطورات ترى فيها المعارضة انقلابا على الديمقراطية من قبل قضاء مسيس يخضع لسيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان، والهدف بحسب المعارضة هو إضعاف وتقسيم حزب الشعب الجمهوري الذي يعد منافسا قويا للرئيس أردوغان في الانتخابات المقبلة. رئيس الحزب المعزول أزغر أزال قال أن الشوارع والميادين ستكون ساحة جديدة لنضاله القادم، أما الرئيس المعين من قبل المحكمة كمال كليشتار أغلو فيسعى لترتيب أوضاع الحزب الداخلية لتعزيز نفوذه، ويرفض حتى الآن تحديد موعدا لعقد مؤتمر انتخابي للحزب، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأوضاع ويدفع بالبعض للحديث عن إمكانية حدوث انقسام في أكبر أحزاب المعارضة التركية. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
10: في سوريا أعلنت أحزاب وقوى كردية بارزة رفضها نتائج عملية اختيار ممثلين عن المناطق ذات الغالبية الكردية لعضوية مجلس الشعب، واعتبرت أن من جرى اختيارهم غدات عملية اقتراع نظمتها السلطات يمثلون أنفسهم فقط. ونختم بهذا الخبر، حيث حضت موسكو الأجانب والدبلوماسيين حضتهم على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: ودائما عبر إذاعتكم المفضلة مكملين سوا مشوارنا. سبحان الله، ناس أجناس، كل حدا بفكر بطريقة معينة، كل حدا يمكن نفس الصورة، كل حدا ممكن يشوفها بطريقة مختلفة. هناك من يتذمر لأنه للورد شوك، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. تحياتنا لكل الورود الحلوة اللي عم يسمعونا.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا. بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكم هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوه ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا من كافة أنحاء أستراليا. بتمنى لكم نهار جميل جدا مليء بالخير والفرح والسعادة، ودايما كونوا متفائلين لأنه التفاؤل هو سر النجاح لكل المتشائمين ولكل اللي بيقولوا ليش الله عطاه ما عطاني. هيدا لأنه أنت شخص متشائم وهو متفائل جدا.
1: هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام Facebook 2ME Australia، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. 2ME

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: إن شاء الله بتكونوا عم بتقضوا أجمل الأوقات برفقتنا أحباء المستمعين. دايما نحن معكم عبر أثير راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. رح ننتقل سوا لنسمع بيئة من أجمل الأغاني.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: الأخبار مع بودا، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
5: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
7: إيمان الحمود.
6: فترة مسائية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها. وفد إيراني في قطر لبحث اتفاق محتمل، وواشنطن تطالب دول المنطقة بالتطبيع مع إسرائيل. ضربات إسرائيلية مكثفة منذ الصباح على جنوب لبنان رداً على مسيرات حزب الله. غدا اقتراع مثير للجدل، أحزاب كردية ترفض نتائج انتخابات مجلس الشعب السوري. وموسكو تحض الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم. تطورات متسارعة تلك التي تحيط بملف المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق بين واشنطن وطهران، فما هي إلا ساعات على إعلان إيران التوصل إلى تفاهمات بشأن ملفات عدة مع الولايات المتحدة، حتى وصل وفد مؤلف من وزير الخارجية ورئيس مجلس الشورى فضلا عن محافظ البنك المركزي إلى العاصمة القطرية الدوحة. الهدف هو البحث في إجراءات تقنية تتعلق بهذا الاتفاق. من الدوحة حسن الرشيدي.
8: وجود محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن هذا الوفد عزز من فرضيات تتحدث عن أن الوفد سيناقش مع الوسيط القطري قضايا معلقة تخص مسألة الأموال الإيرانية المجمدة، وإلى جانب ذلك تتركز المحادثات مع الجانب القطري حول آخر تطورات الخلاف حول إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة. وإلى ذلك ظهرت تفاصيل جديدة تتعلق بشروط وضعها الرئيس الأمريكي للدول العربية مقابل إنهاء الحرب، ومنها اشتراطه أن يكون من الإلزام توقيع جميع دول المنطقة كحد أدنى وفي وقت واحد على اتفاقية أبراهام، وأن تكون السعودية وقطر من أولى الموقعين. كما قال الرئيس ترامب في تغريدة على صفحته إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. وبربط ترامب بين توقيع اتفاقية أبراهام والاتفاق مع إيران، يكون مسلسل مفاوضات السلام قد ارتطم بصخرة مطالب جديدة تضيف مزيدا من الغموض على مستقبل الاستقرار في منطقة الخليج. الدوحة، حسن الراشدي، مونتي كارلو الدولية.
6: ترامب لم يطالب فقط دول المنطقة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بل اعتبر أن أي دولة لن توقع على هذا الاتفاق لن تبدي أو لا تبدي بوادر حسن النية. وتشير المعطيات المتداولة حتى الساعة إلى أن الاتفاق الجاري بحثه يتضمن ترتيبات مرتبطة بأمن الملاحة وتخفيف بعض القيود الاقتصادية، ولكن دون التوصل إلى تسوية شاملة. تفاصيل أكثر معك منى ذويبية.
9: التفاهم المرحلي بين الولايات المتحدة والطهران يتضمن إعادة فتح المضيق أمام الملاحة التجارية ونقلة النفط مقابل تخفيف جزئي للعقوبات والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة. الترتيبات المطروحة تشمل أيضا تخفيف الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وإجراءات لضمان أمن الملاحة وإزالة التهديدات التي عطلت السفن منذ بداية الحرب. كما يجري التداول بهدنة تفاوضية تمتد بين 30 و60 يوما لاستكمال النقاش حول الملفات العالقة. في المقابل بقيت القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي خارج الاتفاق الحالي، خصوصا مستوى تخصيب اليورانيوم وحجم المخزون الإيراني عالي التخصيب وآليات الرقابة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. واشنطن تعتبر أن هذه الملفات تحتاج إلى مفاوضات تقنية منفصلة ومحددة زمنيا. من جهتها تربط إيران أي التزام طويل الأمد برفع القيود المفروضة على صادراتها النفطية والإفراج عن الأموال المجمدة مع رفض التخلي المسبق عن عناصر القوة المرتبطة بالبرنامج النووي.
6: إذن هذا الاتفاق إما أن يكون عظيما أو مجديا أو عظيما ومجديا، وإلا فلن يكون هناك أي اتفاق. هذا ما كرره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومع كل ساعة تمر وكل شريط أو شرط جديد يوضع على الطاولة تتراجع الأمال بالإعلان سريعا عن هذا الاتفاق. فلماذا؟ فؤاد خوري الحلو المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريون لجوغ يجيب على هذا السؤال، والذي سألته طرحته ليال بشارة.
10: الأمريكيين مصلحتهم أن يعلنوا عن اتفاق فتح مضيق هرمز فقط لا غير. يقولوا باقي الملفات كلها عالقة، ولكن نحن عمليا ما زلنا نعاقب الإيرانيين. بجميع الأحوال لا يريدون أن يقول أننا قمنا بهذه الحرب ولن نأخذ أي شيء، فيريدون أن يبقوا على صورة استمرار الحصار ولكن مع فتح مضيق هرمز، وهذه معضلة. الإيرانيون يريدون كشيء آخر، يريدون أن يقولوا نحن لن نتنازل عن فتح مضيق هرمز إلا بشروط، وهذه الشروط هي أولا حصول على أموال. في الأعمق أعتقد أن الأمريكيون يريدون فعلا إطالة الوقت، لا يريدون التدخل أكثر في المستنقع الشرق أوسطي، ولكن لا يريدون الخروج منه. فالخشية مني أن يبقى نوع من حصار على إيران ونوع من حصار على أذرع إيران أينما كانت، وهذا يطيل أمد الأزمة حتى لو بوتيرة أوطى نسبية.
6: استمعتم إلى فؤاد خوري الحلو المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريون لوجوخ. دعا الوزيران الإسرائيليان اليمينيان إتمار بن غفير وإسرائيل سموتريتش إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان، وطالب بتنفيذ ضربات على بيروت ردا على هجمات حزب الله الأخيرة. وفيما كرر الجيش الإسرائيلي إنذارات الإخلاء لقرى وبلدات الجنوب اللبناني، أكد الرئيس جوزيف عون بأن انسحاب إسرائيل من هذه المنطقة هو مطلب وطني لا تنازل عنه، وستعمل الدولة اللبنانية على تحقيقه عبر المفاوضات. من بيروت نيكولا نصيف.
11: اليوم هو 25 من أيار ذكرى تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000، فيما عاد الاحتلال مجددا إلى المنطقة من جراء تورط حزب الله في حربه مع إسرائيل إسنادا لإيران بأن اقتطعت إسرائيل حزاما جديدا في الجنوب سمته المنطقة الصفراء تسيطر عليه، ولا تزال منذ 2 أذار تقصف وتدمر القرى والبلدات وتمحوها عن الخريطة تقريبا بعد تهجير سكانها، ما أحال ذكرى التحرير إلى استعادة الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس جوزيف عون في بيان في المناسبة متجاهلا حزب الله وحتى اسم المقاومة، وصف تحرير عام 2000 أنه كان نتيجة صمود أبناء هذه الأرض وتضحياتهم، على أنه رفع النبرة عالية ضد حزب الله بتأكيده أن الانسحاب الإسرائيلي مطلب وطني ثابت لا تنازل عنه، تعمل الدولة على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي لن يكون تنازلا ولا استسلاما، بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته من خلال جيشه، وهي إشارة مصوبة ضد حزب الله وسلاحه، وأصرار الرئيس اللبناني على رفض هذا السلاح بعد ساعات على قول الأمين العام للحزب نعيم قاسم في المناسبة نفسها إن حزبه يتمسك بسلاحه وبزوال إسرائيل وأنه ماض في رفض المفاوضات المباشرة. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
6: إلى سوريا المجاورة، وغدت الانتخابات التي أجرتها الحكومة السورية في محافظة الحسكة وريف حلب لاستكمال نصاب ممثلي تلك المناطق في مجلس الشعب السوري، أعلنت أحزاب وقوى كردية بارزة رفضها نتائج هذه العملية. تفاصيل أكثر مع كيمونيا بالعافية.
12: البيان المشترك الذي أصدره 21 حزبا وحركة سياسية كردية بينهم الاتحاد الديمقراطي الذي يقود الإدارة الذاتية الكردية أكد رفض نتائج عملية اختيار ممثلين عن المناطق ذات الغالبية الكردية لعضوية مجلس الشعب، ويتعلق الأمر باختيار 9 ممثلين عن الحسكة والقمشلي وعين العرب والحسم في مقعدين في المالكية بالتزكية. الجهة الموقعة على البيان اعتبرت أن الأشخاص الذين تم الإعلان عن أسمائهم لا يمثلون سوى أنفسهم، وأن آلية التعيينات كشفت عن نهج إقصاء وتهميش عبر اختيار انتقائي، بما يعيد إنتاج عقلية السلطة المركزية ويحول دون تأسيس لمسار ديمقراطي حقيقي. فبموجب آلية تشكيل المجلس يقوم الرئيس السوري أحمد الشرع بتعيين ثلث أعضاء المجلس، وهي آلية تم تبنيها بعيدة اتفاق شامل توصلت إليه أوائل العام الجاري السلطات السورية وقوى سوريا الديمقراطية الذراع العسكري للإدارة الذاتية، ونص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية الكردية ضمن هياكل الدولة.
6: وليس بعيدا عن هذه المنطقة، ثمت أزمة سياسية داخلية في تركيا تتواصل منذ عدة أيام غداة قيام عناصر من شرطة مكافحة الشغب بمداهمة مقر حزب الشعب الجمهوري. المزيد من التفاصيل من أنقرة معك حسن الطهراوي.
13: تتفاقم الأزمة داخل أكبر أحزاب المعارضة التركية بعد قرار المحكمة الخميس الماضي بعزل قيادة الحزب ومداهمة قوات الشرطة لمقره العام واستخدام القوة وقنابل الغاز المسيل للدموع لإخراج زعيمه المعزول أزغر أزال. تطورات ترى فيها المعارضة انقلابا على الديمقراطية من قبل قضاء مسيس يخضع لسيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان، والهدف بحسب المعارضة هو إضعاف وتقسيم حزب الشعب الجمهوري الذي يعد منافسا قويا للرئيس أردوغان في الانتخابات المقبلة. رئيس الحزب المعزول أزجر أزال قال أن الشوارع والميادين ستكون ساحة جديدة لنضاله القادم، أما الرئيس المعين من قبل المحكمة كمال كليشتار أغلو فيسعى لترتيب أوضاع الحزب الداخلية لتعزيز نفوذه، ويرفض حتى الآن تحديد موعدا لعقد مؤتمر انتخابي للحزب، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأوضاع ويدفع بالبعض للحديث عن إمكانية حدوث انقسام في أكبر أحزاب المعارضة التركية. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
14: زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان والمحتجز في تركيا حذر من أن أي تأخير إضافي في حل النزاعات مع السلطات التركية قد يكلف الأكراد الكثير. أوجلان طالب بسن قانون إطاري يشكل النواة الأساسية لعملية التحول الديمقراطي في تركيا، واعتبر ذلك ضرورة حيوية للبلاد. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. حضت موسكو الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة كييف فورا قبل شن ضربات جديدة، وذلك غدا استخدام موسكو لأول مرة صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس نووية، ما أثار انتقادات فرنسية وأوروبية على وجه الخصوص. في الأثناء قتل 6 أشخاص بضربات أوكرانية على منطقتي بلغرود وبريانسك الحدوديتين في روسيا، فيما قتل شخصان بهجوم صاروخي روسي على منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا. السفير الفرنسي في الجزائر أكد أن الحوار مع الجزائر ضروري، داعيا إلى اعتماد الاحترام المتبادل بين البلدين واللذين بدأ في التقارب بعد حوالي عامين من أزمة دبلوماسية خانقة. اليوم أعلنت أوغندا تسجيل حالتين جديدتين من الإصابة بفيروس إيبولا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 منذ اكتشاف تفشي الفيروس. إلى ذلك منظمة الصحة العالمية، مدير المنظمة تحديدا، قال أن إيبولا في الكونغو الديمقراطية خطير للغاية، وعلى دول الجوار التحرك فورا للحد من تداعيته. وعلى ذكر الأوبئة، تجمعات هي ما تخشى، ما أكثر ما يخشاه العالم عند انتشار مثل هذه الأوبئة، وأحد أكبر هذه التجمعات اليوم هو موسم الحج في مكة المكرمة، حيث تدفق أكثر من 1.5 مليون حاج عشية التوجه إلى مشعر عرفات. المزيد معك سميرة والنبي.
15: يتوافد الحجاج إلى مشعر مينا بملابس الإحرام البيضاء، سواء بالحافلات المخصصة أو سيرا على الأقدام إلى أكبر مدينة خيام في العالم، بعد أدائهم طواف القدوم حول الكعبة في المسجد الحرام بمدينة مكة. ويعتبر مشعر مينا اجتماعا لكل الحجاج على اختلاف مشاربهم في وقت واحد، يقفون في جبل عرفة حيث يتضرعون إلى الله بالدعاء، وتجري مناسك الحج وسط إجراءات أمنية فائقة ومنظومة خدمات متكاملة وضعتها سلطات المملكة العربية السعودية لتوفير بيئة آمنة حتى يتمكن الحجاج من أداء المناسك بيسر وسهولة في أجواء إيمانية وروحانية، حيث تحرص المملكة السعودية على إبقاء التوتر الإقليمي بعيدا عن أجواء الحج. وكالة الأنباء السعودية أفادت بأن الجهات المعنية تنفذ خططها التشغيلية المتكاملة لموسم الحج من خلال تكثيف أعمال التنظيم والتوجيه وإدارة الحشود المتدفقة، إلى جانب توفير الخدمات الصحية والإسعافية فضلا عن خدمات النظافة، وهو الأمر الذي يعكس مستوى التكامل بين مختلف القطاعات المشاركة في موسم الحج أكبر التجمعات الدينية في العالم.
14: بهذا نصل إلى نهاية النشرة، كان في أبرز عناوينها: وفد إيراني في قطر لبحث اتفاق محتمل، وواشنطن تطالب دول المنطقة بالتطبيع مع إسرائيل. ضربات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان ردا على مسيرات حزب الله. غدا اقتراع مثير للجدل، أحزاب كردية ترفض نتائج انتخابات مجلس الشعب السوري. وموسكو تحض الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة. شكرا لكم.
16: دائما هيك من نعطي هيك مثل نصيحة أن الواحد يتزود بالفترة الصباحية من ثلاث أمور ويكونوا غذاء لألنا: الغذاء الفكري، الغذاء الروحي، والغذاء الجسدي. هودي ثلاث أمور إذا قدرنا مرسناهن وحفظنا عليهن وغزيناهن أكيد قادر يكون وضعنا أفضل بكتير، ونقدر كمان من خلالهن نتجدد. فأنا بدي أتمنى لكم مستمعينا نهار موفق يا رب، كل اللي عم بيحضروا حالهم لاستقبال هيدا النهار الجديد بدعيكم للمتابعة مشوارنا مع البريكفاست شو. مثل ما قلكم بالعادي تعرفوا آخر خبر وآخر حدث، تحاليل سياسية، قراءات أكيد موضوعية رح نتبعها نحن وياكم ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو. دقيقة أكيد رح يكون عنا محطات إخبارية لمتابعة كل جديد، لمتابعة الأحداث الإخبارية اللي عم تصير حول العالم، هيدا بالإضافة لرأيكم الحر يلي كمان عادة بيكون بفقرة التوك باك على 0296 5330. بنستقبل اتصالاتكم ومشاركيتكم معنا.

نهار موفق بتمني للجميع وين ما كنتوا عم تسمعونا بأستراليا وحول العالم. أخبار البي بي سي من لندن رح نتابعها نحن وياكم بعد لحظات من الوقت لمتابعة أهم التطورات والأخبار والأحداث اللي عم تصير بالدقيقة عبر توعيمي أستراليا. خليكم معنا دقائق قليلة ومننتقل لجولتنا الإخبارية المعتادة على رأس الساعة. منتابع جولة إخبارية.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من بي بي سي. ترامب يطالب السعودية وقطر بالانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية، ويقول إن الاتفاق مع إيران لن يشمل الدول التي لن تنضم لتلك الاتفاقات. وفد إيراني يضم قليباف وعراقجي ومحافظ البنك المركزي يصل إلى الدوحة لإجراء محادثات، ومتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد التوصل إلى تفاهم بشأن جزء كبير من القضايا العالقة مع واشنطن. الرئيس الإيراني يأمر بإعادة خدمات الإنترنت الدولية في عموم البلاد اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، بعد انقطاع دام منذ أواخر شهر شباط فبراير الماضي. الجيش الإسرائيلي يهدد باستهداف بيروت ردا على مسيرات حزب الله، وعون يقول إن المفاوضات مع إسرائيل ليست تنازلا أو استسلاما. أكثر من 1.5 مليون حاج يبيتون الليلة في مشعر منى قبل التوجه إلى صعيد عرفات غدا لأداء ركن الحج الأعظم. منظمة الصحة العالمية تقول إن جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا تواجه تفشيا خطيرا للغاية لفيروس إيبولا على نحو يفوق قدرات المواجهة.

0: مرحبا بكم. دعا رئيس الأمريكي دونالد ترامب دول الشرق الأوسط بما في ذلك السعودية وقطر وإيران إلى التطبيع مع إسرائيل بما يتزامن مع توقيع اتفاق إنهاء حرب إيران. في طهران قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تحقيق أو قال إن تقدما كبيرا تحقق.
1: معكم ديما المراديو تؤمي على 1638 تابعين نحن وياكم مع الأخبار البارزة لليوم، خاصة في ما بيتعلق بالنسبة للتفاهم الأمريكي الإيراني بعد الأمور كتير غامضة، وكمان بنفس الوقت اليوم هل قادرين نتوصل لاتفاق مع تصاعد الحديث عن هالاتفاق الأمريكي الإيراني اللي صار شبه نهائي. وخرج رئيس مجلس النواب نبيه بري بتعليق مقتضب كان فتح باب واسع من التساؤلات حول ما عم بيجري خلف الكواليس، بينما حكي الرئيس الأمريكي ترامب عن مفاوضات وصلت لمراحلها الأخيرة في طهران ومع طهران عن اتفاق صار قريب من الإعلان الرسمي. كان السؤال الأبرز ببيروت هل سيشمل هذا التفاهم لبنان أيضا؟ الإجابي جيت من رئيس مجلس النواب نبيه بري بجملة قصيرة لكنها لافتة، بيقول العبرة في التنفيذ. تصريح بري جاء تعليقا على ما عم بيتم التداول فيه بشأن تفاهم أمريكي إيراني، يقال أنه نوقش بإسلام أباد واحتمال أنه تمتد نتائجه إلى ملفات إقليمية حساسة من بين الوضع بلبنان. كمان بلحظة سياسية شديدة الحساسية داخل لبنان اشتعلت المواجهة الكلامية بين واشنطن والحزب بعد تصريحات غير مسبوقة من الطرفين حملت رسائل تصعيد. بداية اجت من الأمين العام للحزب نعيم قاسم اللي أعلن دعمه لإسقاط الحكومة اللبنانية على خلفية المفاوضات المباشرة اللي عم تجريها مع إسرائيل برعاية أمريكية. لكن الرد الأمريكي إجا سريع وحاد، وزير الخارجية مارك روبيو طلع ببيان شديد اللهجة واللي أدام فيه ما وصفه بالدعوة المتهورة من الحزب لإسقاط حكومة لبنان. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000. الزويدي الصباحية قديشة مهمة، مش بس بالأكل، يعني مش بس البريكفاست هو مفيد للجسم وللصحة، إنما كمان الزويدي اللي بناخدها من الإيجابية، من التفاؤل، من النشاط، من هيك الأجواء اللي فيها تفاؤل، كمان هيدي بتأثر على مزاجنا، بتكون أحلى زويدي صباحية مكون عم نشحن حالنا بهيدي الطاقة لحتى نواجه فيها كتير من التحديات اللي رح تكون بخلال النهار. رح ننتقل نحن وياكم مستمعينا لاستراحة، ومن بعدها رح نقوم مع جولتنا الإخبارية من صوت لبنان لمتابعة أهم الأحداث اللي عم تصير بلبنان وحول العالم. لحظات من الوقت إذن عبر راديو تؤمي أستراليا مننتقل لأخبار من صوت لبنان. ABC News.
2: David Rollins taking a look at some of the early morning news on this Tuesday, the 26th of May. US President Donald Trump has called on Arab nations to sign up to the Abraham Accords as part of a deal to end the Iran war. In his latest social media post, the president says he's asked countries including Qatar, Saudi Arabia, Pakistan, Egypt, Jordan and Turkey to sign up to his first term policy. The Abraham Accords sees Arab states normalizing relations with Israel. Signatories so far include the UAE, Bahrain and Morocco. The American news outlet Axios reports that there was silence during the call when Trump raised the issue. It comes as talks between the US and Iran through mediators Pakistan continue. Turning to the hantavirus, where Spain's health ministry says a Spanish national in quarantine who was among those evacuated from a cruise ship earlier this month has tested positive to hantavirus. It's the second positive case among the 14 Spanish nationals that were evacuated to the island of Tenerife from the MV Honduras. The Dutch luxury liner had been carrying around 150 passengers when a cluster of severe respiratory illnesses was reported to the World Health Organization at the start of this month. Four Australians were aboard the ship. And the UK has broken a more than 100-year-old record for its hottest May day as the country sizzles through an exceptionally warm spring. The record was broken at London's Heathrow Airport, which registered a temperature of 33.5 degrees Celsius. Temperatures above 30 in London are exceptionally rare for this time of the year. The all-time temperature record for the month of May

العناوين. إنذارات إسرائيل تركز على منطقة صور، والجيش الإسرائيلي يهدد بيروت. لبنان يشدد على انسحاب إسرائيل قبل مفاوضات المسار الأمني. دليان في رسالة الأضحى: السلاح خارج إطار الدولة يضعف مؤسسات الدولة. ترامب: مسار الاتفاق مع إيران تاريخي، وعلى العرب التوقيع على اتفاقات أبراهام. وفي لبانوراما أيضا: الأحوال الجوية، الصفحة الاقتصادية. وأسعد الله مساءكم ونشرة أخبار الـ LBCI.

0: في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
1: Follow us on إكس.
0: صوت لبنان أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: لم تكن ذكرى التحرير إلا حاملة لتناقضات بين ما ترمز إليه وواقع الهيمنة والسيطرة لكل من إسرائيل على أكثر من 60 بلدة وقرية جنوبية، ولحزب الله الذي يحاصر الدولة في الميدان والدبلوماسية برفضه وقف إطلاق النار والتفاوض المباشر والذهاب أبعد في التحريض على الحكومة واستدراج إسرائيل إلى تصعيد أكبر على حساب لبنان والجنوبيين. الدولة تتلقى النار من هذا وذاك على الرغم من أنها تمسك بالتفاوض المباشر لتنفيذ التحرير الحقيقي وليس الاستنزاف المستمر الذي يفيد إسرائيل وحزب الله ويضيع الأرض. وسط هذه الأجواء تسارعت في الساعات الماضية خطوات تصعيدية إسرائيلية طرحت العودة إلى استهداف بيروت وممارسة الحرب المكثفة في تأكيد على فصل المسار اللبناني عن الإيراني، مستبقة جولة التفاوض في المسار الأمني يوم الجمعة فيما يعد لبنان ترتيباته إلى هذه المفاوضات بدءا بالتركيز على وقف إطلاق النار. ويسرع ترامب من جهته المسار على الخط الإيراني، وبدا كأنه يحدد قاعدة للاتفاق تقوم أولا على اتفاق جيد مع إيران أو لا اتفاق، وثانيا على اعتراف الدول العربية والإسلامية الثمانية الذين تحاور معهم أمس الأول باتفاقات أبراهام بما يؤدي إلى إرضاء إسرائيل.
1: ومن المقرر أن يتوجه الوفد العسكري التقني اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع البنتاغون الذي سيعقد في 29 أيار من الجاري، وفي رأس الأولويات المطالبة بوقف النار والبحث في سبل تثبيته، إضافة إلى استعراض التطورات الميدانية الجنوبية وانعكاساتها على الخطط العسكرية لتنفيذ حصرية السلاح.
0: في الجانب الإسرائيلي أبرز الإعلام الإسرائيلي الخلاف الذي وقع في اجتماع الكابينة المصغر أمس بين وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الحلول المطروحة للتعامل مع مسيرات حزب الله بحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت. ونقلت الصحيفة عن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير قوله إن على إسرائيل إنشاء معادلة ردع جديدة أمام تهديد المسيرات تشمل مهاجمة مبان في بيروت وصور، وشكا من أن إسرائيل ليست لديها استقلالية في لبنان بسبب القيود الأمريكية، فيما قال سموتريتش إنه ينبغي إسقاط 10 مبان في بيروت مقابل كل مسيرة يطلقها حزب الله. وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير أن على نتنياهو أن يضرب بيده على طاولة ترامب ويعلن العودة إلى حرب مكثفة في لبنان، وقال يجب قطع الكهرباء عن لبنان والسيطرة على الزهراني. قائد القيادة الشمالية في الجنة

0: الجيش الإسرائيلي أعلن قبل قليل أن حزب الله اجتاز خطا أحمر خطيرا بقصف المطلي وشميرة. ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي بعد رد روبيو على خطاب قاسم مشيرا إلى أن الحقبة التي كان فيها الحزب جماعة إرهابية تحتجز بلدا بأكمله رهينة تقترب من نهايتها.
1: في وقت تعمل طهران على توحيد المسارين الإيراني واللبناني، تعمل إسرائيل على الاحتفاظ بحرية الحركة هنا وهناك. ماذا في رسالة واشنطن؟
2: رسالة واشنطن:
3: يخيم الحذر على التفاؤل الذي أرخى بظلاله على المفاوضات الأمريكية الإيرانية. الرئيس ترامب دعا المفاوضين الأمريكيين إلى عدم الاستعجال في تبني أي اتفاق فقط لأنه أفضل الممكن، وبناء على هذه السردية يمكن توقع التالي: أولاً، إن الاتفاق ممكن ومستحيل في آن، ممكن إذا قبلت واشنطن بتجميد إيران تخصيب اليورانيوم، ومستحيل إذا أصرت على إخراج اليورانيوم من البلاد. في الحالة الأولى الربح السياسي هو لإيران، وفي الحالة الثانية للولايات المتحدة. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو تحدث عن عمل مشترك مع دول الخليج أسفر عن تقدم في المفاوضات تفضي في حال نجاحها ليس فقط إلى فتح مضيق هرمز من دون فرض رسم عبور لصالح إيران، بل أيضا إلى معالجة بعض الركائز الأساسية التي شكلت الطموح النووي الإيراني في الماضي.
4: So we've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits, and I mean open straits without tolls, and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions in the past.
3: ثانيا، إن الحصار الأمريكي لإيران ومضيق هرمز مستمر إلى حين توقيع اتفاق نهائي ورسمي ومضمون. ثالثا، الإيجابي في الموضوع أن المرشد وافق على الصيغة العامة للاتفاق، لكن هذا لا يعني أن الموافقة ستفضي حكما إلى تفاهم. السؤال: هل يقبل ترامب بتسوية تقوم على فتح مضيق هرمز من قبل إيران ومن دون فرض تعريفة عبور مقابل خفض جزئي للعقوبات الأمريكية على أن يترك الملف النووي لمفاوضات لاحقة خلال الشهرين المقبلين، علما أن التجميد أو وضع اليد يطال 2000 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب وليس فقط 400 كيلوغرام التي أوشكت على بلوغ مستوى النقاء اللازم لصنع سلاح نووي؟ هذا هو العرض الحالي الخاضع للبحث مقرونا بموافقة ترامب على طلب نتنياهو بحفظ حرية التحرك لجيشه في مواجهة التهديدات على جميع الجبهات بما فيها لبنان.
1: في ذكرى التحرير أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل سيبقى مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه، وتعمل الدولة على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي لن يكون تنازلا ولا استسلاما، وشدد على أن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري شدد على التكامل في الأدوار وتحمل المسؤوليات لتحصين السلم الأهلي ونبذ الطائفية والمذهبية، داعيا إلى حماية لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه من براثن الفتن ووأد مشاريع التقسيم والتجزئة والتوطين.
1: رئيس الحكومة نواف سلام قال بدوره: لن نستعين.
5: David Rollins taking a look at some of the early morning news on this Tuesday, the 26th of May. US President Donald Trump has called on Arab nations to sign up to the Abraham Accords as part of a deal to end the Iran war. In his latest social media post, the president says he's asked countries including Qatar, Saudi Arabia, Pakistan, Egypt, Jordan and Turkey to sign up to his first term policy. The Abraham Accords sees Arab states normalising relations with Israel. Signatories so far include the UAE, Bahrain and Morocco. The American news outlet Axios reports that there was silence during the call when Trump raised the issue. It comes as talks between the US and Iran through mediators Pakistan continue. Turning to the Hanta virus, where Spain's health ministry says a Spanish national in quarantine who was among those evacuated from a cruise ship earlier this month has tested positive to Hanta virus. It's the second positive case among the 14 Spanish nationals that were evacuated to the island of Tenerife from the MV Honduras. The Dutch luxury liner had been carrying around 150 passengers when a cluster of severe respiratory illnesses was reported to the World Health Organization at the start of this month. Four Australians were aboard the ship. And the UK has broken a more than 100-year-old record for its hottest May day as the country sizzles through an exceptionally warm spring. The record was broken at London's Heathrow Airport, which registered a temperature of 33.5 degrees Celsius. Temperatures above 30 in London are exceptionally rare for this time of the year. The all-time temperature record for the month of May previously stood at 32.8, which was set in 1922 and 1944. ABC News.

0: حييكم مستمعينا من راديو توامي أستراليا على 1638 أيام اليوم. وسط صرخات المحتجين والغاز المسيل للدموع اللي ملأت مقر حزب الشعب الجمهوري بأنقرة اليوم، عم نشوف في تصعيد للأزمة السياسية بتركيا بشكل غير مسبوق بعد ما اقتحمت شرطة مكافحة الشغب مقر أكبر أحزاب المعارضة لطرد القيادي المعزول بقرار قضائي. المشهد جاء بعد إيه بس من حكم قضائي بعزل زعيم الحزب وإلغاء نتائج المؤتمر انتخابه عام 2023 بدعوى وجود مخالفات. كان بوقتها هو القرار اللي وصفته قيادة الحزب بأنه انقلاب قضائي. مع اقتحام الشرطة للحاجز يلي ظهر أوزال برسالة مصورة هو عم بيقول نتعرض للهجوم قبل أنه يطلع لاحقا وسط هتافات مؤيد دي. لكن اليوم مش لأول مرة هون تركيا بتشهد تطورات ويعني محاولات من قبل المعارضة لعملية الانقلاب، وهذا دائما اللي بتشهده تركيا بين الفترة والتانية. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو توامي أستراليا مع فاصل قصير ومنتابع مشوارنا الصباحي على 1638 AM.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 98 9722 خلف KFC.
6: Spanning four generations of news, talkback and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia.

0: بعد تصريحات الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم بمناسبة عيد التحرير، عيد المقاومة والتحرير، فكيف كان الرد من قبل الحكومة؟ لكان شيخ نعيم قاسم دعا إلى إسقاطه في الشارع. رح نروح لبريك وما بعدها جولتنا مع الأخبار لليوم 26 من شهر ماي. كونوا معنا وتابعونا.
1: 2ME أستراليا.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت،
9: 9897 22 22 24/7 on the hour every hour first 2ME Australia News ABC News.
10: David Rollins, taking a look at some of the early morning news on this Tuesday, the 26th of May. US President Donald Trump has called on Arab nations to sign up to the Abraham Accords as part of a deal to end the Iran war. In his latest social media posts, the president says he's asked countries including Qatar, Saudi Arabia, Pakistan, Egypt, Jordan and Turkey to sign up to his first term policy. The Abraham Accords sees Arab states normalising relations with Israel. Signatories so far include the UAE, Bahrain and Morocco. The American news outlet Axios reports that there was silence during the call when Trump raised the issue. It comes as talks between the US and Iran through mediators Pakistan continue. Turning to the Hanta virus, where Spain's health ministry says a Spanish national in quarantine who was among those evacuated from a cruise ship earlier this month has tested positive to Hanta virus. It's the second positive case among the 14 Spanish nationals that were evacuated to the island of Tenerife from the MV Honduras. The Dutch luxury liner had been carrying around 150 passengers when a cluster of severe respiratory illnesses was reported to the World Health Organization at the start of this month. Four Australians were aboard the ship. And the UK has broken a more than 100-year-old record for its hottest May day as the country sizzles through an exceptionally warm spring. The record was broken at London's Heathrow Airport, which registered a temperature of 33.5 degrees Celsius. Temperatures above 30 in London are exceptionally rare for this time of the year. The all-time temperature record for the month of May previously stood at 32.8, which was set in 1922 and 1944. ABC News.

0: خطة إسرائيل لتغيير قواعد الحرب بعد تهديد قاسم، الحكومة لن تتراجع عن قراراتها، وبين واشنطن وطهران مفاوضات ولا اتفاق حتى الآن.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وبيترا أبو حيدر.
2: مساء الخير. لم يعد موضوع الاتفاق الأمريكي الإيراني هو الأساس، قد يكون الأولوية أو المدخل إلى ما هو أساسي الذي هو اتفاقيات أبراهام. هذا ما أشاح عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أعلن أنه طلب من دول من قطر وباكستان ومصر والأردن وتركيا الانضمام جماعيا إلى اتفاقيات أبراهام. وذكر ترامب أنه تحدث يوم السبت إلى قادة تلك الدول، وكتب في منشور على منصة تروث سوشيال: أطلب من جميع الدول التوقيع فورا على اتفاقيات أبراهام، وإذا وقعت إيران اتفاقها معي بصفتي رئيسا للولايات المتحدة فسيكون من دواعي سروري أن تكون هذه الدول أيضا جزءا من هذا التحالف العالمي الذي لا مثيل له. يذكر أن الاتفاقيات الأبراهيمية التي تم توقيعها برعاية ترامب خلال ولايته الأولى في العام 2020 أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية، ما يعني أن ترامب تجاوز الاتفاقات إلى التطبيع. إذن ترامب يتطلع إلى اتفاق كبير مع كل دول المنطقة وليس فقط مع إيران، لكن على ما يبدو فإن الأمور ليست كما يطرح الرئيس ترامب، لأن إيران على مواقفها خصوصا بالنسبة إلى دفتر الشروط الذي وضعته منذ اليوم الأول من اليورانيوم المخصب وصولا إلى التمسك بسيطرتها على مضيق هرمز. على الجبهة الإسرائيلية مع لبنان الموضوع أكثر تعقيدا، والتهديد الإسرائيلي عاد ليصل إلى بيروت. وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى استئناف قصف بيروت ردا على تزايد هجمات الطائرات المسيرة المتفجرة التي يشنها حزب الله. وقال سموتريتش في بيان: الطائرات المسيرة المتفجرة التي تؤذي مقاتلين ليست قدرا محتوما، مقابل كل طائرة مسيرة متفجرة يجب أن تسقط 10 أبنية في بيروت.
3: في مثل هذا اليوم 25 من أيار عام 2000 كان الجنوب يركض نحو الجنوب. قرى أخرج أهلها منها عادوا إليها، بوابات الشريط الحدودي تتهاوى، دبابات إسرائيلية تنسحب على عجل، وجنود يتركون مواقع كانوا يقولون إنها لحماية أمن إسرائيل. عام 2000 كان مشهدا تاريخيا. فبعد 22 عاما من الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان انتهى زمن ما كان يعرف بالشريط الحدودي المحتل وقد أقامته تل أبيب منذ ثمانيات القرن الماضي. يومها التف قسم كبير من اللبنانيين وجمهور المقاومة وخصوصا جمهور حزب الله حول انتصار عسكري وسياسي غير وجه المنطقة واسمه التحرير. اليوم بعد 26 عاما يبدو المشهد مختلفا. الجنوب مدمر، مساحات واسعة منه تحت الاحتلال الإسرائيلي، مئات آلاف النازحين، وخطابات داخلية لا تتحدث عن نصر بقدر ما تتحدث عن خسائر وإعادة إعمار. وسؤال أكبر: كيف انتقل لبنان من التحرير إلى الاحتلال مجددا؟ الإجابة تبدأ بعد سنوات قليلة من عام 2000. يومها وحتى حرب تموز 2006 خرج حزب الله بصورة القوة التي صمدت وحتى هزمت إسرائيل، صورة تمسك بها الحزب رغم أن الداخل اللبناني بدأ يشهد تحولات مختلفة. السابع من أيار 2008 كان مفصليا. قرار حكومي استهدف شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله وإقالة مسؤول أمني في مطار بيروت. الحزب اعتبر القرار استهدافا مباشرا للمقاومة، عناصره انتشروا في بيروت والأزمة تحولت إلى اشتباك عسكري وسيطرة على العاصمة، مشهد ترك أثرا عميقا لدى كثير من اللبنانيين. بالنسبة لهؤلاء انتقلت وجهة السلاح من إسرائيل إلى الداخل اللبناني أيضا. ثم جاء عام 2013 سوريا.
4: وإذا احتاجت المعركة مع هؤلاء الإرهابيين التكفيريين أن أذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا، سنذهب إلى سوريا.
3: دخول الحزب هذه الحرب أعاد رسم صورته في الداخل والخارج. بيئته الحاضنة رأت فيها معركة وجود وخطوط إمداد، وخصومه قالوا تحول الحزب إلى لاعب إقليمي. مع السنوات تراكمت الكلفة، شهداء، استنزاف، عقوبات، وانقسام سياسي ازداد حدة. ثم جاء 17 من تشرين الأول 2019، لبنان ينهار اقتصاديا والشوارع تمتلئ بالناس. هنا أيضا وجد حزب الله نفسه أمام اختبار مختلف. في الأيام الأولى ساند ما سمي بالثورة، وبعد أيام اعتبر أن بعض التحركات تهدد الاستقرار أو تستهدف سلاحه.
4: أقول لهم اسمعوا النصيحة مني، عم تضيعوا وقتكم وعم تتعبوا حالكم وعم تتعبوا البلد وعم بتضيعوا وقت البلد، وهذا توقيت خاطئ، والعهد ما فيكم تسقطوه.
3: الشعارات في الشارع ربطت بين الأزمة الاقتصادية ومنظومة الحكم، وفي قلبها النفوذ السياسي والعسكري للحزب. لم يعد الانقسام حول إسرائيل بل حول معنى الدولة نفسها. مرت الأعوام وتخللها انفجار الرابع من آب، وقد حمل البعض الحزب مسؤوليته، حتى جاء 17 من تشرين الأول عام 2023، حرب غزة، وقد دخلها حزب الله تحت عنوان الإسناد. صواريخ ومسيرات، عمليات عبر الحدود، ثم حرب تتدحرج تدريجيا على لبنان من الجنوب إلى الضاحية والبقاع، وتتكرر بوحشية أكبر مع ثأر حزب الله لاستشهاد خامنئي. قرى مدمرة، بنى تحتية متضررة، واقتصاد يترنح أكثر، وعودة ليس فقط للاحتلال الإسرائيلي إنما لعقارب الساعة إلى ما قبل عام 2000. بين 25 من أيار عام 2000 و25 من أيار عام 2026 مسافة لا تقاس بالسنوات فقط. في الأولى احتفل بانسحاب إسرائيل من الجنوب، وفي الثانية ينقسم اللبنانيون حول سؤال أكثر تعقيد: هل ما زال عيد المقاومة والتحرير يرمز إلى اللحظة نفسها، أم 26 عاما من الحروب والتحولات والانقسامات ومعها احتلال جديد جعلت معنى التحرير نفسه موضع نقاش؟
0: إسرائيل التي لا تزال تبحث عن وسيلة لمواجهة مسيرات حزب الله، بدأ مسؤولوها يصاعدون لهجتهم داعين إلى معادلة جديدة قوامها المزيد من التدمير.
5: تغيير قواعد الحرب وتكثيفها على لبنان وتحويل هدم منازل الجنوب ومبانيه إلى ورقة ردع في مواجهة مسيرات حزب الله. قرارات خلص إليها الكابينيت الإسرائيلي المصغر ليلة الأحد وسط نقاشات احتدمت عقب تقرير لرئيس الأركان إيال زمير كشف فيه عن مقتل جندي جديد جراء مسيرة متفجرة أطلقها حزب الله. زمير لم يكتفي بالحديث عن حدود القتال في الجنوب اللبناني، بل طالب بالعمل وفق معادلة جديدة تتيح للجيش الإسرائيلي استهداف مبان تمتد من سور إلى بيروت، فيما دعا وزير المالية بتسليل سموتريتش إلى رفض أي بند في الاتفاق مع إيران يشمل لبنان، واضعا معادلة قوامها إسقاط 10 مبان في الضاحية مقابل كل مسيرة يطلقها حزب الله. ما طلب به سموتريتش لم يحظى بدعم شامل، لكن اقتراح زمير قد يحسم في اجتماع المجلس الأمن الموسع مساء الاثنين.
6: مسؤول عسكري كبير قال: نحن قلقون للغاية من عدم وجود بنود تشير إلى مسألة الصواريخ الباليستية وتمويل حزب الله وتهريب الأسلحة غير القانونية إلى المنطقة، وأن إيران دولة لا تحترم الاتفاقات حقا. كذلك ليس من الواضح في الوقت الحالي ماذا يتضمن الاتفاق بشأن لبنان.
5: وإلى مشكلة المسيرات، لم يحسم الكابينيت كيفية ضمان مواصلة الحفاظ على حرية العمل الهجومي في لبنان من دون الانجرار إلى معركة شاملة وسط محاولات حزب الله المستمرة لاستعادة قوته، كما لم يحسم كيفية رد الحزب مستقبلا على أي ضربة توجهها إسرائيل له. حتى ولو أعلن اتفاق أمريكي إيراني على الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن الحزب سيرد فورا.
7: يجب أن أقول ذلك بصراحة، كنا نائمين بعض الشيء بدل أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة تهديد المسيرات. هناك آلاف مقاطع الفيديو التي تم نشرها قبل عامين وأكثر لطائرات بدون طيار صغيرة تهاجم القوات الروسية، ولروس يهاجمون القوات الأوكرانية. هناك طوروا جميع أنواع الأنظمة الدفاعية ونحن لا مبالون. يجب أن نبذل قصارى جهدنا في هذه المرحلة وعدم زج الجنود في ميدان الخطر.
5: وبينما تواصل إسرائيل البحث عن منظومة دفاع تضمن مواجهة المسيرات المتفجرة، تواصل استهداف مسيرات حزب الله مستوطنات الشمال، وقد سقطت ثلاث منها في الجليل والمطلي وسط أوضاع أمنية مشتعلة على طرفي الحدود. أمال شحادي من مدينة حيفا.
2: وعلى وقع التهديدات الإسرائيلية بالعودة لضرب بيروت وتهديدات حزب الله بإسقاط الحكومة، يستعد وفد عسكري لبناني للذهاب إلى واشنطن للمشاركة في المفاوضات المباشرة مع وفد عسكري إسرائيلي في البنتاغون، والبند الأول على جدول الأعمال تثبيت وقف النار.
8: وقد أرسل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة إلى كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لمناسبة ذكرى التحرير، أكد خلالها استمرار الدعم الإيراني الثابت والحاسم لاستقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، ولدعم المقاومة المشروعة للشعب اللبناني في مواجهة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية.
9: من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة وأن يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة.
2: هكذا هدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بإسقاط الحكومة تحت أكثر من ذريعة، لكن تهديده هذا وقد وصل إلى المسؤولين لن يغير شيئا، هكذا قالت مصادر حكومية للـ LBCI. فالحكومة لن تتراجع عن قراراتها ولا عن خوض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وهي تهدف أولا إلى تثبيت وقف النار. هذا الموضوع سيشكل محور المفاوضات العسكرية المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في 29 من أيار، انطلاقا من اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 وما تلاه من اجتماعات للميكانيزم في الناورة. الوفد العسكري اللبناني سيتمسك بتثبيت وقف النار، كما سيطرح آلية مراقبة الالتزام به ومن هي المرجعية التي يفترض العودة إليها عند حصول أي خروقات، وهل ستكون عبر الميكانيزم أم عبر إطار آخر. في واشنطن سيعرض الجيش لحاجاته المتعلقة بتثبيت وقف النار وحصر السلاح، ولم تستبعد مصادر رسمية لبنانية أن تطرح خلال المباحثات مسألة الترتيبات الأمنية.
10: صباح الخير لجميع مستمعين راديو تؤمي، مذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون طقس بالأجمال طقس غائم، احتمال سقوط الأمطار الخفيفة، درجة الحرارة بتوصل أقصاها لل 21 درجة على صعيد ملبان. طقس غائم احتمال سقوط الأمطار ودرجة الحرارة 18. نسمع جوليا بوتروس، تغيرت كثير الساعة 6:14 دقيقة داخل استوديوهاتنا.

0: دايما عبر راديو توأمية أستراليا 16:30 AM الساعة 6:18 دقيقة باستديوهاتنا منتابع مع آخر وأهم الأخبار لليوم. وشو في عنا أخبار وتغيرنا كتير؟ لا مش كتير ولا شوي، بعدنا على حالنا، خاصة الأخبار اليوم المؤلمة اللي عم تردنا من لبنان مع التجديد وطبعا يعني العمليات العسكرية اللي عم تقوم فيها إسرائيل وتوسيع عملياتها من بعد الاجتماع الأمني اللي صار لتوسيع العمليات، غارات على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله بلبنان. هيدا التطور الجديد جاء يعني كمان من بعد هذا الاجتماع، وإدارة ترامب رح تدعم تصعيد إسرائيلي ضد حزب الله، وبكل مرة بيحاولوا يتوصلوا لتفاهم واتفاق مشوف بيصير في عنا تصعيد بلبنان، يلي نحن صرنا نعطي الهم بس يقولوا أنه قربنا لاتفاق بين إيران وما بين أمريكا والولايات المتحدة، بين إيران وواشنطن، بتلاقي أنه في تصعيد عنا بيصير بلبنان، مثل كأنه إسرائيل عم توصل رسالة أنا هنا، هي اللي بدها تفصل الإيراني عن لبنان، وهون عم تاخد الضوء الأخضر من قبل واشنطن. عن مسؤول أمريكي بيقول أنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رح تدعم تصعيد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية ردا على انتهاكات حزب الله لوقف إطلاق النار بحسب ما وصفوه. وبيقول المسؤول الأمريكي أنه حزب الله تجاهل طلبات متكررة لوقف إطلاق النار باتجاه إسرائيل بما في ذلك إنذار نهائي صدر مؤخرا، وتابع لن يتوقع من إسرائيل أبدا أنه تستوعب بشكل سلبي الهجمات اللي بتستهدف قواتها ومدنيها، فهيدي من إدارة بايدن. وذكر المسؤول أنه من وقت 17 أبريل أطلق حزب الله أكثر من 1000 طائرة مسيرة وأكثر من 700 صاروخ بمحاولة لعرقلة المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل. وبيقول المسؤول الأمريكي أنه الوضع الراهن غير قابل للاستمرار. خلينا نتابع نحن وياكم، رح يكون معنا بلقاء مطول من داخل الاستوديو زميلنا محسن، رح يكون معنا لمتابعة كتير من القضايا المتعلقة بالشأن الأسترالي، خاصة رح نحكي عن عودة زوجة داعش، رح نحكي عن اليوم تغيير موقف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي من النيجاتيف جيرينج والكابيتال جين تاكس وغيرها من القضايا اللي طبعا اليوم بعد عم تتفاعل ولا سيما الموازنة. رح نكون نحن وياكم مستمعين عبر توأمية أستراليا على 16:30 AM. ما بدي أنسى كمان عودة توني أبت للمعترك السياسي من بعد غياب طويل، اليوم رح يكون هو المرشح لقيادة الحزب. كل هالملفات اللي رح نتابعها بشكل مطول مع زميلنا محسن، ورح نتابع نحن وياكم كمان لقاء من بيروت من بعد أخبار الساعة 7 لمتابعة أهم التطورات على صعيد الساحة اللبنانية، خاصة من خلال هذا التصعيد الكبير اللي عم تشهده بعض المناطق في لبنان. رح أروح لاستراحة ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا على 16:38 AM.
1: شو ناطر؟ حط 16:38 AM واسمع أجمل برنامج صباحي.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الـKFC.

0: بلبنان مخيف جدا، يعني من خلال هالتصعيد الكبير اللي عم بتشهده بعض المناطق بلبنان. آخر المعلومات عن 4 ضحايا سقطوا في غارات إسرائيلية على بلدة مشغرة بالبقاع الغربي شرق لبنان. إذا هيدي آخر المعلومات عن السقوط 4 ضحايا في غارات إسرائيلية على بلدة مشغرة بالبقاع الغربي شرق لبنان، وغارات إسرائيلية على بلدة معروب كوثرية الرز وزوتر الشرقية ريحان جنوب لبنان. في توسيع للعمليات إذن الإسرائيلية على كثير من المناطق اللبنانية في الجنوب وفي البقاع. آخر الأخبار أيضا غارات إسرائيلية على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله. التصعيد هيدا الكبير اللي بيقول الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لحزب الله خلال اليوم، واستخدم أكثر من 85 ذخيرة بعدة مناطق بلبنان وبمنطقة سور يلي تم استهداف حوالي 10 مقرات ومستودعات أسلحة وبنى تحتية إضافية استخدمها حزب الله لتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي. إذا مع التطور الخطير عنا بلبنان وتوسيع العمليات العسكرية اللي رح نتابع نحن وياكم كمان من بعد أخبار الساعة 6:30، رح تكونوا مع زميلنا محسن طبعا بلقاء مطول اليوم لمتابعة كتير من الأخبار والملفات المتعلقة بشأن الأسترالي. ساعت الساعة 6:29 باستديوهاتنا فاصل قصير، ومن بعدها جولة الأخبار من صوت لبنان لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم.
1: وتمكين المغتربين
2: من انتخاب النواب المي.
1: No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
4: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
5: تحية طيبة نشرة أخبار 5:15 من صوت لبنان، مع تحية دعاء حمصي فرح، راني عبيد وماريو سعاده.

0: عناوين النشرة. إنذارات إسرائيل تركز على منطقة صور، والجيش الإسرائيلي يهدد بيروت. لبنان يشدد على انسحاب إسرائيل قبيل مفاوضات المسار الأمني. دريان في رسالة الأضحى: السلع خارج إطار الدولة يضعف مؤسسات الدولة. ترامب: مسار الاتفاق مع إيران تاريخي، وعلى العرب التوقيع على اتفاقات أبراهام. لم تكن ذكرى التحرير إلا حاملة لتناقضات بين ما ترمز إليه وواقع الهيمنة والسيطرة لكل من إسرائيل على أكثر من 60 بلدة وقرية جنوبية، ولحزب الله الذي يحاصر الدولة في الميدان والدبلوماسية برفضه وقف إطلاق النار والتفاوض المباشر والذهاب أبعد في التحريض على الحكومة، واستدراج إسرائيل إلى تصعيد أكبر على حساب لبنان والجنوبيين. الدولة تتلقى النار من هذا وذاك، على الرغم من أنها تمسك بالتفاوض المباشر لتنفيذ التحرير الحقيقي وليس الاستنزاف المستمر الذي يفيد إسرائيل وحزب الله ويضيع الأرض. وسط هذه الأجواء تسارعت في الساعات الماضية خطوات تصعيدية إسرائيلية طرحت العودة إلى استهداف بيروت وممارسة الحرب المكثفة، في تأكيد على فصل المسار اللبناني عن الإيراني، مستبقة جولة المفاوضات في المسار الأمني يوم الجمعة، فيما يعد لبنان ترتيباته إلى هذه المفاوضات بدءا بالتركيز على وقف إطلاق النار. ويسرع ترامب من جهته المسار على الخط الإيراني، وبدا كأنه يحدد قاعدة للاتفاق تقوم أولا على اتفاق جيد مع إيران أو لا اتفاق، وثانيا على اعتراف الدول العربية والإسلامية الثمانية الذين تحاور معهم أمس الأول باتفاقات أبراهام، بما يؤدي إلى إرضاء إسرائيل.
1: من المقرر أن يتوجه الوفد العسكري التقني اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع البنتاغون الذي سيعقد في 29 أيار من الجاري، وفي رأس الأولويات المطالبة بوقف النار والبحث في سبل تثبيته، إضافة إلى استعراض التطورات الميدانية الجنوبية وانعكاساتها على الخطط العسكرية لتنفيذ حصرية السلاح.
0: في الجانب الإسرائيلي، أبرز الإعلام الإسرائيلي الخلاف الذي وقع في اجتماع الكابينت المصغر أمس بين وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش ورئيس الوزراء نتنياهو بشأن الحلول المطروحة للتعامل مع مسيرات حزب الله، بحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت. ونقلت الصحيفة عن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير قوله: إن على إسرائيل إنشاء معادلة ردع جديدة أمام تهديد المسيرات تشمل مهاجمة مبان في بيروت وصور. وشكى من أن إسرائيل ليست لديها استقلالية في لبنان بسبب القيود الأمريكية، فيما قال سموتريتش إنه ينبغي إسقاط 10 مبان في بيروت مقابل كل مسيرة يطلقها حزب الله.
1: وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير

0: رسالة واشنطن.
1: يخيم الحذر على التفاؤل الذي أرخى بظلاله على المفاوضات الأمريكية الإيرانية. الرئيس ترامب دعا المفاوضين الأمريكيين إلى عدم الاستعجال في تبني أي اتفاق فقط لأنه أفضل الممكن، وبناء على هذه السردية يمكن توقع التالي: أولاً، إن الاتفاق ممكن ومستحيل في آن، ممكن إذا قبلت واشنطن بتجميد إيران تخصيب اليورانيوم، ومستحيل إذا أصرت على إخراج اليورانيوم من البلاد. في الحالة الأولى الربح السياسي هو لإيران، وفي الحالة الثانية للولايات المتحدة. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو تحدث عن عمل مشترك مع دول الخليج أسفر عن تقدم في المفاوضات تفضي في حال نجاحها ليس فقط إلى فتح مضيق هرمز من دون فرض رسم عبور لصالح إيران، بل أيضا إلى معالجة بعض الركائز الأساسية التي شكلت الطموح النووي الإيراني في الماضي.
2: So we've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits, and I mean open straits without tolls, and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions in the past.
1: ثانيا، إن الحصار الأمريكي لإيران ومضيق هرمز مستمر إلى حين توقيع اتفاق نهائي ورسمي ومضمون. ثالثا، الإيجابي في الموضوع أن المرشد وافق على الصيغة العامة للاتفاق، لكن هذا لا يعني أن الموافقة ستفضي حكما إلى تفاهم. السؤال: هل يقبل ترامب بتسوية تقوم على فتح مضيق هرمز من قبل إيران ومن دون فرض تعريفة عبور، مقابل خفض جزئي للعقوبات الأمريكية على أن يترك الملف النووي لمفاوضات لاحقة خلال الشهرين المقبلين، علما أن التجميد أو وضع اليد يطال 2000 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وليس فقط 400 كيلوغرام التي أوشكت على بلوغ مستوى النقاء اللازم لصنع سلاح نووي. هذا هو العرض الحالي الخاضع للبحث، مقرونا بموافقة ترامب على طلب نتنياهو بحفظ حرية التحرك لجيشه في مواجهة التهديدات على جميع الجبهات بما فيها لبنان.
3: في ذكرى التحرير أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل سيبقى مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه، تعمل الدولة اللبنانية على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي لن يكون تنازلا ولا استسلاما، وشدد على أن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية.
4: رئيس مجلس النواب نبيه بري رأى أن حفظ إنجاز التحرير وصونه هو الجهاد الأكبر، وشدد على التكامل في الأدوار وتحمل المسؤوليات لتحصين السلم الأهلي ونبذ الطائفية والمذهبية، ودعا إلى حماية لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه من براثن الفتن ووأد مشاريع التقسيم والتجزئة والتوطين.
3: رئيس الحكومة نواف سلام قال بدوره: لن نستعيد عيد التحرير إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل من أرضنا وعودة أهلها بأمان وكرامة.
4: النائب حسين الحش حسن أعلن أن حزب الله سيلتزم بنتائج الاجتماع الأمني في أمريكا إذا كانت لمصلحة لبنان، لكنه يرفض وقف إطلاق نار يمنح إسرائيل حرية الحركة في لبنان، وأضاف أن المسار الأمني الخاطئ للحكومة قد يؤدي إلى مواجهة في الشارع.
3: وفي ذكرى التحرير، حزب الله يعيد الاحتلال إلى الجنوب اللبناني. مجد لين عيد.
5: إلى مربع ما قبل التحرير عام 2000 أعادت سياسات والمغامرات العسكرية لميليشيا حزب الله المحظورة لبنان، وبات الإسرائيلي يسيطر بالنار والتوغل والتدمير الممنهج على مساحات شاسعة من الجنوب. ومنذ الانسحاب في العام 2000 تسبب الحزب في سياق خدمة الأجندة الإيرانية بثلاثة حروب 2006-2023 وصولا إلى إسناد إيران. العميد المتقاعد الدكتور خليل الجميل

0: القائد السابق لمنطقة الجنوب العسكرية شرح عبر صوت لبنان الواقع الميداني.
1: سنة 2023 يعني قبل عملية طوافين الأقصى كانت الأراضي اللبنانية المحتلة هي حوالي 1.2 كيلومتر مربع، هي دون مزارع شبعة. هالنصيحة بتشمل المناطق المتحفظ عليها على الخط الأزرق 13 والخروقات الدائمة للخط الأزرق 18 ومنطقة الغجر الماري المحتلة. بسنة 2024 يعني بعد حرب إسناد غزة زاد الاحتلال 5 تلال، صارت المساحة المحتلة حوالي 18 كيلومتر مربع، يعني من 1.2 ل 18 كيلومتر مربع، والتلال الخمسة لكن ما كان عليها مباني وبتقع بمحاذاة الحدود.
0: مساحات شاسعة تم قضمها بفعل حرب إسناد إيران.
1: اليوم الأراضي اللبنانية المحتلة يعني ما أصبح يعرف بالمنطقة الصفراء هي حوالي 500 كيلومتر مربع، حوالي 8 كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية، وبتشمل 54 بلدة محتلة ومدمرة بنسب بين 70 ل 90%، وفيها مدينتين كبار اللي هن مدينة الخيام ومدينة بنت جبيل. بالإضافة لهيك في خط عازل بالنيران قدام المنطقة الصفراء مش محتل ولكن مدمر صار بنسبة 50 ل 70%، وبيشمل عشرات القرى الجنوبية خط نهر الليطاني.
2: In Sydney at Penrith, there's been a two-car crash on Castlereagh Road northbound at Jack Williams Drive, and the M11 motorway North Connects Tunnel is closed southbound due to an earlier truck fire. You'll have to use Pennant Hills Road or the Pacific Highway instead. It's slowing the M1 motorway southbound, approaching the tunnel closure at Warunga. In Melbourne, very foggy conditions, low visibility, and a crash on the ring road Altona bound at Sydney Road has blocked the right-hand lane. Speed is back down to 40 km. Bowel cancer is Australia's deadliest cancer for people age 25 to 54. It's important to know the red flag signs and symptoms. Visit bowelcanceraustralia.org. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: صباح الخير من جديد لكم مستمعي راديو 2ME مع سلوى الأطريب الفنانة الراحلة. من ذكركم بحالة طقس صبية لهنهار على أنغام هالغنية الحلوة. طقس سيدني رح يكون قليل الأمطار، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 21 درجة على صعيد ملبن، غائم ممطر كمان بفترات متقطعة من هالنهار، درجات الحرارة بتوصل ل 18 درجة. بنسمع نحن وياكم سرقني الوقت.

0: معكم دائما برفقة راديو 2 أم أستراليا 1638 أيام تبعين نحن وياكم لقاءنا الصباحي مع البريكفاست شو مع زميلنا محسن لكمان متابعة أهم الملفات المتعلقة بالشأن المحلي الشأن الأسترالي. أول شيء بدي لك يعطيك العافية محسن، صباح الخير.
1: سعد صباحك وصباح المستمعين، وإن شاء الله تكون نهارك حلو ونهار المستمعين أحلى.
0: شكرا محسن، يعطيك ألف عافية. وأكيد اليوم معك رح نضوي على كتير من الملفات، يعني هيك يكون بشكل موسع الإضاءة على الشأن الأسترالي. ما بعرف من وين بدنا نبلش، منبلش من الآخر، خاصة من خلال عودة زوجة داعش، كمان فوج جديد رح يوصل لأستراليا.
1: يعني هيدا كان متوقع أنه يكون عودتهم بالوقت اللي كان فيه كتير سجال حاد بأستراليا حول هذا الموضوع، ولكن بالنهاية يحملون الجنسية الأسترالية عفوا. وفي كتير من المؤيدين لعودتهم، وربما لسبب إنساني، بسبب وجود أطفال، بسبب وجود حالات غير مستقرة بمطرح اللي كانوا. فطبعا العودة كانت مؤكدة، ولكن كان في نوع من التأجيل لتهيئة الأجواء بأستراليا. يعني إذا بنشوف من عدة أسابيع صار في كتير من الحوارات حول هذا الموضوع من مؤيد ومعارض، ولكن نحط الأستراليين بالجو. اليوم رح يوصلوا اليوم تقريبا على سيدني وملبن عدد من الأطفال وأربع سيدات من زوجات داعش.
0: نعم، يلي هي طبعا اليوم في البعض يلي منه حامل الجنسية الأسترالية ما رح يتقدم له أي مساعدة من الحكومة،
1: وحتى اللي يحملون الجنسية الأسترالية رح يعني كان في محاكمة لألون بأستراليا، ويسجن من يتهم بانتمائه إلى تنظيمات إرهابية أو يكون لهم علاقة هن بمنظمات إرهابية بشكل أو بآخر. يعني اللي اجوا على أستراليا من عدة أسابيع موجودين بالسجن ويحاكموا وسيحاكموا، بالإضافة إلى السيدات اللي رح يوصلوا اليوم. كمان بعتقد أنا أنه رح يكون في لهم محاكمة، نفس السيناريو. ولكن المؤسف كلود أنه الأطفال، هودي الأطفال الصغار، مش اللي عمرهم 13 و14 سنة، لأنه أنا بعتبر أنه اللي عمره 14 سنة وعاش بهذا الجو تشرب الفكر الداعشي بشكل أو بآخر، يعني مش ممكن إلا ما يصير في إعادة تأهيل لألون.
0: طبعا مفروض،
1: ولكن الأطفال الصغار you know البيبيز هودي اللي بيوجعوا القلب، إذا بدك لا ذنب لهم بهذا يعني الأباء يأكلون الحصرم والأبناء يدرسون. نعم. هذا المثل.
0: أدي برأيك محسن ملف عودة زوجة داعش رح يكون له تأثيره بالانتخابات المقبلة على شعبية العمال اللي كانوا وعدوا أنه ما رح يرجعوا، وكان يعني ما رح يتقدم لهم مساعدة، ولكن اليوم على أرض الواقع شفنا عكس كل الكلام اللي سمعناه بفترة سابقة.
1: كانت في عملية تضليل من رئيس الحكومة وسيد توني بيرك للمجتمع الأسترالي حول هذا الموضوع، عدم صراحة، لف الموضوع، التصرف من تحت الطاولة لقدوم إلى أستراليا. هذا واقع وصار معروف بكل وسائل الإعلام، ولكن المؤسف أنه هذه الحكومة مش عم تتحمل أي مسؤولية تجاه هؤلاء، إنه تجاه الناس اللي خايفة من قدوم هودي اللي عندهم الفكر الداعشي. بالإضافة لتكلفة دافعي الضرائب ربما لملايين الدولارات للاهتمام فيهم، لأنه بحاجة لسكن ومأوى ومدارس وطبابة وكل هذه الأمور اللي راح يتحمل مسؤوليتها الدافعي الضرائب. هذا السجال اليوم، بالإضافة لعدم الأمان اللي بيتركوها ودي مطرح ما بدون يسكنوا. يعني التأثيرات حول هذا الموضوع بلش تتبين بتقدم بولين هانسن بكل استطاعات الرأي.
0: نعم.
1: بسبب موقفها من هؤلاء.
0: كل أحوال اليوم بولين هانسن مش بس عم بتشكل تحدي لحزب الأحرار اللي متقدمة بشعبيتها، لكن استطلعت الرأي الأخيرة بتبين أنه كمان تقدمت على العمال. هيدا أمر ملفت للحقيقة.
1: يعني المجتمع الأسترالي والمواطن الأسترالي قرف من تصرفات الأحزاب الكبرى اللي ولا مرة كانت تهتم بأموره بشكل جدي، إن كان على الصعيد المعيشي، إن كان على صعيد السياسي الخارجي، إن كان على صعيد الطبابي. كل هالأمور هيدي أهملتها هذه الأحزاب وركزت على وصولها إلى السلطة، وهذا اللي بيّن في تقدم كتير كبير لبولين هانسن وحزب واحد بسبب طرح المواضيع كما هي. يعني أهم من أنه أنا يكون عندي رئاسة حكومة، مفروض أنه أمن الحد الأدنى من العيش الكريم للناس، وهذا اللي مصر من عشرات السنين بظل حزب الأحرار وبظل الحكومة الحالية وحزب العمال.
0: كل الأحوال اليوم قدي يعني لوحدة بولين هانسن ما رح تقدر توصل أو تحقق يمكن فوز بكتير من المقاعد، رغم أنه في تقدم أكيد المشهد تغير بشكل كتير كبير، ولكن ما رح تقدر يعني تتحدى حزب العمال لوحدها. يعني
1: طبعا لا، وهذا كتير مهم. ولكن الخوف اللي تركته هذه السيدة بسبب مواقفها الصريحة والصادقة بلش ينحكى اليوم عن تأليف حزب آخر من المستقلين. يعني ما بعتقد أنا أنه هذا التعبير يتماشى مع حزب. هودي مستقلين، يعني المفروض يكونوا كل واحد لحاله بموقف لحاله، بدون يعملوا حزب. يعني يبطلوا مستقلين لسبب دعم الحكومة بالانتخابات القادمة، واللي بيعتبروا أنا أنه هيدا شيء رخيص بالسياسي، لأنه اليوم السياسي مفروض انه يعاقب على اعماله
0: بالانتخابين. المستقلين بدهم يعملوا يشكلوا حزب
1: يبطلوا مستقلين.
0: كمان في كلام انه في تواصل بينهم وبين مالكم تامبل، انه هل
1: مالكم تامبل يعني حدثي ولا حرج عنه، رجل المهمات الصعبه اذا بدك، رجل يغرد خارج السرب، خارج سرب الاحرار، يطعن بظهر حزب الأحرار. من المفروض إذا وصل توني أبت على رئاسة الحزب أنه يطيره. طبعا لازم يطيره ويقوله يشتغل محل تاني،
0: يعني عم بشكل ضرر يعني بالنهاية على الحزب. وكان هو لعب دور يعني كمان بشكل أو بآخر بفترات سابقة كمان بتأثير على
1: طبعا
0: الحزب بموقفه.
1: هو تحدث رئاسة الحكومة تبعي توني أبت وعزله من أو سكوت موريسون. فهذه الأفكار عنده، الأفكار الخضر السيد مالكوم تيرنبول، يميل إلى حزب الخضر بقصة التغيير المناخي واللي عم تكلفنا مليارات الدولارات، وهي سبب رئيسي يمكن للانحطاط الاقتصادي اللي وصلنا له اليوم.
0: يعني ما بتعرف شو بده مالكوم تيرنبول،
1: ما بتعرف بده انه يطعن بحزب الأحرار وباليمين الأسترالي. ولكن الملفت اليوم كلود انه في تناغم الى حد ما بين بولين هانسن وحزب الأحرار، وخصوصا مع الدور اللي بيلعبه بارنبي جويس لتقريب وجهات النظر حول تأليف ائتلاف فوق الائتلاف اللي موجود اليوم.
0: آخر تصريح كان لإنجس تايلر زعيم حزب الأحرار يلي ما بيستبعد، يعني مش قاطع الطريق يعني على هذا التواصل بين الحزبين.
1: الهدف الرئيسي لهذا التحالف هو الإطاحة بحكومة أنتوني ألبانيزي بالانتخابات المقبلة، لأنه أي من الحزبين لحالهم لا يستطيع تأليف حكومة. مشان هيك هذا التقارب مفروض يكون جدي وينشغل عليه من هلأ لسنتين لوقت الانتخابات لمحاولة تحسين الوضع الاقتصادي والأمني بأستراليا، لأنه عم نعاني كتير كلود.
0: أي كمل هيك، يمكن استشعر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بالخطورة الموقف، وهيدا يعني كمان التقارب بين الحزبين بين كملاك اليوم بلش يغير شوي من موقفه تجاه النيجاتيف جيرينج وايضا الكابيتال جينك تاكس. رح نحكي عن هذا الموضوع بيسيق مشوارنا محسن. خليكم معنا مستمعينا، واكيد لكل اللي عنده اي تعليق على هذا الموضوع وغيره من المواضيع فيكم تشاركونا على 0296530. قبل ما روح لاستراحه برجع اتابع معكم اخر واهم العناوين البارزه لليوم. غارات إسرائيلية على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله بلبنان. الصحة العالمية بتكشف وضع إيبولا بالكونغو وموقف حظر السفر. غراهام توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية أهم تغيير بالشرق الأوسط. إدارة ترامب ستدعم تصعيدا إسرائيليا ضد حزب الله. بريك وما بعد جولة أخبار الساعة 7 بتستمعوا لعبر 2ME.
2: بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
3: Why not? 2ME
2: بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
4: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
5: سماع آخر التطورات المحلية عدومي أستراليا.
0: مجموعة النساء المرتبطات بالآيسس تم تحذيرهن من أنهن قد يواجهن الاعتقال فور وصولهن إلى أستراليا. ومن المفهوم أن ما لا يقل عن 6 نساء و14 طفلا في طريقهم إلى أستراليا، ومن المتوقع أن يصلوا إلى ملبن وسيدني في وقت لاحق اليوم. وتؤكد الحكومة أنها لم تقدم للمجموعة أي مساعدات وهم مواطنون أستراليون. أيضا الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في أستراليا انخفض بنسبة 50% خلال الفترة الماضية ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 10 سنوات في عام 2025. ويصدر المجلس تقريره السنوي محذرا من أن التحول في قطاع الطاقة يمر بمرحلة حرجة، وأن أي تأخير لمدة عام واحد في أي مشروع رئيسي لنقل الطاقة قد يؤدي إلى ارتفاع في فواتير المترتبة على الأسر. تستمر عمليات البحث هذا الصباح عن سباح فقد في سيدني على بعد 100 متر من الشاطئ، ولم تتمكن فرق الإنقاذ من العثور عليه منذ عصر أمس أثناء ممارستها الصيد على الصخور. مزيد من آخر أهم الأخبار من تبعنا نحن وياكم بعد لحظات من الوقت عبر راديو 2ME أستراليا. كونوا معنا.
6: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز إخباري نبدأه من آخر المستجدات الميدانية جنوبا مع الزميل إبراهيم ضوي مباشرة من سور. إبراهيم، إذن هو يوم حافل بالغارات الإسرائيلية وأيضا بالإنذارات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي آخرها قبل قليل، فكل التفاصيل معك.
1: صحيح شادي، ومنذ ساعات الصباح لم تهدأ الغارات الإسرائيلية ولا القصف المدفعي ولا القصف حتى بالقنابل الحارقة الفوسفورية على مناطق قضاء سور. آخر ما تم رصده هو غارات باتجاه بلدة المعشوق، سجلت غارتين في هذه المنطقة التي كان قد أصدر إنذارا المتحدث باسم جيش الاحتلال لمبنيين فيها، تم قصف هذين المبنيين بالإضافة أيضا إلى غارة باتجاه مخيم الرشيدية وهو أيضا أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في مدينة سور. كما أيضا سجلنا غارتين باتجاه مخيم البرج الشمالي أو منطقة البرج الشمالي بعد أيضا إنذار وجه لهذه المنطقة وتحديدا لمبنيين في هذه المنطقة الواقعة في قضاء سور. وبالتالي نحن أمام ما يزيد عن 20 غارة في قضاء سور وبنت جبيل منذ ساعات الصباح، استهدفت المنصوري زبقين القليلي بأكثر من غارة بطبيعة الحال بالإضافة إلى البلدات التي كان قد أنذر الجيش الإسرائيلي منذ قليل. أيضا أصدر إنذارا عاجلا إلى منطقة العباسية وتحديدا إلى مبنيين في هذه البلدة، علم هذه المباني باللون الأحمر طالبا من سكانها الابتعاد عنها. كما أيضا تجدر الإشارة إلى أن أحد المباني التي ينوي جيش الاحتلال أن يقصفها في الساعات المقبلة هي بالقرب أو يقع بالقرب من مستشفى جبل عامل وهو أكبر المستشفيات في مدينة سور، وفيه جرحى وجرحى من الاعتداءات الإسرائيلية بالإضافة أيضا إلى المرضى ويعملوا بشكل طبيعي، وهذا ربما ما سيضعنا أمام احتمالية أن يتعرض هذا المستشفى لأضرار كبيرة كما حصل في مستشفى حيران بعد الإنذارات الإسرائيلية والقصف المتواصل بالقرب من هذا المستشفى في مدينة سور. إذن الواضح أن التصعيد هو سيد الموقف في جبهة القطاع الغربي، عشرات الغارات منذ ساعات الصباح وكان آخرها في البلدات التي أنذرها جيش الاحتلال. إذن نحن أمام ساعات ستحمل المزيد من الغارات خصوصا بعد هذا الإنذار في بلدة العباسية، وهذا ما يضعنا أمام احتمالية أن تكون غارات عنيفة أيضا باتجاه هذه البلدة التي حدد فيها مبنيين باللون الأحمر. شادي،
0: شكرا لك زميلنا إبراهيم ضاوي ومن سور إلى محيط الخيام، وآخر التحديثات الميدانية مباشرة مع الزميل إبراهيم الغريب. تفضل إبراهيم.
2: شادي، الأمور أخذة بالتصعيد ما زالت على كافة المستويات العسكرية القتالية، وهذا ما كنا بالفعل قد تحدثنا عنه في الرسائل السابقة. قبل دقائق قليلة انفجرت صواريخ اعتراضية هنا في أجواء قضاء مرجعيون في القطاع الشرقي، كنا قد رصدناها بعدسة الكاميرا وكذلك أيضا بالعين المجردة، وأحدثت هذه الانفجارات أصواتا سمعت في أرجاء هذا النطاق الجغرافي كله. تزامن ذلك أيضا مع قصف عنيف وغارات عنيفة استهدفت قرى وبلدات واقعة في قضاء النبطي، نذكر منها أرنون والدوير وكذلك أيضا كفر رمان، إذ تشير المعلومات الأولية عن استشهاد 4 مواطنين وجرح 3 في حصيلة أولية للغارات على كفر رمان، إضافة أيضا إلى غارات من مسيرة كانت قد استهدفت بلدة الكفور. إذا ما جئنا إلى النبطية، المدينة أيضا كانت قد تعرضت لغارات عنيفة، إضافة أيضا إلى غارات من مسيرة كانت قد استهدفت منطقة تعرف أو نقطة تقع في مقابل سانتر فوتيان بحسب المعلومات الأولية. هذا أيضا يتزامن مع تكثيف للقصف المدفعي الذي لم يتوقف طوال ساعات على بلدة دبين التي تقع على بعد كيلومترات قليلة منا، وكذلك أيضا إذا ما عدنا إلى مربع قضاء النبطية، قصف مدفعي كان قد طال ميفدون وعدد من القرى والبلدات التي تدور في فلك هذه القرى الواقع على التخوم الشمالية الشرقية لمجرى نهر الليطاني. هذا كله أيضا يأتي مع عمليات كان قد أعلن عنها حزب الله تباعا قبل قليل، كان قد تحدث عن استهداف مربد مدفعية تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العديس بسرب من محلقة أو بمحلقة أبابيل انقضاضية. كان قبل ساعات أيضا قد أعلن عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جل الحمار أيضا في بلدة العديس بأيضا دفعات أو باستهدافاته بالأسلحة اللازمة. هو تكثيف للعمليات العسكرية في بلدة العديس التصعيد مستمر أيضا، هذا يأتي كله ويترافق مع الاستهداف الذي كان قد نفذه حزب الله بمسيرات باتجاه الشمال الفلسطيني المحتل، وبالتالي يتوقع أن تكون الأمور قد تحمل تصعيدا أكبر خلال الساعات الماضية ردا على هذه الاستهدافات التي قام بها أو نفذها حزب الله في الشمال الفلسطيني المحتل. وعلى كل حال نراقب ونتابع كل التفاصيل الجديدة ونوافيكم فيها فور ورودها. أنا والزميل حسن الشامي شادي.
0: شكرا لك إبراهيم. أعلنت بلدية مغدوشي بالاشتراك مع النائب ميشيل موسى ومخاتير البلدة وكاهن الرعية أنه إفساحا في المجال أمام الأجهزة الأمنية لمتابعة إشكال الأمس، سوف يستعاض عن التجمع الذي كان مقررا عند الساعة 6 من مساء هذا اليوم ببيان تستنكر فيه فعاليات مغدوشي الاعتداءات التي حصلت، كما تدين بشدة كل التصرفات المخلة بالأمن والتطول على شرطة البلدية المولجة بالحفاظ على الأمن والاستقرار. وبناء عليه يناشد المجتمعون القوى الأمنية تحمل مسؤولية الأمن ببلدة والسعي الحثيث لإنشاء نقطة ثابتة للجيش اللبناني في مغدوشي تداركا لما قد يعقبه من عقاب والضرب بيد من حديد على كل من يعبث بالسلم الأهلي. وقالت البلدية أن الجيش والأجهزة الأمنية مطالبة بحماية الأهالي العزل وضبط الأوضاع. حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين دولا مسلمة من بينها السعودية وقطر وباكستان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار الاتفاق مع إيران. وفي منشور مطول على وسائل التواصل الاجتماعي ذكر ترامب أسماء الدول التي تحدث مع قادتها السبت حول جهود إنهاء الحرب مع إيران، وقال: أوضحت أنه بعد كل الجهود التي بذلتها أمريكا لمحاولة حل هذه المعضلة المعقدة يجب على جميع هذه الدول كحد أدنى وبشكل متزامن الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية. وقال ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد، ورأى أن انضمام طهران إلى اتفاقيات أبراهام سيكون حدثا استثنائيا وقد يوحد الشرق الأوسط ويجعله أكثر قوة وازدهارا. أفادت وكالة مهر بسماع أصوات نشطة للدفاعات الجوية في محيط جزيرة قشم، فيما أعلنت وكالة فارس الإيرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة معادية فوق المياه الإقليمية خلال الساعات الماضية. وقالت إن القوات الإيرانية تمكنت عبر إدخال منظومات جديدة من طراز أرش من إسقاط طائرة مسيرة معادية فوق مياه الخليج. وصل وفد إيراني رفيع المستوى الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات بشأن إلهاء الحرب في الشرق الأوسط وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة فرانس بريس. ويضم الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي، إضافة إلى محافظ البنك المركزي ضمن الوفد لمناقشة مسألة الأموال المجمدة والتي تتناولها مذكرة التفاهم كجزء من الاتفاق النهائي المحتمل. وأشار المصدر ذاته إلى أن الوفد يركز خلال زيارته للدوحة على قضايا تتعلق بمضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب. وفي سياق متصل أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن واشنطن وافقت على تحرير جزء من أموال طهران المجمدة في الخارج وإنهاء حصارها البحري على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية مقابل إنهاء حصار مضيق هرمز. ختام الموجز، نعود ونلتقي في النشرة الإخبارية المسائية، فإلى اللقاء.

0: ما تدرس يا عن
1: جد هالقد؟
0: ايه فات على خط التيب ما عم ترتيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة تو أمير.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يس

0: طب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
1: لا لا عيب،
0: لا عيب هيدا،
1: لا لا عيب هيدا الكلام لن يحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
0: لا لا لا
1: هيدا، لا لا ما نعمل هيدا، رئيس جمهوريتك بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
2: شغلة حلوة عندك يا كتاب كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين وخصمي شغلي.
0: كيس
2: ياخذ العين. شوف في عندك محللين،
0: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
2: وبدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
0: شكرا،
2: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
3: In Sydney at Lilyfield, the car's broken down on the City West Link, citybound in the left lane approaching Charles Street. South Windsor, a truck crash, Blacktown Road, corner Racecourse Road. And the M11 motorway tunnel was closed southbound due to a truck fire. One southbound lane has just reopened, but traffic slow on approach. In Melbourne, reports of a crash at Bulleen on Thompson's Road westbound after Manningham Road, and a crash at Hillside Melton Highway eastbound at Gourlay Road. If you believe that happiness matters to seriously ill children, make a tax-deductible donation to Starlight by June 30. Donate today at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: حالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس غائم ممطر، درجات الحرارة بتوصل أقصى لل21، ملبن 18 درجة.

0: مكملين سوالق قنا الصباحي على 16:38 AM عم يرافقكم بهالفترة الصباحية كلود ومحسن. رح نتابع نحن وياكم بهالأثناء لقاء مباشر على الهواء مع ضيفنا, وبيسعدنا بهاللحظات نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تويمي أستراليا محافظ بيروت سابقا والمحلل السياسي دكتور زياد شبيب. منحييك دكتور زياد, صباح الخير.
1: صباح الخير لحضرتك للأستاذ محسن ولكل مستمعين وكل أهلنا بأستراليا.
0: شكرا لوقتك دكتور زياد. معك رح نتابع أهم الملفات المتعلقة بشأن لبنان وأيضا المنطقة. خلينا نبلش من حيث هذه التطورات الخطيرة اللي عم تشهدها الساحة اللبنانية اليوم من خلال هذا التصعيد وتوسيع العمليات. يعني بالوقت يلي عم نسمع بالمقلب الآخر الاقتراب من التفاهم بين واشنطن وما بين إيران, كيف تصف المشهد اليوم؟
1: التبدلات يعني الحقيقة والمفاجآت اللي عم بتصير هي تفوق التصور المراقبين, بحيث انه عم تتناقض المواقف والتحليلات مثل ما عم تلاحظوا اكيد حضرتك. بالنسبة للبنان نحن بهمنا أكثر شيء انعكاس هذه الأمور على لبنان. شاهدنا أنه مع اقتراب الحديث أو اقتراب البحث بنسخة نهائية من التسوية أو التفاهم اللي ممكن أنه يوصل ويتم توقيعه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران, شفنا أنه بالمقابل على الصعيد الساحة اللبنانية هناك تصعيد من الجهتين, تصعيد كلامي كان على لسان الأمين العام لحزب الله بالنسبة لاتجاه إسرائيل, وأيضا تصعيد صوب الداخل لما حكي عن موضوع الحكومة والدعوة إلى إسقاطها. بالمقابل كمان تصعيد إسرائيلي, شفنا تصريحات ومواقف وحتى يعني تهديدات وخطة أو خطط جديدة لتصعيد العملية العسكرية تجاه لبنان, وبلشت بالفعل يعني سلسلة غارات بالجنوب وتحليق للطيران الحربي وغيره. فالأمور تتسارع وتأخذ هذا المنحى الخطير بالنسبة للبنان.
2: صباح الخير دكتور شبيب, فرصة سعيدة أنه يكون لنا شرف نحكي معك اليوم من استديوهات 2ME بأستراليا.
1: شرف لي أستاذ.
2: في يعني ضمن هذا الصراع اللي موجود اليوم بين الحكومة وحزب الله, بنشوف أنه ما في أفق للسلام قريبا, ما في أفق للسلام قريبا بين الدولة وحزب الله. ماذا لو تملصت الحكومة اللبنانية من موضوع الحرب مع إسرائيل وتركت حزب الله لمصيره مع إسرائيل ووقفت الحكومة اللبنانية على الحياد في هذا الصراع؟
1: هو بالواقع لحد اليوم إلى حد ما هذا الشيء اللي عم يحصل. يعني صحيح أنه الحكومة اللبنانية أخذت قرارات وصفت بأنها تاريخية لجهة إعادة أو تغيير الوضع, التوصيف الوضع القانوني لحزب الله أو للنشاط العسكري والأمني من 5 و7 آب الماضيين من 2025, باعتبار يعني الحكومة هي الجهة هي اللي تملك وحدة حق حمل السلاح واستعمال العنف ووضع خطة لنزع سلاح حزب الله أو لحصره بالدولة, وصولا إلى قرار 2 أدار الماضي باعتبار نشاط حزب الله العسكري والأمني نشاط خارج عن القانون. الحكومة وضعت إذن مسار واضح بهذا الاتجاه, ولكن على الأرض لم تتخذ أي خطوة لتنفيذ هذا التوجه وسلسلة هذه السلسلة من القرارات التي تصب بهذا الاتجاه أو تذهب بهذا الاتجاه. وبالتالي هناك هو كبير بين القرارات من جهة وبين الواقع على الأرض. حتى لما حصلت الضربة الكبيرة اللي سميت بالأربعاء الأسود، يعني على بيروت وضواحيها والشمال والبقاع والجنوب. كمان أخذت الحكومة قرار يتعلق ببيروت الإدارية اللي هي مساحة لا تزيد عن 20 كيلومتر مربع، بأن تكون هذه المدينة خالية من السلاح وخالية من الفوضى. أيضا اقتصر التنفيذ على مظاهر أمنية عسكرية فقط، يعني حواجز وتفتيش دون الدخول عمليا بمنطق التنفيذ، بمعنى سحب السلاح أو إخراجه أو إخلاءه من أي منطقة من المناطق اللبنانية. هذا الأمر هو اللي بالفعل عم بيخلي أنه من الجانب الآخر إسرائيل تقول بأنه صحيح لبنان الرسمي هو على هذه الموجة، يعني منسجم مع نفسه بما يتعلق بخطابه الرسمي وقرارات الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة، ولكن على أرض الواقع هذا الأمر لم يتطور، يعني لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي. وإسرائيل، حكومة إسرائيل تأخذ من هذا الأمر بطبيعة الحال ذريعة قوية أيضا لتستمر بعملياتها العسكرية في لبنان. وهذا الشيء شفنا أنه على طاولة التفاوض بواشنطن باللقاءات الثلاثة اللي حصلت، دائما كانت هذه الحجة لدى إسرائيل، لدى الطرف الإسرائيلي، للقول بأن لبنان الرسمي مقصر، وهو بالفعل مقصر. ولكن
0: اليوم
1: تفضل.
0: يوم دكتور زياد عم نسمع دعم علني من قبل الجانب الأمريكي لهذه العمليات العسكرية الإسرائيلية، كيف تفسر يعني هذا الموقف؟ قلنا بالعادي يعني نسمع تبرير من قبل الجانب الأمريكي أنه ما تقوم به إسرائيل هو للدفاع عن النفس، ولكن اليوم عم نشوف هيك بشكل واضح والتزامن اليوم مع محاولة الوصول لتفاهم بين واشنطن وما بين إيران، كيف تصف الموقف الأمريكي تجاه ما يحصل اليوم؟
1: صحيح، هو نتيجة هذا التزامن، يعني الشيء اللي عم تتفضلي فيه هو نتيجة هذا التزامن. ليش؟ لأنه مع اقتراب التوصل لاتفاق أو لا يعني مذكرة تفاهم مع إيران، تصاعدت المخاوف الإسرائيلية من طبعا من وجهة نظر إسرائيل، يعني من دون ما نكون عم نتبناها، بأن يعني هذا الأمر سيشكل خطر عليها، بمعنى أنه النظام الإيراني بيكون ما في حديث واضح عن الترسانة الصاروخية، وما في مصير واضح أيضا للملف النووي، وخاصة كمان بما يتعلق بما يسمى ملف الأذرع الإيراني في المنطقة وبطليعة حزب الله. فهذه المخاوف الإسرائيلية، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية عم تجرب أن تاخدها بعين الاعتبار من خلال القول بأن إسرائيل ستكون يدها إلى حد ما يعني مطلقة بالدفاع عن نفسها، بين مزدوجين الدفاع عن نفسها. مشان هيك شفنا يعني موضوع لبنان رجع إلى خانة التوتر والقول بعمليات عسكرية أو باستمرار العملية العسكرية القائمة. يضاف إلى هذا الأمر كمان من باب التطمين أو من باب تقديم يعني تعويض أو تقديم ورقة مهمة جدا لصالح إسرائيل بإطار عملية التفاوض وإنهائها مع الجانب الإيراني، كمان لاحظنا أنه الرئيس ترامب ربط الإنهاء أو التوصل إلى اتفاق مع إيران، ربطوا لما تشاور مع القادة العرب وغير العرب بالمنطقة هاتفيا، ربط الموضوع بالوصول إلى أو بانضمام هذه الدول المؤثرة والكبيرة بالمنطقة إلى ما يسمى باتفاقات أبراهام. صحيح. بمعنى أنه يكون مقابل أنه بقاء النظام الإيراني والاتفاق معه أن تحصل إسرائيل على جائزة كبرى هي بهذا الإطار بأن تنضم تلك الدول بطلعة المملكة العربية السعودية إلى اتفاقات أبراهام.
2: دكتور شبيب، بدي أرجع على الوضع اللبناني وتصريحات السيد نعيم قاسم اللي عم بيتحدى الحكومة اللبنانية ويتحدى الشعب اللبناني بالنزول إلى الشارع لتغيير ما في المشهد السياسي اللبناني. قديش هذه التصاريح بتعطي زريعة لإسرائيل أنه تكثف ضرباتها على المناطق اللبنانية وعلى ربما على عمق بيروت في المستقبل القريب؟
1: طبعا تعطي ذرائع استاذنا، لأنه إذا منتذكر بالمرة الماضية لما كان لما حصلت الضربة الكبيرة اللي هي أخذت عشرات الأهداف وخاصة ببيروت اللي سميت بالأربعة الأسود، بالنهار نفسه يعني صرحت إسرائيل، ما بتذكر من خلال أي طرف، ولكن تحدث أحد المواقع عن أنه هذه العملية العسكرية الكبيرة اللي شنتها إسرائيل أفشلت خطة كان عم بيقوم فيها حزب الله والحرس الثوري الإيراني المتواجد بلبنان للانقلاب أو للسيطرة على العاصمة وعلى الحكومة اللبنانية. وبالتالي تلك العملية التي شنتها إسرائيل في ذلك اليوم أدت إلى إجهاض تلك المحاولة. هلأ ما بنعرف نحن لحد اليوم إذا كان بالفعل كان هناك تحضير على هذا المستوى من الخطورة للارتداد نحو الداخل من قبل حزب الله، ولكن بأدبيات حزب الله والأشخاص أو الجهات المتحالفة معه بلبنان من شخصيات وأحزاب أو قوى سياسية ما تزال على نفس الموجة معه، كان في بهداك النهار مع اقتراب الوصول إلى وقف النار كان في مجموعة تصاريح تعبرت عن توجه لدى الحزب إلى الارتداد إلى الداخل والانتقام ربما من الحكومة على خلفية القرارات اللي سبق وذكرتها من شوية اللي هي قرارات اعتبار سلاح أو نشاط حزب الله العسكري والأمني خارج عن القانون وقرارات حصر السلاح بيد الدولة وغيره. وبالتالي حزب الله عندما تتوقف المعركة أو عندما تنتهي الحرب هو من دون أدنى شك، واليوم ومبارح شفنا تحاليل أو مقالات إعلامية تدور بفلكه وتصاريح واضحة وخاصة على لسان الأمين العام الشيخ نعيم قاسم بأنه عندهم طبعا باستراتيجيتهم هدف أساسي هو تغيير المشهد السياسي بلبنان وعودة الحكومة قسرا أو طوعا ربما إذا قدروا يسقطوها ويجد حكومة جديدة عن تلك القرارات لإعادة الوضع القانوني بين مزدوجين لهذا السلاح إلى مرحلة ما قبل قرارات الحكومة الحالية.
0: بسؤال أخير لو سمحت دكتور زياد، اليوم دعوة الشيخ نعيم قاسم للنزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة، كيف تتوقع يعني التجاوب مع هذا المطلب، وماذا عن بقية الأحزاب من السياديين وأيضا يعني كمان اليوم طالما الدولة يعني مثل ما بتنقالك بالعربي دارج مش طالع بأمر أي شيء متكلي على الخارج، وكمان بنفس الوقت ما بنسمع إلا مواقف، كيف تتوقع أيضا مقابلة هذا التحرك بالشارع؟ هل تتوقع كمان تحرك آخر من شارع آخر؟ فكيف تصف يعني هذا الأمر؟
1: هلأ الأمور ما وصلت لحد أنه التحضير والإعداد المقابل لهيك تحركات، لأنه يبدو أنه الوضع العسكري ما زال بتصاعد يعني، ولأنه طبعا من ميل تاني سمعنا الرد الأمريكي الواضح والمباشر والفوري اللي جاء على لسان الخارجية الأمريكية وعلى لسان وزير الخارجية مارك روبيو اللي صرح أنه هذا الأمر هو غير مسموح، حكومة الشرعية بلبنان عم تقوم بواجبها بحماية اللبنانيين وباستعادة سلطتها، وأنه زمن التهديد والسيطرة بالقوة على لبنان واستعماله مثل ما كان يعني يجري بالماضي هو هذا الزمن انتهى. فبالتالي إذا يعني بعد فترة قريبة أو أكثر أو بعيدة يعني وصلنا لهذا السيناريو، ما بعتقد أنه هذا سيكون أمر سهل الحصول، والنتيجة المرجوة منه من طرف حزب الله ستكون سهلة المنال. طبعا هو ما يزال يتمتع بقوة عسكرية وأمنية كبيرة، ولكن بالمقابل في شعب لبناني موجود لا يمكن يعني بعد كل ما جرى تطويعه وإعادته إلى خانة المربع الأول، يلي هناك أغلبية عارمة من الشعب اللبناني يعني ما صدقت أنه طلعنا منه.
0: نعم
1: موضوع مشهد صعب يعني أكيد مش صحيح. رح يكون سهل.
0: صحيح. لهون بدي أشكرك محافظ بيروت سابقا المحلل السياسي الدكتور زياد شبيب على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات تلاحة. يعطيك ألف عافية وشكرا لوقتك دكتور زياد.
1: شكرا لكم.
0: تحياتنا، رح نتابع نحن ويكم في هذه الأثناء مع وقفي قصيري مع البريك، من بعد مباشرة جولتنا الإخبارية. كونوا معنا وتابعونا.
3: شوي سترين بس آخر واحدة بتفقع ضحك، تصبح بضحكة كل يوم ضحكة صح سمي.
4: You're listening to Breakfast on 2ME.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
6: ABC News. Josie Sargent with the top stories. The outgoing head of the National Anti-Corruption Commission, Paul Brereton, will today face a Senate grilling after resigning from his role yesterday. Mr. Brereton's tenure has been overshadowed by a series of investigations into his own conduct. There are now hopes his departure will lead to a reset of the corruption watchdog. The Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion will continue to examine decisions around police resourcing in the lead-up to the Bondi terror attack on December 14. The inquiry is expected to scrutinise risk assessments for major events today and why specialist officers were not required for the Hanukkah event at Bondi, in which 15 people were killed. ASIO Director General Mike Burgess yesterday gave evidence to the inquiry and defended counter-terrorism resourcing. And Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says Israel is at war with the Lebanese militant group Hezbollah. Israel has dramatically escalated its bombing campaign in Lebanon overnight, adding targets in the Bekaa Valley to earlier bombardments in the south. Meanwhile, Lebanon's health ministry says the death toll in the latest round of fighting between Israel and Hezbollah has surpassed 3,000. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: ترامب يطالب السعودية وقطر وباكستان بالانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية، ويقول إن الاتفاق مع إيران لن يشمل الدول التي لن تنضم لتلك الاتفاقات. وفد إيراني يضم قالباف وعرقجي ومحافظ البنك المركزي في الدوحة لإجراء محادثات، ومتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد التوصل إلى تفاهم بشأن جزء كبير من القضايا العالقة مع واشنطن. الرئيس الإيراني يأمر بإعادة خدمات الإنترنت الدولية في عموم البلاد اعتبارا من غد الثلاثاء بعد انقطاع دام منذ أواخر فبراير الماضي. الجيش الإسرائيلي يبدأ موجة جديدة من الغارات على لبنان بعد أمر نتنياهو بتكثيف العملية العسكرية بهدف ما وصفه بسحق حزب الله. أكثر من 1.5 مليون حاج يبيتون الليلة في مشعر منن قبل التوجه إلى صعيد عرفة لغدا لأداء ركن الحج الأعظم. منظمة الصحة العالمية تقول إن جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا تواجهان تفشيا خطيرا للغاية لفيروس إيبولا على نحو يفوق قدراتهما على المواجهة.

0: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول الشرق الأوسط بما في ذلك السعودية وقطر وإيران إلى التطبيع مع إسرائيل بما يتزامن مع توقيع اتفاق إنهاء حرب إيران. وفي طهران قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تحقيق تقدم كبير في الاتفاق المرحلي، مؤكدا على عدم تناول البرنامج النووي ومضيق هرمز في الوقت الحالي. وفي الدوحة أجرى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف برفقة وزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي محادثات تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة في قطر والاتفاق المرحلي المتوقع.
1: مطالب جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الإعلان عن اتفاق إطاري مرحلي لإنهاء حرب إيران. مطالب

0: حل هذه المعضلة المعقدة يجب على جميع هذه الدول كحد أدنى وبشكل متزامن الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية. وكان الرئيس ترامب قد قال قبل وقت قصير إن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما ومجديا وإلا فلن يكون هناك اتفاق. مطالب الرئيس ترامب الجديدة جاءت بعد أن حدد يوم الأحد لتوقيع الاتفاق المرحلي مع إيران، لكنه سرعان ما غير رأيه قائلا إنه أمر موفديه بعدم التسرع في توقيع الاتفاق قبل أن يحقق شروطه المعلنة. وفي مقدمتها البرنامج النووي ومصير اليورانيوم المخصب. رغم ذلك كله أجرى في العاصمة القطرية الدوحة وفد إيراني يقوده رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي، مفاوضات شارك فيها محافظ البنك المركزي الإيراني بشأن الصياغة النهائية للاتفاق المرحلي والأموال الإيرانية المجمدة في قطر. محادثات عززت الثقة بقرب التوقيع على اتفاق مرحلي لإنهاء الحرب قبل الإعلان عنه رسميا رغم مطالب الرئيس الأمريكي الجديدة، خاصة بعد أن ساعدت قطر قبل أيام قليلة في تذليل صياغة الاتفاق المرحلي كما قالت طهران.
1: صحيح أننا توصلنا إلى اتفاق بشأن جزء كبير من المواضيع قيد النقاش، لكن القول بأن هذا يعني قرب توقيع الاتفاقية لا يمكن لأحد أن يدعي ذلك.
0: إسماعيل بقائي أكد أن المحادثات تتواصل في هذه المرحلة بشأن إنهاء الحرب وليس بشأن البرنامج النووي أو مضيق هرمز. هدف وقف الحرب كانت إيران قد اشترطته للتفاوض لاحقا بشأن برنامجها النووي واليورانيوم المخصب. تطورات دفعت إلى القول إن مطالب الرئيس ترامب الخاصة بالتطبيع ليست أكثر من جهد يستهدف معارضي الحرب في الداخل الأمريكي ممن يقولون إن الحرب لم تكن ضرورية أبدا، خاصة أنها لم تحقق الأهداف التي حددها الرئيس ترامب نفسه. وفي مقدمتها إسقاط نظام الحكم الإيراني الحالي. قاسم مزرعاني، بي بي سي.
2: وفي نشرة سابقة تحدث إلينا بهمان كلباسي مراسل بي بي سي نيوز فارسي في نيويورك عن أحدث المعلومات بشأن التفاهمات الإيرانية الأمريكية المرتقبة.
3: The sense we are getting right now from
4: ما نعلمه الآن بالإستناد إلى ما يأتينا من معلومات من طهران هو أنه ولئن كانت قد قطعت الوعود إلى أن هذا الاتفاق ليس وشيكا لا تزال هناك أوجه اختلاف يتعين التعامل معها، ولكن في الوقت نفسه زيارة غير متوقعة لقاليباف لرئيس مجلس النواب إلى قطر، وبالتالي هذا دليل على وجود تحركات دبلوماسية ومحادثات على المستوى الرفيع تستلزم حضور كبير المفاوضين أي السيد قاليباف من إيران تحديدا في دولة قطر للبحث في سبل الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية. من جهة أخرى نسمع من واشنطن أن هذه الأموال لن يصار الإفراج عنها إلا في وقت لاحق أو في تاريخ لاحق بعد أن تفي إيران بتعهداتها النووية التي لا نعلم إذا سوف يأتي الذكر عليها بشكل مفصل في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وبالتالي معلومات أو تصريحات متضاربة من المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين بشأن فحوى مذكرة تفاهم هذه، بالإضافة إلى تصريحات متضاربة عن مدى التطابق بين النسختين أو مدى اقتراب الطرفين من التوقيع على مثل هذه الوثيقة. وبالتالي أين نحن الآن؟ يبدو لي أن الاختلافات لا تزال موجودة موجودة، النقاط العالقة لا تزال موجودة، ولكن أقله التحركات لم تنقطع، والطرفين أو الطرفان بفضل

0: الأطراف الوسيطة يحاولان جسر الهوة الموجودة. وفي خلال الساعة الماضية سمعنا أن دونالد ترامب تحدث عن إحراز تقدم جيد في المحادثات، ولكنه في الوقت نفسه هدد ولوح بالعودة إلى الحرب ما لم يجر التوصل إلى اتفاق، ولكنه عبر عن أن
1: In Sydney at Mascot, there's been a truck and two-car crash on General Holmes Drive, city-bound in the right-hand lane at Foreshore Road. Plus, the M11 motorway North Connects Tunnel only has one southbound lane open after an earlier truck fire, and speed has dropped down to 60 k's in the tunnel. In Melbourne, foggy conditions and a breakdown on the Eastern Freeway, city-bound before Hoddle Street, and an incident on the Western Freeway, city-bound at Leakes Road. Bowel cancer is Australia's deadliest cancer for people aged 25 to 54. It's important to know the red flag signs and symptoms. Visit bowelcanceraustralia.org. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
2: سيدني لليوم الطقس رح يكون غائم بعد الأمطار الخفيفة، درجات الحرارة بتوصل لل 21 درجة على صعيد ملبن، غائم ممطر 18 درجة مئوية. كونوا معنا وشاركونا على 0296530 عبر الواتساب 0410 638 638.

0: أطيب التحيات لكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 16:30 AM. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيما للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق. طبعا الديوان الأمير الملكي أمير قطر وسلطان عمان اتفقوا على أهمية التوصل لحل بأقرب وقت بيساهم بحفظ أمن المنطقة. إذن رح نتابع نحن وياكم بهالوقت مع زميلنا محسن اللي رح نتابع معه كمان اليوم القضايا المتعلقة بشأن الأسترالي وأيضا اليوم تطورات الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط. نرجع لأستراليا.
1: العودي أحمد.
0: العودي أحمد. حتى لو كنا عم نتخبط هون بهالبلد ولكن بتلاقيها دايما هيك وقع
1: خفيف. إذا ما في قتل وما في دمار وما في قصف وما في جوع وتشرد ولاجئين ونازحين، طبعا البلد بيكون إلى حد ما أحسن من غيره. ولكن بالعودة إلى الموضوع المهم والموضوع اللي ربما المستمعين مش كتير بيتابعوه إلى حد ما، هو موضوع التغيير المناخي اللي ضرب الاقتصاد الأسترالي منذ عشرات السنين بسبب هذا الكم الهائل من المليارات اللي دفعت لتحسين الوضع، مثل ما بيقولوا تحسين الوضع المناخي بأستراليا وحول العالم. اليوم بالوقت اللي عم يصير فيه كلام من الأحزاب اللي صار إلى تأثير، وخصوصا ون نيشن وحزب الأحرار الجديد إذا بدك على بقيادة أنجس تايلر لمحاولة التملص من النت زيرو والمشاريع اللي فرضت على أستراليا بشكل أو بآخر. نحن تأثيرنا على التغيير المناخي كلود ما بيأثر بنسبة كتير كتير ضئيلة إذا ما قورنت ب الصين أو صحيح. الهند وأندونيسيا اللي بعدها تعتمد على الفحم الحجري لتوليد الكهرباء وتعويم الاقتصاد. يعني بنشوف الاقتصاد الصيني هو بأحسن حالاته بسبب الاعتماد على هذه المادة اللي أستراليا غنية فيها. بهذا الوقت كمان عم بيصير في صرف أموال طائلة لموظفين أو مستشارين وزير التغيير المناخي بإرسال إلى الدول حول العالم للمشاركة بمؤتمرات ما بعتقد بتعود على أستراليا بأي نفع.
0: نعم.
1: تكليف ملايين الدولارات من دافعي الضرائب بالوقت اللي عم نشوف كلام بالتملص من هذه الاتفاقات.
0: يعني تصور محسن أنه اليوم حسب إحدى الصحف الأسترالية اللي بتقول أنه أنفقت وزارة كريس بوين حوالي 485,000 دولار خلال 4 أشهر بس على رحلات خارجية لموظفين شاركوا بدعم مفاوضات المناخ العالمية. وتشير التقديرات الموازنة إلى أنه إجمالي تكلفة دور أستراليا بمفاوضات COP والأنشطة المرتبطة يعني أكيد بالتبدل المناخي لحوالي 150 مليون دولار. يعني مش هين
1: هيدا بفترة زمنية قصيرة.
0: 150 مليون دولار
1: بالوقت اللي عم ندفع فواتير الكهرباء نحن أضعاف وأضعاف ما لازم يندفع. هي السياسة إذا بدك تنربطهم شوي بقضية توني أبت وعودته إلى رئاسة حزب الأحرار. نحن بنعرف أنه كانت البرنامج الانتخابي تبعيته بال2013 هو التخلص من الضريبة على الكابن تاكس بالإضافة لوقفه للبواخر اللي كانت أو القوارب اللي كانت تيجي من أندونيسيا. يعني من وقتها في هذا الصراع حول التغيير المناخي وتكلفته على الشعب الأسترالي، واللي عم ندفع اليوم كتير فواتير غالية بكل المجالات اللي بتهم المواطن الأسترالي. هذا شيء مش غريب، يعني إرسال مئات الموظفين حول العالم للمشاركة بمؤتمرات من
0: 30
1: هذا
0: حوالي 30 موظف يعني الفريق اللي تشكى لحتى يروح يعني أكيد كلها هيدي أمور مكلفة عم بتكون من جيوب دافعي الضرائب.
1: طبعا
0: مش هين يعني طبعا
1: المفروض نبلش نغير المزاج إذا بدك الانتخابي كلود من اليوم وقت انتخابات القادمة بعد سنتين حول النظر مين اللي الحزب اللي رح يعطي إفادة للمجتمع الأسترالي بغض النظر عن ميولنا السياسية وغيرها. بالنهاية المواطن الأسترالي هو الأهم بكل السياسة.
0: حتى الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة بأستراليا انخفض بنسبة 50%.
1: طبعا لأنه صار في هذا المناخ اليوم الجو أنه عدم ثقة بهذا القطاع. في عنا خيرات كتير كبيرة نحن بأستراليا كلود، إذا بنقدر نستثمرها بطريقة جيدة وفعالة بتكون أستراليا بترجع مثل ما كانت بالسبعينات من الدول المتقدمة الأولى بالعالم.
0: صحيح، ولكن بدك يعني هون دايما بيكون في عمليات هدر بصراحة، وهيدا الشيء اللي عم بيخلي يعني كمان اليوم الأحزاب الصغرى ترتفع شعبيتها مثل بولين هانسون. ولكن بدنا نرجع لموضوع كمان كتير مهم بالنسبة لتوني أبت. أدي برأيك محسن أنه عودته هي رح تشكل زخم لحزب الأحرار أو قادر يعود يعني بشكل أو بآخر للخسارة اللي موني فيها الحزب، وهل فعلا قادر يلعب دور رغم أنه عنده خبرته السياسية الكبيرة توني أبت، رغم أنه يعني كمان بيعرف وين النقاط اللي لازم يشتغل عليها، ولكن كمان بنفس الوقت الاتكال على الصقور بالحزب أدي هيدا الشيء.
1: صار في عدم ثقة كلود بين المواطن وحزب الأحرار، يعني الناخبين الأساسيين لحزب الأحرار صار في عدم ثقة بسبب إزاحوا من المكان اللي كان مفروض يكونوا فيه من زمان إلى الوسط. الوسط يعني تقاربوا مع حزب العمال بكتير من الأمور، بطلوا يركزوا على الإنتاجية بمشاريعهم السياسية، بطلوا يركزوا على المواجهة إذا بدك خوفا من خسارة مقاعد، ولكن بالنهاية خسروا كتير بسبب هذا الانحراف عن الخط الأساسي لحزب الأحرار. بعتقد أنا سيد توني أبت ممكن أنه يشكل تقدم، ولكن تقدم بسيط لأنه عدم الثقة موجود، واليوم One Nation فات بكل بيت، إذا بدك بكل بيت موجود بأستراليا عم بيصير فيه نقاش حول طاولة العشاء حول مصداقية بولين هانسون وإعادة ذكريات تاريخها بالسياسة، وعم بيقولوا أنه سيدي صادقة بما تطرح وصادقة بما تقول، مش أنه بس كلام، هذه الاستمرارية.
0: وين برأيك أكتر شيء دعم اللي عم بيكون لبولين هانسون؟ هل هو في الأرياف اليوم هون بنيو ساوث؟
1: الأرياف أكتر من غيرها، لأنه نحن بنعرف أنه المدن الكبرى مثل سيدني والمناطق المحيطة فيها يتغلغل فيها حزب العمال والخضر، وهلأ بالإضافة للمستقلين اللي أخذوا 10 مقاعد بالانتخابات الماضية، حتى سيد توني أبت خسر مقعد تبعيته لإحدى المستقلين اللي خاضت المعركة ضده. فاليوم الجو بلش يغير حتى بالمدن الكبرى. صحيح. وحتى عند الأثنيات الغير أسترالية إذا بدك بلشوا يشوفوا بهذه السيدة أنه هي ربما الخلاص. نعم. للوضع الاقتصادي اللي عم نعاني منه.
0: يعني قبل ما نروح للأخبار في موضوع كمان كتير مهم ضروري نناقش فيه محسن، هو اليوم التغيير بالموضوع اللي كان طرحه جيم شالمرز بالموازنة، هو النيجاتيف جيرينج والكابيتال جين تاكس، يلي اليوم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عم بيحاول يتنصل منه شوي شوي، ولكن هيدا قدي ممكن كمان يصطدم بشكل أو بآخر مع جيم شالمرز يلي هو درس الموضوع. وهل يا ترى يعني السؤال اللي بينطرح كمان مش مفروض هيدا ينشغل عليه قبل الموازنة مش بعد الموازنة؟
1: هيدي ردود الفعل على الموازنة اللي غير عادلي إذا بدك لكتير من القطاعات، وخصوصا اللي بيهتموا بأمور السكن، بأمور الاستثمارات بالعقارات، بأمور الانفستمنت تراست اكاونت، كل هودي المواضيع اللي تركت أجواء كتير صاخبة ضد الحكومة وقراراتها. يعني إذا بنشوف على السوشيال ميديا وعلى القنوات التلفزيونية والراديوات اللي بنسمعها كلود، بتبين أنه في نقمة على هذه الموازنة. وأنتوني ألبنيزي تدارك الأمر، يعني بعد الشغلة لم تطرح على التصويت بالبرلمان. مشان هيك بيعتقد أنا اليوم ربما سيكون له موقف بتغيير بعض المواضيع حول
0: لا شايف ردة الفعل، شايف تراجع باستطلاعات الرأي. يعني حتى بولين هانسن تقدمت على العمال والأحرار يعني بآخر استطلاعات
1: 59 مقعد بتاخد بكتير من المناطق. يعني مش هيني من بعد ما كان عندها ولا مقعد بالبرلمان يكون في استطلاع رأي بيبين أنه تقدر تحصل على 59 مقعد.
0: حتى بالمناطق الغربية في سيدني، بغرب سيدني كمان بلشت تتصاعد شعبيتها بشكل كتير كبير. عندك فيرفيلد وهالمناطق،
1: في كتير من رؤساء البلديات المناطق الويستن سيدني بلشوا يغيروا كمان من موقفهم السياسي حول بولين هانسن وحول كتير من المواضيع، وخصوصا موضوع الهجرة اللي عم يتأثر فيه أكتر شيء هذه المناطق. يعني كل الناس اللي بتجي من خارج أستراليا ومن مناطق الشرق الأوسط خصوصا بتجي على هذه المناطق، صار في تململ من بعض البلديات حول هالكم الهائل من المهاجرين اللي عم بيجوا واللي لقيوا ببولين هانسن الملاذ الأفضل لتغيير.
0: بعد ما كانت متهمة بالعنصرية لأنه دايما كانت تمسك موضوع الهجرة، اليوم صار موضوع الهجرة وتخفيف من الهجرة هو أصبح مطلب ضروري. يعني كمان هون
1: طبعا حتى من الناس اللي لا تتعاطى السياسي كلود،
0: حتى من المهاجرين إذا بدك
1: المهاجرين، يعني نحن كمان من المهاجرين، ولكن بالنهاية المحافظة على نمط عيش معين. نحن تركنا بلادنا لنجي على بلد جيد وحياة أفضل وحياة رغيدة أكتر لألنا ولولادنا. اللي عم نشوفه اليوم غير هذا الشيء، وهذا اللي عم بيخلي بولين هانسن تتفوق على كل الأحزاب حتى على حزب العمال باستطاعات الرأي.
0: نعم، يعطيك ألف عافية محسن. في عنا خبر بهالوقت، تدمير اليورانيوم على عالي التخصيب قد يتم داخل إيران أو في موقع آخر مقبول للطرفين بإشراف دولي حسب الرئيس دونالد ترامب. رح نتابع نحن وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات من هالوقت عبر تؤمي. شكرا لك كتير زميلي محسن، وبدي أتمنى لك نهار مبارك يا رب. شكرا لك على
1: شكرا لكم، وإلى اللقاء إن شاء الله بالمستقبل القريب. فرصة سعيدة إنه نرجع نشوفك كلود بالاستوديو، وتحياتي لكل المستمعين.
0: شكرا لك زميلة محسن. رح نتابع نحن وياكم سوا لقاءنا الصباحي من راديو تؤمي بعد الفاصل جولة أخبار 8. Only 2ME
2: and 2ME gold. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمينة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
6: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. تطور خطير تمثل في إعلان إسرائيل تصعيد عدوانها على لبنان، والجيش الإسرائيلي يعلن أنه يهاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع، بعد أن كان نتنياهو قد أشار إلى أنه وجه بزيادة الضغط في لبنان وسيوجه ضربات قوية للحزب.
1: نحن في حالة حرب مع حزب الله، وفي الأسابيع القليلة الماضية وحدها قضينا على أكثر من 600 منهم. لن نتوقف عن هجماتنا، سوف نشلهم. إنهم يطلقون علينا طائرات مسيرة مصنوعة من الألياف الضوئية، لدينا فريق خاص يعمل على مواجهة ذلك. ما يتطلب منا أن نفعله الآن هو زيادة الضربات وزيادة شدتها، سنضربهم بقوة.
0: ولمزيد من التفاصيل عن الموقف الإسرائيلي وخلفياته وكيف يمكن أن يترجم في لبنان، معنا مباشرة الزميلة أمال شحادي من حيفا. أمال، يعني ماذا تقرر في اجتماع الكابينت الذي عقد هذه الليلة، وهل هناك إمكانية لتوسيع الحرب الإسرائيلية على لبنان وضرب ربما بيروت؟
2: نعم، يعني اجتماع الكابينت ما زال منعقدا، ولكن تسرب منه عبر مسؤول إسرائيلي بأنه تم تقنيا قتل وجرح بين الجنود والمعارك الصعبة التي يواجه الجيش الإسرائيلي. قبل حديث بنيامين نتنياهو قائد منطقة الشمال، اجتمع مع رؤساء البلدات و أبلغهم بأن هناك تصعيد وتوسيع العمليات على لبنان بدءا من الليلة، وستكون مستمرة في غضون أيام مقبلة غير محددة. وكالعادة هناك تعليمات خاصة لحالة طارئ في هذا حالة طوارئ في هذا الموضوع. الآن في هذه الأثناء الكابينيت، السؤال المركزي الذي يطرح الليلة هو هل سيتسع باتجاه العاصمة بيروت؟ وطبعا يعني كنا قد أشرنا سابقا في التقرير وتصريحات لرئيس الأركان إيال زمير بأنه دعا إلى توسيع القتال حتى بيروت وصور، وهذا هو السؤال. في الجيش الإسرائيلي أعدوا سلسلة من الخطط العملياتية، بعضها ستنفذ فوريا في البقاع وما نشاهده الليلة، وهذه مستمرة عدة أيام. هناك مناطق أوسع سميت بعمليات عمق، لكن حتى الآن هذه العمليات غير مصادقة عليها من قبل المستوى السياسي، وهذا سيطرح اليوم. وستوقعات يعني المصادقة تكون في اجتماع كابينيت مقلص أكثر، لأن اليوم اجتماع هو الكابينيت الموسع. بعض العمليات الأخرى يعني هناك نقاش بين الكابينيت والجيش الإسرائيلي، وأيضا خلافات، حيث أن الجيش الإسرائيلي يطالب اليوم بتوسيع وتوجيه الضربات حتى بيروت واستهداف قيادة حماس وبنى تحتية تحت هذه الذريعة، يريدون توسيع هذا القتال. البعض الآخر من الخطط التي وضعتها إسرائيل هي بين نتنياهو وترامب، وهي أيضا تتعلق في بيروت. بيروت، موضوع بيروت حتى الآن هناك سؤال هل سيوافق ترامب عليه على هذا الموضوع أم لا، على توسيع حتى بيروت. مسؤول أمريكي كان قد أبلغ أيضا في إسرائيل قبل قليل بأن التوجه يعني توسيع العمليات في لبنان وإزالة الحصانة عن بيروت. هذا المسؤول العسكري لا يعني بأن ترامب سيوافق على ذلك، ولكن في إسرائيل بدأوا يروجوا العناوين لا حصانة لبيروت. هذا يعني بأن إسرائيل هناك تناقضات لنقل وتخبط وغير واضح بالنسبة لبيروت. يعني الأفضل أن ننتظر ما سيتمخض عن اجتماع اليوم، وما أيضا إذا الولايات المتحدة منحت الضوء الأخضر حتى بيروت. ترامب منح توسيع العمليات في لبنان، ولكن بيروت ما زالت خارج هذا الموضوع. على حاليا في الجيش الإسرائيلي يقول بأن الليلة يعني نحن نشاهد حركة مستمرة للطيران نحو الشمال، والتوقع توسيع أيضا وتكثيف العمليات المستمرة الليلة وحتى الأيام المقبلة.
0: شكرا لك الزميلة أمال شحادي على كل هذه المعطيات. وميدانيا، شهد لبنان مساء اليوم تصعيدا إسرائيليا لافتا تركز بشكل أساسي على البقاع وتحديدا البقاع الغربي. فكانت مشغرة العنوان الأبرز، إذ تعرضت البلدة لنحو 10 غارات خلال أقل من 45 دقيقة في واحدة من أعنف موجات القصف التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة، تزامناً مع غارة استهدفت بلدة ميدونة. أما جنوباً فاستمرت الاعتداءات الإسرائيلية طوال النهار، حيث شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات طالت مناطق متفرقة من الجنوب بعدما وجه إنذارات إلى سكان 10 بلدات وقرى جنوبية. وفي هذا السياق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدروعي أسماء البلدات المستهدفة قائلا إن الجيش مضطر للعمل بقوة ضد حزب الله عقب ما وصفه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. بالتزامن أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 1 من جنوده في جنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلاه هناك منذ اندلاع الحرب مع حزب الله في أذار إلى 23 قتيلا. التصعيد الإسرائيلي كان مهد له على لسان أكثر من مسؤول دعا إلى معادلة جديدة قوامها المزيد من التدمير.
3: تغيير قواعد الحرب وتكثيفها على لبنان وتحويل هدم منازل الجنوب ومبانيه إلى ورقة ردع في مواجهة مسيرات حزب الله. قرارات خلص إليها الكابينيت الإسرائيلي المصغر ليلة الأحد وسط نقاشات احتدمت عقب تقرير لرئيس الأركان إيال زمير كشف فيه عن مقتل جندي جديد جراء مسيرة متفجرة أطلقها حزب الله. زمير لم يكتفي بالحديث عن حدود القتال في الجنوب اللبناني، بل طالب بالعمل وفق معادلة جديدة تتيح للجيش الإسرائيلي استهداف مبانٍ تمتد من سور إلى بيروت، فيما دعا وزير المالية بتسليل سموتريتش إلى رفض أي بند في الاتفاق مع إيران يشمل لبنان، واضعاً معادلة قوامها إسقاط 10 مبان في الضاحية مقابل كل مسيرة يطلقها حزب الله. ما طلب به سموتريتش لم يحظى بدعم شامل، لكن اقتراح زمير قد يحسم في اجتماع المجلس الأمن الموسع مساء الاثنين.
4: مسؤول عسكري كبير قال نحن قلقون للغاية من عدم وجود بنود تشير إلى مسألة الصواريخ الباليستية وتمويل حزب الله وتهريب الأسلحة غير القانونية إلى المنطقة، وأن إيران دولة لا تحترم الاتفاقات حقا. كذلك ليس من الواضح في الوقت الحالي ماذا يتضمن الاتفاق بشأن لبنان.
3: وإلى مشكلة المسيرات، لم يحسم الكابينيت كيفية ضمان مواصلة الحفاظ على حرية العمل الهجومي في لبنان من دون الانجرار إلى معركة شاملة وسط محاولات حزب الله المستمرة لاستعادة قوته، كما لم يحسم كيفية رد الحزب مستقبلاً على أي ضربة توجهها إسرائيل له، حتى ولو أعلن اتفاق أمريكي إيراني، على الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن الحزب سيرد فوراً.
5: يجب أن أقول ذلك بصراحة، كنا نائمين بعض الشيء بدل أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة تهديد المسيرات. هناك آلاف مقاطع الفيديو التي تم نشرها قبل 2 وأكثر لطائرات بدون طيار صغيرة تهاجم القوات الروسية، ولروس يهاجمون القوات الأوكرانية. هناك طوروا جميع أنواع الأنظمة الدفاعية ونحن لا مبالون.
6: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تلات ارباع ساعة.
7: عجد هالقد؟
6: ايه فات على الخط انت ما عم ترتب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
7: يا الله شو حلو.
6: الله يسعد لي صباحك شو بتقعد يعني أنا I cannot live without you مدهور. صباح الخير دكتورة.
7: دكتورة؟ لا كلود وبس وبسويد يعني.
6: صباح الخير صباح البترول والغاز والديزل.
7: انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي انا بيهمني صوتك. لا لا عيب لا عيب هيدا لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول. لا لا لا هيدا لا لا منو عميل، هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
8: In Sydney at Mascot, there's been a truck and two-car crash on General Holmes Drive, city-bound in the right-hand lane at Foreshore Road. Delays back through the airport tunnel on approach. The M11 motorway North Connects tunnel only has one southbound lane open after an earlier truck fire, and speed is dropped down to 60k inside the tunnel. In Melbourne, foggy conditions and a crash on the Eastern Freeway, city-bound at Middleborough Road. It's blocked the right-hand lane, plus a breakdown on the Eastern Freeway, city-bound just before Hoddle Street. Bowel cancer is Australia's deadliest cancer for people aged 25 to 54. It's important to know the red flag signs and symptoms. Visit bowelcanceraustralia.org. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
9: سيدني لليوم الطقس ممطر، درجات الحرارة بتوصل لأقصى هلال 21، ميلبين 18 درجة.

0: سوا مشوارنا عبر راديو تؤني أستراليا لـ 16:38 AM. إذن عم نتابع نحن وياكم الأخبار وتطورات الأحداث اللي عم تصير بالعالم، لا سيما اليوم تمديد عملية وقف إطلاق النار لمدة 60 يوم، يلي كمان قابل لتجديد أو التعديل باتفاق ممكن يتوصلوا لإله. اليوم إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية مع ضمان حرية مرور السفن التجارية وناقلات النفط من دون فرض رسوم عبور إضافية، والتزام الجانب الإيراني باتخاذ الإجراءات الفنية والأمنية اللازمة لضمان سلامة الملاحة، بما في ذلك إزالة الألغام ويعني وفق الترتيبات المتفق عليها، تمكين الجمهورية الإسلامية الإيرانية من استئناف بيع وتصدير النفط ضمن إطار التفاهمات المؤقتة المتفق عليها بين الطرفين، استمرار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال فترة خفض التصعيد بهدف التوصل لتفاهمات طويلة الأمد حول الأنشطة النووية وآليات الرقابة والالتزامات المتبادلة. بالمقابل اليوم عم تلتزم الولايات المتحدة بتخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية، منح إعفاءات من العقوبات بما بيسمح لإيران إذا مثل ما سبق وذكرنا بتصدير النفط. رح يتم النظر بتعليق أو تخفيف بعض العقوبات بقطاع النفط الإيراني بشكل تدريجي، وهذا حسب التفاهمات. التأكيد على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية وخفض التصعيد على كل الجبهات الإقليمية بما في ذلك الساحة اللبنانية، والعمل نحو تحقيق تهدئة إقليمية. فترة وتخصيص فترة 30 يوم لتنفيذ الإجراءات الفنية واللوجستية المتعلقة باستعادة الملاحة بمضيق هرمز، ويعني هيدي طبعا بعض الشروط رح يواصل الطرفين مناقشة الترتيبات الأمنية المتعلقة بالوجود العسكري الأمريكي بمحيط إيران ضمن إطار المفاوضات الجارية. لكن بدنا نشوف إذا فعلاً هيدي الشروط اللي رح يرضى عنا الكل، واللي رح نشوف كيف إسرائيل رح تتعاطى مع هذه الاتفاقية. هون البعض بيشوف يعني كمان أنه بسبب عدم الرضا الإسرائيلي على التفاهم والمفاوضات بين الطرفين بين إيران وما بين واشنطن، هيدا الأمر اللي خليها اليوم يجن جنونه يعني علينا بلبنان ويروحوا لعملية فيها من التصعيد باستهداف الجنوب، عدد كتير كبير من المناطق في الجنوب والبقاع، وصلت لمشغرة وسقوط 4 ضحايا في مشغرة نتيجة القصف الإسرائيلي على بعض المناطق بالبقاع. فهذا التصعيد جاء تزامنا مع يعني كمان الكلام عن تفاهمات، واليوم أمريكا وواشنطن داعمة بشكل كتير كبير هذه العمليات الإسرائيلية على لبنان، بالوقت يلي ممكن تكون طرحت موضوع يعني ترامب يكون طرح موضوع الاتفاقات الإبراهيمية بين دول الخليج وإسرائيل لحتى يعني كمان تسترضي الجانب الإسرائيلي، اللي بنعرف أنه نتنياهو غير راضي عن هذه التفاهمات، ولكن عم بيحاول ترامب يسترضي من خلال أولا دعمه للعمليات العسكرية بلبنان وتوسيع عمليات العسكرية بلبنان لنزع سلاح حزب الله وتقويض حزب الله بلبنان، وهذا كمان بالوقت يلي كمان عم بجرب يرضي من خلال طرحه لموضوع الاتفاقات الإبراهيمية مع الدول العربية ودول الخليج. فإذا نحن بانتظار اليوم هذه التفاهمات، إذا فعلا مثل ما عم بينحكى أنه يعني ممكن يكون في هونيك التوصل يعني لنجاح هذه التفاهمات والاتفاقات، ولكن الجيش الإسرائيلي بيقول بدأنا شن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله بلبقة ومناطق أخرى بلبنان. توسيع العمليات الكبيرة وخاصة من بعد الاجتماع اللي كان واللي تم التوصل لاتفاق بالكنيسة لحتى يعني يشنوا عمليات عسكرية موسعة على بعض المناطق في لبنان. أما بالنسبة للسيناتور لينسي جراهام اللي أشاد بالمقترح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي بيدعو إلى توسيع الاتفاقات الإبراهيمية ضمن أي تسوية تفاوضية مع إيران، اللي اعتبر أن الخطوة ممكن تمثل أهم تغيير بالشرق الأوسط من آلاف السنين. وبيقول جراهام بتغريدة أنه انضمام دول جديدة من بين السعودية وباكستان إلى مسار السلام مع إسرائيل من شأنه أن يرسخ مستوى غير مسبوق من الاستقرار الإقليمي ويفتح الباب أمام تكامل اقتصادي واسع بالمنطقة. اطرح السؤال على المستمعين، هل برأيكم اليوم بظل ما قامت فيه إسرائيل بلبنان وما تقوم به يعني كمان بالمنطقة، هل أنتم مع الاتفاقات يعني انضمام الدول العربية من المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقات الإبراهيمية؟ هل بتشوفوا الاتفاقات الإبراهيمية هو قد يكون الحل لإيقاف هذه الحرب؟ خلينا نسمع رأيكم. أو طرح مثل هذا الموضوع بهاي الوقت هيدا هو فقط لاسترضاء إسرائيل من بعد ما يعني أكيد شفنا أنه الاقتراب من التفاهم. خلينا نسمع إذن أراءكم وتعليقاتكم، أدي بتشوفوا اليوم ضرورة الانضمام للاتفاقات الإبراهيمية من قبل الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية؟ هل برأيكم هيدا هو الحل؟ هل أنتم مع اليوم ترسيخ السلام مع إسرائيل؟ على 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا. من بعد استراحة قصيرة منتابع سوا مشوارنا الصباحي. Get the news first from 2ME. Get the news first from 2ME.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
0: منعود لمتابعة لقائنا عبر راديو 2ME أستراليا 1638 AM. إذن مستمعينا، لكل اللي عنده أي تعليق بالنسبة لمواضيع وأخبار اليوم بأي وقت فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا وتعطونا أراءكم. هل برأيكم اليوم الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية هو بيقدر يعني يساعدنا لتوصل إلى سليم بالمنطقة. هل أنتم مع اليوم هذه الاتفاقيات ولإنهاء هذه الحرب، أم هو يعتبر استسلام لإسرائيل؟ خلينا نسمع تعليقكم بهذا الموضوع الكتير مهم اليوم، وهذا ما عم بيتوصل، عم بيحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني يسعى له لا تحقيقه، خاصة المملكة العربية السعودية يلي هي بتشكل تقل يعني بالمنطقة، وكمان اليوم الرئيس الأمريكي اللي حكي عن هيدا الأمر. هل برأيكم هو لاسترضاء إسرائيل بالوقت يلي قرب التوصل لتفاهم مع إيران، هو كمان دعوة الدول العربية اللي هني دايما بحس أنه هني اللي بيدفعوا الثمن، هني اللي بيدفعوا الثمن إذا أي اتفاقيات ممكن تكون وتم مع الجانب الإيراني. فإذن هل أنتم مع انضمام المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية إلى الاتفاقات الإبراهيمية، وهل هي بتساعد بشكل أو بآخر إلى تحقيق السلام بالمنطقة وتحقيق السلام مع إسرائيل؟ هل بتشوفوا أصبح الوقت ملائم لتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية، أم هو استسلام لإسرائيل بالوقت يلي كمان اليوم ما فيك تعمل اتفاقات على وقع الدمار والتهجير والقتل وشن الغارات اليوم اللي عم بتكون على عدد كتير كبير من المناطق بلبنان، وهذا بالوقت يلي كمان اليوم هيدا الانتقام اللي عم بيكون من قبل إيران، من قبل الجانب الإيراني، واللي كانت عم تطلق صواريخ باتجاه الدول العربية. يعني إذا كل هالأجواء هيدي، كيف ممكن الواحد يوسع الاتفاقات الإبراهيمية، أو كيف يمكن أنه يأمن أنه هذه الاتفاقيات ممكن توصلنا إلى بر الأمين وإلى السلام بالمنطقة؟ خلينا نسمع تعليقكم إذن بخلال هالساعة، لكل اللي عنده أي تعليق على 02-965-330 كده عم تتابع مع أراءكم على الهواء. بحب أرجع أذكر مستمعينا آخر وأهم الأخبار: غارات إسرائيلية على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله بلبنان، جراهام توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية أهم تغيير بالشرق الأوسط، أما إدارة ترامب رح تدعم تصعيد إسرائيلي ضد حزب الله. كيف بتشوفوا اليوم إدارة ترامب ستدعم تصعيد إسرائيلي ضد حزب الله؟ للحقيقة يعني اليوم عم تسعى لتفاهم مع إيران، إيران يلي حليفة واللي بتعتبر حزب الله هو ورقة بإيدها ويعني أحد أهم أذرعتها بالمنطقة، اليوم عم بيقول الرئيس الأمريكي اليوم إدارة ترامب عم تدعم تصعيد إسرائيلي ضد حزب الله، فكيف تتلقى يعني كمان اليوم إيران هذا الموقف الأمريكي تجاه حزب الله بالوقت اللي هي عم تقوم بتفاهمات مع الجانب الأمريكي؟ يعني مثل بالعربي المشبرح خبيصة، يلي هيدي كل الكلام عن التواصل لتفاهم أو نجاح للمفاوضات عم بيقولولنا بلوا واشربوا ميتة. بناء على هذه المواقف اللي عم نسمع، خليني تابع معكم مستمعينا بخلال هالوقت. معنا اتصال سمير من منطقة بوكيم هيلز سيدني. صباح الخير لك سمير.
8: صباح الخير مدام كلود.
0: يا هلا، صباح النور.
8: هذا السؤال له 70-80 سنة دايما بنسأله.
0: نعم،
8: على كل أحوال أنا بدي أقول أنه الرئيس الإيراني بالزكشان من شي جمعتين كان عنده كلام بيقول فيه انه المفاوضات لا تعني الاستسلام. طيب وانت عم تتعامل، انت عم تتفاوض مع الشيطان الاكبر، واما بلبنان خيانه وصهيونيين واعداء وما بعرف ايش، اذا بدنا نعمل سلام او بدنا نتفاوض مع اسرائيل مباشره ولا غير مباشره. صوره كلمه مباشره وغير غير مباشره هدمت البلد كله سوا، خربت ما خلت حجر على حجر. طيب اذا الحرب ما جاب نتيجه مدام كلود، هيدي الحرب المسانده الثالثه، يمكن يكون عندهم حرب مساندة رابعة وما بنعرف وين بيصيروا، ببيروت على البحر ما بعرف وين بيصيروا. بس أنه بالنهاية إذا الحرب الآلي العسكري ما عادت نتيجة بلبنان، شو الحل البديل؟ هذا السؤال. إذا في حل، في حل غير حل السلام يعطونا إياه، يتفضلوا يقولوا لنا إياه. بس إذا بدنا نضل بحالة الحرب والمكنة العسكرية عم تشتغل بهالشكل هذا، وطحنوا لبنان كله سوا، 60-70 ضيعة بلبنان، صورت منزلي عن الخريطة مدام كلود، إذا هيدي هي المقاومة وهذا هو التحرير، ما بعرف إذا نحن على غلط. يعني أنه لأنه سؤال بالفعل صار بيسأل حاله، أنه اليوم عم بيتشوض الإيراني مع الأمريكاني، ليش أنا ما فيني يتشوض مع الإسرائيلي؟ شو السبب؟
0: نعم، شكرا لك على المداخلة. هيدا رأيك سميرة، أكيد رح نتابع مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء من بعد استراحة. عنا جولة إخبارية وبخلال هالساعة منسمع أراءكم مباشرة عبر هواء تؤمية أستراليا. إذن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني سنحقق النصر النهائي بمنع أي تصريحات أو مواقف تؤدي إلى الانقسام.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
9: ABC News. Josie Sargent with the top stories. More Australian families of Islamic State group fighters are expected to land in Sydney and Melbourne later today. It's believed to be the final group of Australians leaving the Al-Roj camp in northern Syria and includes 7 women and 14 children. The families have spent years in squalid camps and will be intercepted by police and intelligence agencies when they land in Australia. The outgoing head of the National Anti-Corruption Commission, Paul Brereton, will today face a Senate grilling after resigning from his role yesterday. Mr. Brereton's tenure has been overshadowed by a series of investigations into his own conduct. There are now hopes his departure will lead to a reset of the corruption watchdog. And the NT Health Department has defended its response to the diphtheria outbreak, in which 2 people have died, despite concerns from elders and health workers in remote communities that there's not been enough messaging and language. Federal Health Minister Mark Butler yesterday said there'll be an inquiry into how the NT managed to become the centre of an outbreak 30 times bigger than others on record. But an NT Health spokesperson says they will continue to produce resources and information in language, and their vaccination efforts have led to a declining number of new cases. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: ترامب يؤكد أن اليورانيوم الإيراني المخصب سيتم تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة وتدميره، يقول إنه من الأفضل تدميره في مكانه بالتنسيق مع إيران. مصادر سكاي نيوز عربية تكشف أن البند المتعلقة بفتح مضيق هرمز لا يزال العقدة التي تعرقل إعلان الاتفاق بين طهران وواشنطن. نتنياهو يدعو إلى تكثيف الضربات ضد حزب الله اللبناني، وسلاح الجو الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مواقع الحزب في البقاع وجنوب لبنان. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج.
11: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
10: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم تسليم اليورانيوم الإيراني المخصب فورا إلى الولايات المتحدة وتدميره، وأضاف ترامب أنه يمكن كذلك تدمير اليورانيوم الإيراني المخصب في مكانه بتعاون وتنسيق مع إيران وبحضور هيئة دولية. أفادت مصادر سكاي نيوز عربية بأن البند المتعلق بفتح مضيق هرمز لا يزال العقدة التي تعرقل إعلان الاتفاق بين طهران وواشنطن. وأضافت المصادر أن إيران تشترط الإفراج عن الأرصدة المجمدة المتفق عليها لفتح مضيق هرمز وهي 25 مليار دولار، في الوقت الذي تطالب الولايات المتحدة بفتح مضيق هرمز أولا ليتم بعد ذلك نقل المبلغ على دفعات لإيران. يأتي ذلك فيما نقلت رويترز عن مصدر مطلع أن محافظ البنك المركزي الإيراني موجود في الدوحة ضمن وفد إيراني يضم كبير المفاوضين قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي لبحث إمكانية الإفراج عن الأموال المجمدة ضمن اتفاق نهائي مع واشنطن. نقلت رويترز أن الولايات المتحدة وإيران تناقشان خطة لفتح مضيق هرمز بعد نحو 30 يوما من توصل البلدين إلى اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية، وقالت أن طهران ستشرع في إزالة الألغام من المضيق خلال فترة 30 يوما عقب الاتفاق، وبعدها ستتمكن سفن جميع الدول من الإبحار بحرية وستتوقف إيران عن تحصيل رسوم العبور. وأضافت رويترز أن وقف أطلاق

0: التفاوض لاحقا بشأن الملف النووي. وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه قد يصدر اليوم إعلان يتضمن المزيد من التفاصيل بشأن مذكرة التفاهم. نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن الإطار الجديد يضمن أن تتوقف الولايات المتحدة وحلفاؤها وإيران ووكلاؤها عن القتال. وأكد المسؤول الأمريكي للصحيفة على ضمان حق إسرائيل في التحرك ضد التهديدات الوشيكة. رغم الحديث عن تفاهمات أولية قد تمهد لاتفاق جديد بين واشنطن وطهران، فإن الحسم لا يزال يصطدم بملفات شائكة. المزيد في هذا العرض مع الزميل روبير نخل.
1: إذن تتحدث الولايات المتحدة عن تفاهمات أولية مع إيران قد تمهد لاتفاق جديد، لكن الطريق نحو الحسم لا يزال مرتبطا بملفات معقدة وحسابات سياسية داخلية لدى الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المفاوضات مع إيران لم تستكمل بعد، فيما تحدثت تقارير أمريكية عن تفاهمات مبدئية تشمل إعادة فتح مضيق هرمز. ولكن رغم كل الحديث عن تقدم كبير في المفاوضات، فإن عددا من التفاصيل بالغة الأهمية لا يزال محل نقاش، وقد يؤثر على مسار الاتفاق وتوقيعه وتوقيته. في الداخل الإيراني تتحدث تقارير عن أن المرشد مجتبى خامنئي لم يحسم موقفه النهائي بعد من بعض تفاصيل الاتفاق، في وقت يواصل فيه جناح متشدد داخل الحرس الثوري الإيراني رفض مبدأ التفاوض مع واشنطن من الأساس، حيث تطغى الخلافات إذن. ولتضع آلية رفع العقوبات الأمريكية على إيران شرطا جوهريا قبل أي تفاوض، إضافة إلى ملف الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج والتي تقدر بنحو 120 مليار دولار، وسط تمسك واشنطن بربط أي تخفيف للعقوبات بخطوات نووية وتنازل إيراني من جانب طهران. خطوات أبرزها مستقبل التخصيب النووي الإيراني، آلية التعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى مستوى الرقابة الدولية على المنشآت النووية الإيرانية المعلنة وأيضا السرية. كما يبقى البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني من أكثر الملفات حساسية في ظل مطالب غربية بضمانات أمنية أوسع ضمن أي اتفاق مرتقب. أما النفوذ الإقليمي لطهران فيبقى بدوره أيضا نقطة خلافية بارزة، خصوصا فيما يتعلق بدور إيران ودور حلفائها في عدد من دول المنطقة، وتحديدا حزب الله والحرب المشتعلة مع إسرائيل. بين مؤشرات التقدم في التفاوض وتعقيدات الملفات، تبدو المفاوضات أقرب إلى تفاهم أولي ضعيف، لكن دون أي حسم نهائي حتى الآن بشأن الاتفاق أو موعد الإعلان عنه.
0: تتسارع التصريحات الأمريكية بشأن التفاوض مع إيران خلال الساعات الأخيرة، وسط انتقال سريع بين رسائل التفاؤل والحذر والترقب بوتيرة متلاحقة، ما يطرح تساؤلات حول حقيقة ما يجري خلف كواليس التفاوض. Remember, I'm the president of
2: peace. اتفاق يقترب، بل ما زال بعيدا وربما بات أقرب من أي وقت مضى. هكذا تتقلب المواقف الأمريكية تجاه التفاوض مع طهران، وذلك خلال ساعات قليلة فقط. بين التفاؤل والتريث وإعادة ضبط الإيقاع في كل تصريح جديد، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث عن تفاؤل قوي جدا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب مع إيران، قبل أن يشدد على أن المسار لا يمكن حسمه سريعا وأن التفاصيل التقنية ربما تحتاج وقتا أطول. It's just a response. I mean, when you get down to some of these things, you got to hear back, and it takes the Iranian system a little while longer to get back. على الجانب الموازي، قد توحي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية التوصل فعليا إلى اتفاق محتمل مع طهران، ولكن بشرط أن يكون أي اتفاق نهائي بشروط واضحة وكاملة دون استعجال. ولا ننسى طبعا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يحب عقد أي صفقة سيئة على حد قوله. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. التفاهمات الأولية التي كشف عنها الستار قد تمتد إلى 60 يوما، وذلك

0: للتوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف. الطرح الأمريكي ربط تخفيف جزء من العقوبات المفروضة على إيران بتقدم واضح في الملف النووي، خصوصاً ما يتعلق بمخزون اليورانيوم عالي التخصيب، مقابل التزام إيراني بخطوات تدريجية على مستوى التخصيب وآلية الرقابة. الساعات القادمة إذن هي الفيصل، أما السؤال المطروح فكالتالي: هل يكتب للاتفاق أن يكتمل رغم الملفات الإيرانية الحساسة على الطاولة، أم أن المشهد فعليا ما زال مفتوحا على مزيد من المفاجآت؟
1: طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السعودية وقطر الانضمام فورا إلى الاتفاقات الإبراهيمية، قائلا إنه على بقية الدول أن تتبعها. ودعا ترامب لجعل التسوية مع إيران منعطفا تاريخيا لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
2: In Sydney at Fairlight, there's been a two-car crash on Sydney Road, corner Hill Road, and we have water over many roads, including Alexandria, where McAvoy Street is closed, citybound at Fountain Street, and there's water over Sid Einfeld Drive at Bondi. In Melbourne, a crash on the Eastern Freeway, citybound at Middleborough Road has blocked the right-hand lane and speeds down to 40 km, and a crash on the Western Freeway, citybound at Leakes Road. Bowel cancer is Australia's deadliest cancer for people aged 25 to 54. It's important to know the red flag signs and symptoms. Visit bowelcanceraustralia.org. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني: ممطر، درجة الحرارة بتوصل لل21، على صعيد ملبن 18 درجة.

0: نرجع لكم مستمعينا عبر راديو تويمية أستراليا 1638 AM. إذن مع مواضيع اليوم وأخبار اليوم خاصة مع الاقتراب لنجاح التفاهم بين إيران وأيضا واشنطن، يعني اليوم في كلام كمان إيجابي وفي دخول قطر، الخارجية القطرية اللي بتقول رئيس الوزراء بحث مع وزير الخارجية العماني جهود وساطة باكستان بين واشنطن وطهران، وكمان ممكن كمان قطر ترجع تلعب دور في المفاوضات لطالما كمان قطر بتحظى بثقة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللي كانت بفترة سابقة كمان لعبت دور الوساطة. لكن اليوم الاتفاقات الإبراهيمية يلي عم يسعى لتحقيقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فكيف بتشوفوا هذه الخطوة، هذه الدعوة؟ هل هي ممكن تكون إحراج مثلا للدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية؟ اليوم نعرف ما تعرضت له المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات من قبل إيران، واليوم بيرجع بدعيهم كمان لتمشي بالمسار الاتفاقات الإبراهيمية. هل برأيكم اليوم مسعى الرئيس الأمريكي لتحقيق ذلك هو لأحراج الدول العربية، أم هو فعلا لتحقيق السلام بالمنطقة؟ هل بتشوفوا الاتفاقات الإبراهيمية هو مسار لتحقيق السلام بالمنطقة؟ خلينا نسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-96-33-333-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. بانتظار اتصالاتكم ومشاركتكم، مين بيشوف أنه اليوم الاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل ممكن تكون هي الحل بمسار السلام، وهيدا ما يعني بيسعى له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة المملكة العربية السعودية وانضمام مزيد من الدول العربية لهذه الاتفاقية. خلينا نروح لبريك ومن بعدها منتابع مع تعليقاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة.
1: تصل هلا على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know only the juicy stuff.
1: تصل هلا.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
5: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
6: أكثر من 30 سنة
5: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمينة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار.
0: معكم دائما عبر راديو 2ME أستراليا 1638 AM مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء. معنا بهالوقت اتصال من سعيد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
7: صباح النور لك ولا مستمعين كرام مدام كلود.
0: يا هلا يا هلا سعيد، صباح النور، شو تعليقك على الموضوع؟
7: الله يسلمك مدام كلود. الموضوع هو حساس بامتياز. شفت انه هي العمليه كانت بالاول بموضوع ايران، حصروها بموضوع ايران وتخصيب الاورانيوم والموجود اللي عندها المخصب ونقله الى الولايات المتحده الامريكيه. فجاه تغيرت المعادلات، اليوم وصلنا لمعادله انه الرئيس ترامب ما بيمضي اي اتفاق حتى ولو قبلت إيران بموضوع الإيرانيوم بده يكون موضوع الخطة الإبراهيمية على رأس الطاولة، وهذا تطبيع وتنازل غير واقعي، لأنه ما في شيء عم يعطوه بالمقابل. وسمعنا من شيء جمعة جمعتين دونالد ترامب عم يقول أنه غزة رح تكون هدية لصور كوشنير، هدية يعني معناتها العملية التطبيع بس، ولكن الملكة العربية السعودية مش رح تقبل لأنه مصالحها ما بيناسبها. وشفنا من تيني مال شو عم يصير التصعيد الكبير اليوم، الغارات المكثفة على الجنوب، وهلأ طلبوا من شوي إخلاء الضاحية الجنوبية بالكامل، وسوف يكون هناك ضرب ومنهج من عدا سابق
0: إصدار. نعم، في تخوف كتير كبير، يعني كمان اليوم توصل لبيروت من خلال الاجتماع اللي كان مبارح، وتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وأكيد اليوم طالما أخذت الدعم الكامل من الجانب الأمريكي فهيدا الأمر يلي كمان بيخليك تعيش حالي من الخوف والقلق، يعني على الشيء اللي عم بيصير عنا بلبنان المكيفة.
7: مشان هيك مدام كلود أنه نحن رايحين لتصعيد ممنهج ما بين إيران وما بين بيروت، يعني المنطقة كلها على حافة هاوية، لأنه في ضغط على الرئيس الأمريكي فجأة طلع بموضوع الإبراهيمية، وكنا بالأول بموضوع إيران، هلأ زاد علي هالموضوع. كثير من دول العربية مش رح يقبلوا بهالموضوع هلأ، لأنه ما في شيء بالمقابل مدام كلود.
0: هل برأيك يعني كمان بالنسبة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانضمام للاتفاقات الإبراهيمية، هي فعلا دعوة للسلام، لتحقيق السلام، أو هو بشكل أو بآخر لإذلال هذه الدول الخليجية خاصة المملكة العربية؟
7: مية مدام كلود، إذا بيحصل موضوع الإبراهيمية، موضوع يعني دول الخليج الستة رح يمحوا عن الخريطة، ما بح يكون لهم وجود أبدا قطعيا. واحدة، اثنين، موضوع اتفاقة إبراهيمية تكون هي إسرائيل المسيطر الأول على المنطقة، بدو أمريكا بدها أنه الدول العربية تمضي على الطاولة قبل ما إيران تسلم الإيرانيوم. يعني ماذا صرنا هلا بوضع معقد، وموضوع مضيء هرمز السام سكر، والمحتمل عم يقولوا يوصل برميل النفط لل 170 لل 180 دولار، اقتصاد العالمي على حافة الانهيار، وهيك أمريكا بدها تسيطر على العالم بطريقة ما.
0: كل الأحوال يعني بعد الأمور غير واضحة، لنشوف يعني هالأجواء الإيجابية أو هالتفاهمات اللي عم يحكي عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مارك روبيو قديش هي واقعية بالوقت اللي مثل ما يعني عم نشوف كتير بعد من العقد أمامنا، خاصة اليوم إقحام الدول الخليجية، المملكة العربية السعودية اللي هي دايما كانت رافضة للتطبيع مع إسرائيل أو الاتفاقات الإبراهيمية، اليوم عم بيطلب منهم الانضمام، يعني مثل كأنه بيظل هيدا الظرف اللي عم تعيشه المنطقة مثل كأنه إحراج لهذه الدول. بكل الأحوال، لكل اللي عنده أي تعليق على موضوع اليوم اللي هو طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية، هل هو بيساعد بمسار السلام بالمنطقة أم هو لإحراج الدول العربية اللي دفع الثمن بنهاية المطاف؟ رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر تؤمية مع استراحة، من بعدها منكمل مع مزيد من الآراء والتعليقات بعد جولتنا الإخبارية اللي رح نتوقف عندها.
8: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز للحوثي أتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
1: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدو أستراليا.
0: مجموعة من النساء المرتبطين بداعش قد يواجهون الاعتقال فور وصولهن إلى أستراليا، ومن المفهوم أن ما لا يقل عن 6 نساء و14 طفلا في طريقهم إلى أستراليا، ومن من المتوقع أن يصلوا إلى ملبن وسيدني بعد فترة بعد ظهر من هذا اليوم. أيضا الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في أستراليا انخفض بنسبة 50% خلال الفترة الماضية ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 10 سنوات. ويصدر المجلس تقريره السنوي محذرا من أن التحول في قطاع الطاقة يمر بمرحلة حرجة. تستمر عمليات البحث هذا الصباح عن سباح فقد في سيدني على بعد 100 متر من الشاطئ، ولم تتمكن فرق الأنقاذ من العثور عليه منذ عصر أمس أثناء ممارسته الصيد على الصخور. كما يتم تحذير السباحين والصيادين على طول الساحل الشمالي للولاية من ظروف بحرية خطرة محتملة، وقد صدر تحذير يمتد من بيرون إلى هانتر كوست، وهذا يعني تحذير من هيئة سيرف لايف سيفينغ. أيضا ألمح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى احتمال التراجع والتخفيف من التعديلات المقترحة في ضريبة أرباح رأس المال. مزيد من العناوين والأخبار من تبعها بعد لحظات.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز إخباري نبدأه من آخر المستجدات الميدانية جنوبا مع الزميل إبراهيم ضوي مباشرة من سور. إبراهيم، إذن هو يوم حافل بالغارات الإسرائيلية وأيضا بالإنذارات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي آخرها قبل قليل، فكل التفاصيل معك.
1: صحيح شادي، ومنذ ساعات الصباح لم تهدأ الغارات الإسرائيلية ولا القصف المدفعي ولا القصف حتى بالقنابل الحارقة الفوسفورية على مناطق قضاء سور. آخر ما تم رصده هو غارات باتجاه بلدة المعشوق، سجلت غارتين في هذه المنطقة التي كان قد أصدر إنذارا المتحدث باسم جيش الاحتلال لمبنيين فيها، تم قصف هذين المبنيين بالإضافة أيضا إلى غارة باتجاه مخيم الرشيدية وهو أيضا أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في مدينة سور. كما أيضا سجلنا غارتين باتجاه مخيم البرج الشمالي أو منطقة البرج الشمالي بعد أيضا إنذار وجه لهذه المنطقة وتحديدا لمبنيين في هذه المنطقة الواقعة في قضاء سور. وبالتالي نحن أمام ما يزيد عن 20 غارة في قضاء سور وبنت جبين منذ ساعات الصباح. استهدفت المنصوري، زبقين، القليلي بأكثر من غارة بطبيعة الحال، بالإضافة إلى البلدات التي كان قد أنذر الجيش الإسرائيلي منذ قليل. أيضا أصدر إنذارا عاجلا إلى منطقة العباسية وتحديدا إلى مبنيين في هذه البلدة، علم هذه المباني باللون الأحمر طالبا من سكانها الابتعاد عنها. كما أيضا تجدر الإشارة إلى أن أحد المباني التي ينوي جيش الاحتلال أن يقصفها في الساعات المقبلة هي بالقرب أو يقع بالقرب من مستشفى جبل عامل وهو أكبر المستشفيات في مدينة سور، وفيه جرحى وجرحى من الاعتداءات الإسرائيلية بالإضافة أيضا إلى المرضى ويعمل بشكل طبيعي، وهذا ربما ما سيضعنا أمام احتمالية أن يتعرض هذا المستشفى لأضرار كبيرة كما حصل في مستشفى حيران بعد الإنذارات الإسرائيلية والقصف المتواصل بالقرب من هذا المستشفى في مدينة سور. إذن الواضح أن التصعيد هو سيد الموقف في جبهة القطاع الغربية، عشرات الغارات منذ ساعات الصباح وكان آخرها في البلدات التي أنذرها جيش الاحتلال. إذن نحن أمام ساعات ستحمل المزيد من الغارات خصوصا بعد هذا الانذار في بلدة العباسية، وهذا ما يضعنا أمام احتمالية أن تكون غارات عنيفة أيضا باتجاه هذه البلدة التي حدد فيها مبنيين باللون الأحمر. شادي،
0: شكرا لك زميلنا إبراهيم ضاوي. ومن صور إلى محيط الخيام وآخر التحديثات الميدانية مباشرة مع الزميل إبراهيم الغريب. تفضل إبراهيم.
2: شادي، الأمور أخذة بالتصعيد ما زالت على كافة المستويات العسكرية القتالية، وهذا ما كنا بالفعل قد تحدثنا عنه في الرسائل السابقة. قبل دقائق قليلة انفجرت صواريخ اعتراضية هنا في أجواء قضاء مرجعيون في القطاع الشرقي، كنا قد رصدناها بعدسة الكاميرا وكذلك أيضا بالعين المجردة، وأحدثت هذه الانفجارات أصواتا سمعت في أرجاء هذا النطاق الجغرافي كله. تزامن ذلك أيضا مع قصف عنيف وغارات عنيفة استهدفت قرى وبلدات واقعة في قضاء النبطي، نذكر منها أرنون والدوير وكذلك أيضا كفر رمان، إذ تشير المعلومات الأولية عن استشهاد 4 مواطنين وجرح 3 في حصيلة أولية للغارات على كفر رمان، إضافة أيضا إلى غارات من مسيرة كانت قد استهدفت بلدة الكفور. إذا ما جئنا إلى النبطية، المدينة أيضا كانت قد تعرضت لغارات عنيفة، إضافة أيضا إلى غارات من مسيرة كانت قد استهدفت منطقة تعرف أو نقطة تقع في مقابل سانتر فوتيان بحسب المعلومات الأولية. هذا أيضا يتزامن مع تكثيف للقصف المدفعي الذي لم يتوقف طوال ساعات على بلدة دبين التي تقع على بعد كيلومترات قليلة منا، وكذلك أيضا إذا ما عدنا إلى مربع قضاء النبطية، قصف مدفعي كان قد طال ميفدون وعدد من القرى والبلدات التي تدور في فلك هذه القرى الواقع على التخوم الشمالية الشرقية لمجرى نهر الليطاني. هذا كله أيضا يأتي مع عمليات كان قد أعلن عنها حزب الله تباعا قبل قليل، كان قد تحدث عن استهداف مربد مدفعية تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العديس بسرب من محلقة أو بمحلقة أبابيل انقضاضية. كان قبل ساعات أيضا قد أعلن عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جل الحمار أيضا في بلدة العديس بأيضا دفعات أو باستهدافاته بالأسلحة اللازمة. هو تكثيف للعمليات العسكرية في بلدة العديس، التصعيد مستمر أيضا، هذا يأتي كله ويترافق مع الاستهداف الذي كان قد نفذه حزب الله بمسيرات باتجاه الشمال الفلسطيني المحتل، وبالتالي يتوقع أن تكون الأمور قد تحمل تصعيدا أكبر خلال الساعات الماضية ردا على هذه الاستهدافات التي قام بها أو نفذها حزب الله في الشمال الفلسطيني المحتل. وعلى كل حال نراقب ونتابع كل التفاصيل الجديدة ونوافيكم فيها فور ورودها، أنا والزميل حسن الشامي. شادي،
0: شكرا لك إبراهيم. أعلنت بلدية مغدوشة بالاشتراك مع النائب ميشيل موسى ومخاتير البلدة وكاهن الرعية أنه إفساحا في المجال أمام الأجهزة الأمنية لمتابعة إشكال الأمس، سوف يستعاض عن التجمع الذي كان مقررا عند الساعة 6 من مساء هذا اليوم ببيان تستنكر فيه فعاليات مغدوشة الاعتداءات التي حصلت، كما تدين بشدة كل التصرفات المخلة بالأمن والتطول على شرطة البلدية المولجة بالحفاظ على الأمن والاستقرار. وبناء عليه يناشد المجتمعون القوى الأمنية تحمل مسؤولية الأمن ببلدة والسعي الحثيث لإنشاء نقطة ثابتة للجيش اللبناني في مغدوشي تداركا لما قد يعقبه من عقاب والضرب بيد من حديد على كل من يعبث بالسلم الأهلي. وقالت البلدية أن الجيش والأجهزة الأمنية مطالبة بحماية الأهالي العزل وضبط الأوضاع. حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين دولا مسلمة من بينها السعودية وقطر وباكستان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار الاتفاق مع إيران. وفي منشور مطول على وسائل التواصل الاجتماعي ذكر ترامب أسماء الدول التي تحدث مع قادتها السبت حول جهود إنهاء الحرب مع إيران، وقال: أوضحت أنه بعد كل الجهود التي بذلتها أمريكا لمحاولة حل هذه المعضلة المعقدة يجب على جميع هذه الدول كحد أدنى وبشكل متزامن الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية. وقال ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد، ورأى أن انضمام طهران إلى اتفاقيات أبراهام سيكون حدثا استثنائيا وقد يوحد الشرق الأوسط ويجعله أكثر قوة وازدهارا. أفادت وكالة مهر بسماع أصوات نشطة للدفاعات الجوية في محيط جزيرة قشم، فيما أعلنت وكالة فارس الإيرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة معادية فوق المياه الإقليمية خلال الساعات الماضية. وقالت إن القوات الإيرانية تمكنت عبر إدخال منظومات جديدة من طراز أرش من إسقاط طائرة مسيرة معادية فوق مياه الخليج. وصل وفد إيراني رفيع المستوى الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة فرانس بريس. ويضم الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي، إضافة إلى محافظ البنك المركزي ضمن الوفد لمناقشة مسألة الأموال المجمدة والتي تتناولها مذكرة التفاهم كجزء من الاتفاق النهائي المحتمل. وأشار المصدر ذاته إلى أن الوفد يركز خلال زيارته للدوحة على قضايا تتعلق بمضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب. وفي سياق متصل أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن واشنطن وافقت على تحرير جزء من أموال طهران المجمدة في الخارج وإنهاء حصارها البحري على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية مقابل إنهاء حصار مضيق هرمز. ختام الموجز، نعود ونلتقي في النشرة الإخبارية المسائية، فإلى اللقاء.

سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس ممطر، درجات الحرارة 21 على صعيد ميلبن 18 درجة، وطقس غائم وممطر.

2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: معكم دائما برفقة راديو تو أمي أستراليا 1630 AM. إذا ملحقنا مثل ما بيقولوا نتابع الخبر التفاوض والنجاح ونجاح التفاهمات، ظاهر أنه الهجمات الإيرانية ما أدت إلى إصابة أي عنصر في القوات الأمريكية. كان كمان قبل شوية تطور جديد، استهداف سفن إيرانية، وهيدي هلا بقى عم نحكي عن التفاهمات شو اللي صار. يعني بهالدقائق القليلة عم بيكون في تغيرات وتصعيد جديد. مثل ما سبق وذكرنا، أحد المسؤولين الأمريكيين اللي صرح أنه الهجمات الإيرانية لم تؤدي إلى إصابة أي عنصر في القوات الأمريكية. إذن هيدي طبعا خلال هالوقت تطور جديد اليوم من خلال استهداف السفن الجانب الإيراني. بيقول أنه في هونيك استهداف للسفن الإيرانية، والمسؤول الأمريكي بيقول الهجمات الإيرانية كمان ما أدت إلى إصابة أي عنصر في القوات الأمريكية. هيدي من بعد ما كنا عم نحكي عن التفاهمات بين الطرفين والأجواء الإيجابية، ظاهر أنه المشهد بلش يتغير. حسب فوكس نيوز عن مصادر، الضربات الأمريكية في إيران دفاعية ولا تشير إلى انتهاء الاتفاق، وقصفنا كذلك موقع لصواريخ سام سطح جو في بندر عباس بعد استهداف مقاتلتنا، يلي على وقع المساعي للتفاهم إلى أنه عم نشوف هذا التطور. قبل شوي كنا عم نحكي عن سماع دوي انفجارات، ولكن ما كانت محددة سبب هذه الانفجارات. اليوم بهيدا التطور اللي بيبين أنه صار في تدمير لصواريخ سام سطح جو ببندر عباس بعد استهدافه بمقاتلتنا، هيدا عن مسؤول أمريكي. حسب وكالة فارس عن التلفزيون الإيراني، مقاتلات أمريكية صهيونية هاجمت قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز. وهيدا يمكن صرنا لازم نبلش هيك نتعود على هيدا الجو وهيدا الكلام وهيدي الوعود وهيدي الأجواء الإيجابية اللي دايما لازم نحس أنه بيقولوا الهدوء ما قبل العاصفة. والظاهر أنه هيك 4 قتلى في الهجوم، والعدد الإجمالي لم يتضح بعد. حسب وكالة فارس عن التلفزيون الإيراني، 4 قتلى في الهجوم والعدد الإجمالي لم يتضح بعد. فكمان في سقوط لضحايا، يعني هيدا الشيء اللي عم نشوف تطور خطير اليوم. إذا عم نكون نحن وياكم مع تغطية الأخبار البارزة لليوم. خليكم معنا على السمع على 1630 AM لمتابعة أهم التطورات اللي عم تصير على صعيد التطورات الأوضاع. اليوم عم نشوف كمان بالضاحية الجنوبية لبيروت نزوح كبير عن الضاحية، ونعيم قاسم يتوعد بإزالة إسرائيل. مثل ما عم تشوفوا هيدا المشهد، النزوح المخيف يلي كان نهار مبارح وخلال فترة الليل. إذا بحب أش أذكر مستمعينا، نقلا عن التلفزيون الإيراني، مقاتلات أمريكية صهيونية هاجمت قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز. ظاهر أنه التفاهمات والمفاوضات اللي عم يحكي عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاقات الأبراهيمية يلي هي رح نقول وداعا، أو هيدا الشيء اللي بيبين وينذر بتطور الأوضاع على المستوى العسكري. تبادل الصواريخ بين إيران وبين المقاتلات الأمريكية لهاجمت قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز. اللي عم نلاحظه، طالما إسرائيل غير راضية عن أي اتفاقية أو أي تفاهم إيراني أمريكي أو أمريكي إيراني، يعني معناتها ما في هدوء، ما في نهاية لهذه الحرب، مثل ما شايفين من البداية التفاهمات اللي عم يحكي عنها الرئيس الأمريكي والسلام والاتفاقات الإبراهيمية اللي حاول يرضي فيها الجانب الإسرائيلي، ولكن من البداية إسرائيل غير موافقة على هذه التفاهمات، وهذا الأمر اللي عم بيرجع بعيدنا لنقطة الصفر، يعني لا هدوء ولا تراجع ولا نهاية للحرب لطالما الجانب الإسرائيلي غير راضي عن أي مسارات عم يخدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء هذه الحرب. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم إذن على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا إذن على 02-96-530 عبر الواتساب على 014-638-638. رح ننتقل لمنطقة بانشوال سيدني مع جان. صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: صباح النور.
1: انا صوري امبارح ما صليش تلفين وعيدك وقال لك هابي بيرث داي، وعندي سؤال لالي، شو شعورك بس تصالي على 25؟
0: شو شعوري؟ عن جد يعني شعوري تقيل تقيل، شو بدي خبرك يعني جان، انه الله لا يدوقها لحدا، لا بالعكس انه شو اللي بدو دو ال 25 وال 50 والما فوق ال 50 يعني اذا بدك، لانه اكيد
1: لا خلينا نحفظ انه عيد ميلادك 25 الشهر بس،
0: خلي على نواياكم، انا كثير بحب نواياكم الطيبه الصافيه.
1: لا المهم قلبك انت طاية، شاب وبدله شاب بدلك تعطينا اخبار، واللي بيشوفك ولا ابدا بحط ما انه عندك عمر هالقد عمر، المهم واحد قلبه يدله شاب وقد ما يخطر مش مشكل، هيك بيكون قرب اكثر عند يسوع، يعني بناخذها من الناحيه الحلوه نحن. مش
0: ثانك يو جان، هيدا من ذوقك، وانا بدي اشكرك من كل قلبي على كل شيء حقيقه، يعني كلك اخلاق وذوق ولطف، فانا كمان بدي اقول لك ثانك يو، وان شاء الله كلنا من خطير، لانه مش هين يعني انك توصل لمرحله الختيره، مع انه بعدنا يعني شباب، بس انه يعني ايه. عم نحكي
1: شباب متقدمين بالعمر، هاي افضل
0: شباب متقدمين بالعمر. اي صحيح ايه. انا هيدي اكيد هيدي بتشكر ربك على انك عم توصل لهيدي المرحله، مرقت بكل هالمراحل بحياتك عم تعيش، وكل مرحله بمرحلتها، قدي شعور حلو ومهم.
1: اكيد سبحان الله، يعني اول شيء بيفرح، بكون شاب بيفرح، بعدين لما يتزوج بيفرح باولاده، هلا بصير عندك فرحه وشعور ما حدا بيعرف يعيشها الا اللي عايشها هيدي الاجداد، انت تحملي اول طفل لبنتك او لابنك،
0: صحيح
1: بتحسك شعور ما حدا بيقدر ما يفسره الا اللي عايش فيه،
0: صحيح
1: وهلا بيبقوا بس تعرفي انه ولادك جايين لعندك بابا نطرهم ناطره، يعني ايش بدهم تنعمل لهم، يمكن بعد الله قصرنا نعمله لاولادنا، كنا مشغولين بالشغل، هلا نيجي فاضيين اكثر لهم نعمل، لا كربنا سبحان الله كل واحد بيعطي مرحله حياه،
0: صحيح
1: مرحله
0: حلوه. تعرف انا بس يفوتوا لعندي كلهم بنسى، يعني اول شيء بسلم على الصغار وبقعد هيك بعبطهم وبغمرهم، بس بنسى يعني بعد فتره بنقز انه حرام انه الكبار ما سلمنا عليهم، اوقات بتنسى، عن جد بتنسى تسلم عليهم،
1: هاي بتصير هي. بالفعل
0: بعدين متذكر
1: لازمنا، انا بنت باش مين معلمه شدوا بالشين يا جدو جدو مش بالشدوا بس الله نشكر ربنا على كل النعم اللي ربنا بيعطينا اياهم، ونشكر ربنا اللي بيعطينا نحن عايشين ببلد نقدر أبارش نكون مرتاحين أكثر ماديا يمكن من غير مطرح، وأكيد نتذكر هالبلدان الجعينة واللي عم تقعد تحت القصف واللي عم يأكلوا، يعني حتى مع لبنان اللي بحكي معهم حرام، إنه نشكر الله وضعنا مرتاح يعني بلبنان، بس بدل في القلق والخوف والدايما إنه ما بتعرف شو بيصير، نشكر الله أستراليا والله يحميها، هذا المطلوب من الرب.
0: آمين. شو تعليقك على الاتفاقات الأبراهامية؟ هل ممكن توصلنا
1: اليوم كنت امبارح أنا عجبني تعليق نعيم قاسم، مهضوم نعيم قاسم، أنا بيعجبني بيسلك وبيعطينا أشياء حلوة، وهيته عم يقرأ عنطرة كتير، بدي يخفف قراية عنطرة، يقرأ شوي شكسبير مع أنه هو أستاذ إنجليزي، يقرأ شوي على شكسبير وحنتفي هذا، بس هيدي دوره يعني بالنتيجة القاعد بده يطلع يقول له نحن انتصرنا ونحن عملنا، وشو بدي اقول لهم يعني يا شباب ضبطوا
0: كسرنا ودمار اسرائيل صحيح. والنزوح امبارح مشهد النزوح شيء مخيف عن جد يعني شيء مؤلم.
1: بس لفت لي نظر امبارح على الصحفيين مهضوم هيك الطلب العالم ينزلوا على الشارع. قال له معلم قاسم يمكن ناس انت نص العالم يحني بالشارع فمين بعد ما بدك ينزل نص الثاني
0: لانه
1: ما بعرف. بس هو دوره هيك بالنتيجه انه ما فيش القائد يقول نحن انكسرنا وانهزمنا على انه يدلوا يقوي معنوياته لشعبه وبيعطي هيك اشياء انتم بتنبسطوا فيهم هالصحفيين بتصيروا تنتقدوا وهذا بيعطيكم خبر جسم يعني لهالاشياء.
0: لا ما في يعني لا اكيد نحن بنتمنى ان يكون عندنا اخبار في معارضه وفيك تخلق كثير من يعني يكون في عندك اخبار كثير تناقشها ولكن بالنهاية أنه أنت كمان من هالناس أنت بتشعر بوجع الناس ومع هالناس اللي طبعا عم تنزح وعم تخسر أرواح وهالناس يلي عم تتهجر أنه أكيد هيدا شيء يعني نحن مع أنه يمكن بالنيوز بدك خبر سيء يعني لحتى يكون في خبر هيك يعني بمفهوم الصحافة بدك خبر سيء لحتى يكون في نيوز ولكن نحن أكيد من جوا منتوجع من جوا نتواجه
1: متأثر. على طول ترامب مش ما أثر معكم.
0: يعني ما عنده كان موهبة يمكن الصحافي ترامب بس يمكن ما فجره بوقتها.
1: بس ما بعرف يعني صراحة ترامب هو عم يضحك على العالم ولا العالم عم تضحك عليه. يعني امبارح أنت دليتك متقطة كل الوقت في اتفاق بس ما فينا نعرف ليش ده في اتفاق إنه بدالك خايف ياخذ حذرك ومكترك أنت.
0: ليك تفضل اليوم تفضل هلا قبل شوي قصف أمريكي على سفن إيرانية والعكس هيدا بقى عم نحكي عن الاتفاق والتفاهم.
1: ما فيك تأمني لترامب يمكن عم بيملحس أني وحبيب قلبي يبلش بالحرب على بكرة.
0: نعم.
1: ما فيك تعرفي لترامب يعني كيف عم يتصرف والإبراهيمية الاتفاقية الإبراهيمية اللي حكيت عنها بالنتيجة هن متفقين معهم يعني بدهم بس يمضوا لا السعوديين مش معارضة وكلهم مش معارضين يعني بعد شيء يمكن إيران بس واقفة معارضة هالاتفاقيات بس بالنتيجة بده يصالوا عليها وقعد بالفور ناطروا 300 سنة بينطروا بعد نظر 300 مع تاتلشن.
0: شكرا لك جان هارك سعيد وميسي كتير على المعايدة الطيبة. شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM مع اتصال من هادي مرات سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور ست كلود.
0: يا هلا صباح النور.
2: تعتذر لي
0: عن صوتي مش طالع. ايه ما حسيت انا فكرت مغلطة بالرقم. هادي سلامة قلبك. مين مروح لك صوتك؟
2: والله ربنا هذا مرض من ربنا شو بدنا نعمل.
0: يلا سليمة قلبك. سليمة قلبك.
2: أول شيء بدي وجه تحية للأستاذ جون عطول بسمعه مظلوم ومعذب ولو بختلف معه بالرأي.
0: نعم صحيح.
2: بس بالنسبة لموضوع عنا بلبنان المشكلة عنا بلبنان ستكلون إنه نحن تركنا مسألة الدفاع عن لبنان لحزب الله ولقسم معين من اللبنانيين ونحن القسم الثاني قاعدين بنتفرج وبنتمهزل وبنعمل كاريكاتير وبنعمل كوميديا وبننظر وبنقول ومسألة الدفاع عن الأرض شغلة مش مهمة لنا نحن. فتصور هيدا شيء نوعي في الشعب اللبناني كلياته اليوم ثلثين الشعب اللبناني عم يتفرج على ثلث الشعب اللبناني عم ياكل قتل وبيتمهزل عليه وبنقول نحن شو قادرين يعملوا شو بالقليل الشباب عم يعملوا اللي فيهم يعني فكرت خيرون والله يقويهم وإن شاء الله يكون يعني الهدف إني واصلي له يقدروا يوصلوا له صعب كتير بالوضع الحالي مثل ما هو والمقومات اللي عندهم إياها وكل العالم ضدهم ولكن بقالوا صمدين وإن شاء الله يبقوا صمدين لأنه بنتيجة بدنا حدا يدافع عن الأرض بدنا حدا يقوم ويقول هيدي الأرض وإنا مش ويطلع واحد وزير خارجي يقول نحن ما بدنا جنوب لبنان أو واحد تاني يطلع ما بعرف شو ينظر يقول نحن طبعا نحرب الشيعة على العراق وعلى إيران واحد تاني يعمل نظرية ما بعرف شو هي خلص تبعونا على الشغلات هيدي حيب علينا نحن أو أنه يصرم اللي نحن عايشينه.
0: نحن عم ندافع عن الأرض ولا نحن يعني عم ما بعرف اذا فيني اقولها يعني كمان عم نخسر الارض اليوم شو اللي عم بيصير فينا كم منطقه اليوم
2: نحن خسرانين الارض خسرانينها بجميع الاحوال نحن ما بعثنا على اسرائيل نحن ما انشأنا كيان اسرائيل نحن ما انشأنا الكيان، نحن ما سرقنا أرض فلسطين ولا سرقنا أرض جنوب ولا سرقنا أرض الشمال ولا سرقنا أرض الأردن ولا سرقنا سيناء.
0: بس انت بس هي اسرائيل بتقول انه انتم عم بتهددوا امنا مثلا، بس كون مثلا تدخلات.
2: قلت لك انا هيديك اليوم اسرائيل عم تنقل الصراع من مساله وجود الى مساله حدود. قلت لك هيدي الكلمه اليوم اسرائيل عم تقول لك انا عم دافع عن حدودي، حدودي ويني اصلا؟ انت وجودك اصلا وين هو؟
0: خلينا نتابع. اوكي هادي، خلينا نتابع مع ربيع من كينليفيل سيدني. صباح الخير.
3: ايه يعطيك العافيه كلود.
0: هلا يعافيك. صباح
3: المستمعين.
0: يا هلا صباح النور.
3: بخينا هادي دائما بسمعكم
2: حبيبي.
0: تفضل ربيع. شو تعليقك؟
3: بدهم يحرك شو باسرائيل، وبدهم يقاوموا، بدهم يتحملوا المسؤوليه. يعني في ناس بلبنان، نص الشعب اللبناني ما بده يموت، الناس اللبنانيه ما بدهم يموتوا، وفي ناس بدها تموت. بيقول لك انا هلا امبارح عم يطلع واحد بيحكي وبيهدد وعمل ابضاي. يخي بدك تقاوم وتموت انت، غيرك ما بده، بيحب الحياة. عندك ثقافة الموت، بيقلك انا اذا بموت هذا شرف لألي وامي بتزفني، وبيصيروا يحتفلوا ويعملوا اشياء. طلع على شوف كيف بطلع، شوف الاخبار واسمع كيف يحكوا. يعني مش معقول عنده ثقافة الموت. هيدا انسان فيك تتعامل معه وتشارك معه ببلد، هو بده يموت وانا ما بدي يموت. هو بده يروح يستشهد، وبده بيقول له افي خاي هروب، بيهرب، بيروح بينزح، بعدين شوي بيجابت له نعيم قاسم بيقول له لا خليك قاعد محلك. يعني محتارين الجماعة إذا بيسمعوا لنعيم قاسم ولا بيسمعوا لأفي خاي. بقى بس يطلع أفي خاي يحكي كلمتين تلاقيهم هربوا كلهم. شوي بيطلع نعيم قاسم بيقول لهم خلكم صامدين وقاعدين لحتى نحمي ونبني.
0: وما ترجع.
3: مش عارفين العالم، يعني صار في الشعب حتى هن من بيئتهم رافضين هيدي الفكره. في كتير ناس من بيئه حزب الله ما بدهم الحرب.
0: طيب خلينا نسمع رأي هادي علي، تفضلت فيه.
3: تفضل.
2: الشيء يعطيك العافية أستاذ ربيع، وبشكرك على التعليق. طبعا المشكلة أستاذ ربيع، أنا راح أعطيك مثلا. لما كانت المقاومة المسيحية بلبنان كانت عم تدافع عن الوجود المسيحي والدافع ضد الفلسطينية في لبنان، ما كان عنده ثقافة الاستشهاد وثقافة الدفاع عن الوطن، وإنه أمي بتسفني شهيد، وإنه أمي هالشغلة هيد ما كان عنا إياها هيدي الثقافة.
3: صحيح.
2: طيب ليش اليوم نحن دائما الدعوة الدول الإسرائيلي بنقول هيدي الثقافة مرفوضة، ودائما العدو الفلسطينية كانت الثقافة مقبولة؟
0: طيب بكل الأحوال يعني هيدا الشيء بيخليك تحافظ على بلدك أو تخسر بلدك اليوم من خلال تدخلاتنا بالخارج. ولكن اليوم بدي أرجع أنا صوب على الموضوع الأساسي اللي انطلقنا منه، هو الاتفاقات الإبراهيمية. هل ممكن تأدي يعني توصلنا لمسار السلام؟ خليني اسمع رأي ربيع بهيدا الموضوع.
3: أنا ما بعتقد صراحة. يعني إذا في ناس يعني ماشي وان واي بدها تحارب وبدها تقاتل بالأشياء البدائية، انتبه، أنا مش ضد فكرة الدفاع عن الأرض ومش ضد فكرة الدفاع عن الجنوب، بس ما أنت كل ما عم تضرب وكل ما عم تأذي هوديك الجماعة عم بيردوا بقوة وعم بيرجعوا يفوتوا أكتر. هيدا نحن بنطلع في you get confused، يعني بتطلع هيك بتلاقي حالك على أساس خمس نقاط. هلا وين صرنا؟
0: نعم.
3: أنا بدي نتيجة، مش إنه يضلهم كفايين الجماعة آخر شيء يوصلوا لسور أو ياخذوا لبنان أو يصير فينا مثل غزة. أنا بخاف على بلدي. كل العالم وقفت ضد إسرائيل.
0: هادي تفضل.
3: بدي نتيجة.
2: هذا الصراع مع إسرائيل صراع ليس اليوم وليس أمس، هذا صراع لأجيال رح يمتد يمكن لمئة سنة لمئتين سنة لثلاثمئة سنة. أنا حكيت مع كلود قبل وبرجع بشدد على الفكرة، طالما إنه ما في سلام عادل وشامل لن يكون هناك سلام مع إسرائيل، لا باتفاقيات إبراهيمية ولا بغيرها. طالما أنه ما لقيت حل القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين وحلت مسألة الحدود وكل شيء مع إسرائيل، لن يكون هناك سلام لا باتفاقيات إبراهيمية ولا بغيرها. رح يكون سلام مؤقت، وغير هيك اللي بيقول لك لا رح يكون في سلام، أنا كذاب.
3: طيب بس مداخل صغير.
0: تفضل ربيع.
3: مداخل صغيرة بس على السريع بليز. سوري خيي حبيبي أنا قطشتك. في 2 مليار مسلم بالعالم، قضية القدس بس هي على لبنان حكر على هالمليون شيعي بلبنان بس هني دافعوا عن القدس، هيدي بس هي. ليش لبنان بيدفع الثمن دايما ببني 2 مليار غير عن الدول العربية المية يعني ما بعرف كم بلد عربي هولي كمان بقصة القدس؟ ليش نحن بس بلبنان بندفع الثمن؟ أنا هيدا عم بحكيه، وأهالي جنوب خاصة ليشن الوحدين بدوا يحرروا القدس وبدوا ينقاطوا إسرائيل، و2 مليار مسلم عم يتفرج. تفضل.
2: لا نحن أول ناس دفعنا ثمن وجود إسرائيل لما أجروا فلسطينية على أرضنا، ومن يوم أن حشنا هذا الحرب اللي نحن عايشين اليوم، لأن إسرائيل
3: الكف المقاوم، الكف المقاوم إلى 100 و200 سنة تفضل،
2: وراح الكف المقاوم إلى 5000 سنة، الاحتلال العثماني حكمنا 400 سنة. 400
3: سنة. أنا ما بوافقك،
2: الصليبيين
3: أنا ما فيني وافقك،
2: العباسيين المماليك الامويين كل شوف كل الامبراطوريات اللي حكمت لبنان صار له 400 سنه و500 سنه و600 سنه
0: اوكي شكرا هادي.
3: انا بحترم رايك، انا بحترم رايك، يعطيك الف عافيه.
0: شكرا ربيع وشكرا هادي على مداخلتكم. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع اخر اهم التطورات لليوم حسب ما اوردت فوكس نيوز او وكاله فارس عن التلفزيون الايراني. مقاتلات امريكيه صهيونيه هاجمت قوارب ايرانيه جنوب جزيره لارك بمضيء هرمز. ايضا بالاخبار، ظاهر امن الاجتماع اللي كان امبارح حسب هيئة البث الإسرائيلية، رئيس أركان الجيش قدم خطط لقصف العاصمة اللبنانية بيروت. يلي مع تطورات الأوضاع اليوم، إن كان على صعيد تفاهمات الإيرانية الأمريكية يلي ما بعرف مع هالقصف اللي شدناه خلال هالساعات الماضية ستطيح بكل التفاهمات اللي وصلوا لها، وهالأجواء اللي أوحت بالإيجابية كمان كأنه عم نرجع لنقطة الصفر، وهذا بالإضافة يعني كمان للدعم الأمريكي لإسرائيل يعني كمان استكمال العمليات العسكرية بجنوب لبنان. واليوم شفنا الاستهداف الموسع بالمناطق جنوب لبنان وأيضا بمناطق البقاع. رح نتابع في هالأثناء مع اتصال من أبو ربيع من برود ميدوز ملبن. صباح الخير.
4: صباح الخير أختي كلود، بقلك لكل المستمعين.
0: صباح النور.
4: والله يا أختي كلود بعدين بدي أحكي القصة، ولكن خلينا نحكي بين ما في كتاب إلا المقدم، مقدمة الكتاب وهو

0: لو المشاعر تربطنا بين بعضنا ما بتجي دولة، يعني ما بتجي جماعات بسيطة بالنسبة لتعداد السكان تيجي تحكم العالم الإسلامي كليته وتأمر شو بده وشو ما بده بتعمل. كيف يا كلود؟ هيدي هي، مشان ما بقى يتسألوا ليش احنا 2 مليار مسلم بتخلي دولة صغيرة تحتل كل بلدنا وتقتل بديه وتضرب بديه بدون ما حدا إلا شريك.
1: نعم.
0: هاي أول شيء. وتاني شيء بالنسبة للإبراهيمية، تحبيني أحكي فيها ولا
1: أكيد.
0: لا؟
1: أكيد تفضل تفضل. ما نحن هيدا الموضوع اللي طرحينه.
0: كنا وقت كنت ساكن بميريلاند بلوكوم ستريت، في كان جنبنا كنيسة هونيكي، في جاري كان اسمه براين ومرته جولي وعنده 4 أولاد مثل ما كان عندي، 3 أولاد وبنت، كانوا يلعبوا مع بعضهم كل وقت. وهون داي قال لي بدي على بكرة بدك تجي معزومين أنتوا على العرس. ونحن بنعرف إنه أوكي، أما رحنا على العرس وين الكنيسة؟ هيدي اللي قبل بس طلعي اللي قبل الانترسكشن تبع لوكوود ستريت، هيدي اللي إذا أنت طالع على جريس أنا على إيد اليمين، هيدي الكنيسة الصغيرة. رحنا حضرنا العرس، صرنا ما بنعرف أنا وأبو، أنا وأم ربيع الله يرحمه الله يرحمنا، أنا وأم ربيع ما بنعرف إنه مين العريس ومين العروس رايحين، ولكن الولاد بما إنه كانوا بعهدتنا نحن رحنا لهونيك. وصلنا وانطرنا وعدنا الولادنا وولادهم، أب ولا فيت العريس والعروس، مين طلع؟ جارنا، هيك جارنا اللي عنده 4 أولاد من اللي بدي يتجوزها. وهيدي أكبر دليل على الإبراهيمية. هلا الإبراهيمية شوف بأن إنه يعلنا بوثيقة رسمية وأمضاءات أو بأن نحن عايشينه.
1: شكرا لك. الموضوع الآخر اللي حابي كمان ضوي عليه اليوم، ما ذكروا السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي يلي عم يدعو اللبنانيين إلى شكر الإسرائيليين عند استخدام الموبايل فون والبطيخ الخالي من البذور باعتباره ابتكارات إسرائيلية. تصوروا أنه اليوم السفير الأمريكي لدى إسرائيل يلي عم يدعو اللبنانيين لشكر الإسرائيليين عند استخدام الموبايل والبطيخ الخالي من البذور باعتبار ابتكارات إسرائيلية. فشوفوا شو اللي عم بيصير للحقيقة اليوم من خلال هالتصريحات اللي بحسها عن جد عم تكون مهينة للبنانيين. بيجينا توم براك، بيجي توم براك بيقلنا ضم لبنان لسوريا أنه عليكم تنزعوا سلاح حزب الله، بيجي السفير الأمريكي لدى إسرائيل ليقلنا أنه الموبايل فون يلي حاملينه بإيديكم والبطيخ اللي بدون بزر اللي عم تاكلوه هو صناعة إسرائيلية. شو رأيكم بهذا الكلام؟ عطوني تعليقاتكم على 02-965-330 عبر الواتساب على 04-10-638-638. أنا بحس مثل هالتصريحات عن جد عم تكون تكرارها كمان وقت موغن أورتيغوس يلي كمان بس كانت المبعوثة الأمريكية للبنان، كمان نفس الشيء يعني تيجي هيك يعني بموقع هيك فيه وهيك شوية فوقية كمان بتصريحاتهم براك. واليوم يجينا كمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل لحتى يزيد علينا الإهانات أنه الموبايل فون يلي أنتو هلأ هو نحن ملتيين بالحروب وبالمقاتلة بعضنا البعض وبهيك العايش بشكل هيك نزاعات بين بعضنا البعض وصراعات طائفية ومذهبية بين بعضنا البعض، واليوم عنا القدرات وعنا المعطيات ولكن ملتيين مثل ما سبق ذكرت يعني ملتيين بصراعاتنا المذهبية والطائفية وعم نتلهى عن كتير من الأمور الأساسية هي اللي بتعطينا هيدا النجاح والدفع. فكمان بيأسفنا أنه بس نسمع أن احنا هيك كلام مهين بحق الشعب اللبناني اللي نجح واللي حقق نجاحات هائلة بالخارج، ولكن بس تروح على لبنان بتلاقيه حتى لو كان معلم وحتى لو كان ما بعرف يعني متقدم بثقافته بيعلمه، بس تسمعه بتصير تلاحظ أنه يا عمي أنه هيدا الشخص بيقولوا عنه معلم، أنه كيف بيحكي بهالطريقة وبهيدا الأسلوب يلي مش غلط يعني أنك أنت لأي جهة كنت بتنتمي، ولكن ببعض الأوقات بشكل أنه ما بيقنعك بتبريره بتعليقه بتحسه أنه خلص مثل ما عملن غسيل دماغ في شيء.

0: اسمه عنا غسيل دماغ. للأسف يعني أنا استحليت شي مرة اسمع حدا بينتمي إلى فئة معينة لجهة معينة. مش غلط هيدا الأمر أن يكون عندك انتماء، هيدا أمر طبيعي، لأنه إذا أنت بدون يكون عندك هيدا الانتماء يمكن لرأي معين أو لحزب معين بتكون ما بحسها مثل شوي مرتزقة، يعني لا هون ولا هون، مش عارف حالك وين بدك تروح. لا، مفروض يكون عندك هيدا الانتماء، ومش غلط وهيدا أمر كتير طبيعي، بس أقله أنت بس بدك تقنع وبس بدك تعارض لازم تقنع الطرف الآخر. وإذا بدك تعارض مش مفروض يعني تاخد هيدا الشخص يلي هو معارضك تاخده كعدو مثلا، تاخده ك تاخده يعني برأيه يصير عندك هيدي نزعة الكراهية تجاهه، هيدا بالنهاية شريكك بالوطن. فنحن أوقات منزعل بس نسمع هيدي الإهانات بحق اللبنانيين، ولكن بس ارجع كمان تذكر أنه نحن بين بعضنا البعض عم نهين بعضنا بهالشكل وبهالطريقة. نحن إذا اختلفنا بالسياسة واختلفنا بالرأي السياسي بتلاقي الكراهية بين بعضنا البعض، بتلاقي هيك يعني بنعتبر شريكنا بالوطن كأنه هو عدو، بيصير هو الصهيوني مثلا، بيتهموك بالصهيوني مثلا إذا أنت عرضته. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء على 02963330، عبر الواتساب على 04106386. برجع بذكر مستمعينا لآخر وأهم التطورات اللي صارت قبل ساعات. كنا حكينا صباحا أنه سمع دوي انفجارات بإيران، ولكن ظاهر أنه هيدي الانفجارات ودوي الانفجارات كانت نابعة من استهداف سفن إيرانية. إيران تتهم واشنطن وواشنطن تتهم إيران. رح نكمل نحن وياكم عبر تؤمية مع استراحة قصيرة ومنتابع مشوارنا مع البريكفاست شو. كنوا معنا وتابعونا.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
0: نرجع لكم مستمعينا كمان فيما بيتعلق بالنسبة للتهديد الإسرائيلي. هالمرة تهديد الإسرائيلي بضرب بيروت، بضرب العاصمة بيروت نتيجة إطلاق المسيرات من داخل الأراضي اللبنانية بسبب إطلاق حزب الله المسيرات، اللي هي طبعا اليوم عم بتزعج وتقلق إذا صح التعبير إسرائيل. وظاهر أنه مش مستبعد أبدا يكون في هونيك استهداف للعاصمة بيروت حسب ما تم الاتفاق عليه وحسب المخطط يلي عم تسعى له إسرائيل باستهداف العاصمة بيروت. هيدي آخر المعطيات. وكمان حسب ما نشر في خي أدرعي اللي دعا اللبنانيين اللي هنهوا بيوم عيد المقاومة، بيقول المقاولة والتعتير والتشحير اليوم اللي بيحتفل فيه هالسنة بالأخص بإنجاز حزب الله تاريخي تحرير الجنوب من لبنانيته وتدنيس أرضه بأجندات إرهابية مستوردة. فبيقول لهم أنه مبارك لكم هذا التحرير العظيم. بكل الأحوال اليوم عم نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم ومشاركاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مداخلة فيكم تتصلوا فينا هلأ على 02-96-530. معنا كان آدم من كوجي سيدني، فأنا الاتصال معه. فيك ترجع تلفين كمان. بحب أرجع أذكر مستمعينا قيود إسرائيلية مشددة قرب لبنان، منع التجمعات على الحدود. إذن تعليمات الجبهة الداخلية، المحدثة بتحذر تجمع أكثر من 50 شخص بالمناطق بالقرب من الحدود مع لبنان. هيدي آخر المعلومات اللي وردت بخلال هالوقت. رح نتابع نحن وياكم إذن مع تعليقاتكم. معنا آدم من كوجي سيدني. صباح الخير.
3: صباح الخير مدام كلود، إلي كل الجميع. مدام كلود، الفرس من خيالة، مش هيك بيقولوا بالعربي؟
0: نعم.
3: ولما بتلاقي مثلا ملوك ومراء رؤساء مثلا هن انبطاحيين، انا بدي الا لاسرائيل وامريكا، انا بكرههم، برافو عليهم شو عم يعملوا. شوفي انه اسرائيل وامريكا لغه غير لغه، دين غير دين، جغرافيا بعيده عن بعض، ومتحدين ومتفقين لقتل كل مسلم على وجه الارض، برافو عليهم، عفاهم. هذا انذار للمسلمين اللي بيقولوا انه نحن متكاتفين والى اخره، بيروحوا على الحج بيقبضوا من بيدفعوا بالحج مصاري، وبيجي محمد بن سلمان بيعطيهم لامريكا لترامب. هي مبينه العمليه واضحه اختي، ما حدا يضحك على حدا، ما حدا يكذب علينا وينافق علينا، نحن مالنا اولاد صغار. هي شغله. شغله ثانيه، انت قلتي كلام حلو منطقي، انه نحن عندنا اراضي، عندنا ثروات، عندنا شعوب، عندنا عندنا عندنا عندنا، طب ليش ما بيكون عندنا جيوش؟ لما بتلاقي رؤساء انبطاحيين، شعوب نايمة وأراضي سايبة، شو بدك إياها تعمل إسرائيل وأمريكا؟ ما بدك تقفيلها، برافو عليها. بس لما بيكونوا الحس العربي موجود، طبعا هلا هني كل عمرهم هني دول الخليج، أنا بنظري هذا رأيي أنا الشخصي، يمكن واحد يقول لي لا غلط، إن الديمقراطيين بتحسن منه، مو معناته إذا عندهم مصاري معناته هني صاروا منيح. بيع المخدرات معه فراري، بس هو بيع مخدرات بالنهاية. نحن
0: لا لا لا لا لا لا لا لا هيدي وينك رايح؟ يعني اليوم الدول الخليجية وين صارت؟ البناء العمران، الازدهار، الشعب يلي عايش برفاهية، انت شو بدك يعني اكتر من هيك؟
3: الامارات وقطر، ميزانية السعودية قد الامارات وقطر على مليار مرة، وليك استاذ عايشة. وين هذا اللي شو اسمه اللي كان بده يعمله 30 30؟ وينه؟ انتهى. معلش نحن ما حدا يضحك علينا، انا ما عم قلت لك الامارات وقطر هن الوحيدين اللي صنعوا بلدهم، مظبوط، ولكن صنعوها بإرادة أمريكية. يعني أنت مثلا خلص أنا بكرة بنهيك بتنتهي، ما في مشكلة هني عنده.
0: طيب أما هني كمان داعمينهم بالأسلحة وبأمنهم، يعني كمان
3: هيدي الأمور إيران تضرب فيهم. شفتي لي صاروخ بعدين؟ أنت نحن عم نحكي نقول ليش إيران عم تضرب دول الخليج، ماشي أنا ضد إيران يا أختي، أحبها والله ما أحبها، بس أنا كمان بالعقل بالمنطق، أنت جايب لي قاعدة العقيد بقطر، قاعدة الأسطول السادس بالبحرين، قواعد بالسعودية، قواعد، ليش ما دافعت عنك وبتدفع مصاري؟ أنا بعرف واحد بيدفع مصاري ليدافعوا عنه، أو مثلا ببيع القضية وبيقبض، هني لا، ببيعوا السنة.
0: طيب ليه بدها تقصفهم إيران؟ شو الحجة يعني؟ ليه بدها تقصفهم إيران؟ ليه بدها تستهدفهم؟
3: بتقول إنه من عندهم طلع الضرب، وفي تقارير، بس نحن أكيد الجزيرة وسكاي نيوز عربية والعربية ما راح تجي تقول لك والله قصفنا إيران، أمريكا قصفت إيران مثلا من الرياض، من دبي، من أبو ظبي، من الدوحة، من مثلا، ما راح تجي تقول لك هيك. نحن والله بالعالم نحن بنحب
0: الحروب. إذا هيدي المحطات الكبيرة ما بدك تصدقها، أنه هلأ أكيد قوات الإعلام يبقى مسيس، بس كمان بالمقابل يعني كمان عندك التلفزيون الإيراني مثلا، أو تلفزيون المنار مثلا كمان، أنه هودي لازم نحن نسمعهم يعني لحتى نصدقهم، أو تلفزيون مثلا السوري مثلا، أو تلفزيون السوري مثلا، أو لحتى
3: شو مدام كلوت الوضع لعلك شيء،
0: أو تلفزيون لبنان مثلا.
3: أختي لقلك شغلة، مثل ما قال ربيع من شوي أنه مليارين مسلم سني عايش على كوكب الأرض، وقفت على المليون شيعي، لكن أنا ضد حزب الله بشغلة ومع حزب الله بشغلة. أول شيء أنا معه، هو الوحيد اللي بالفعل بشرف وأخلاص دافع عن فلسطين أو ضرب إسرائيل كرمال فلسطين، هذا ما حدا فيه ناقشنا فيها. الشغلة اللي أنا ضد حزب الله فيها، انه انت وين فايك بموضوع بدك تحرر فلسطين؟ اذا هني فلسطين سنيه، السنه بين السعوديه لا تركيا لا باكستان لا لا لا، هني السنه باعوها بفرنجات، انت جاي بدك تحرر لك، شو بدك بسرعه؟ روح اشتغل بقى ضبط حالك انت و...
0: بس انت ملاحظ انه حديثك كثير فيه من الطائفيه كمان هون ادم.
3: لا ما في غير تحكي هيك،
0: بتحكي السني شيعي، ما بتحكي عن قضيه، عن ناس تهجرت، عن ناس تدمرت، عن ناس يعني عم بتعاني.
3: لا لك شيء نحن للاسف هذا هو الوضع اللي ليك اجاكي ابو محمد الجولاني قال بده يحرر القدس، صار قدم اسرائيل. فلذلك اسرائيل وامريكا بيعرفوا شو عم يشتغلوا، وهن بيجيبوا يقولوا لك والله نحن بدنا نحرر، نحن بدنا شيء. لك مليار ونص مسلم عايش على كوكب ما عيب لك، عار عليكم، عار
0: عظيم. شكرا اهلا وسهلا فيك ادم، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي استراليا مع استراحه فنيه ومنتابع من بعدها.
4: ثروات الاغاني الجديده تو ام اي اوستراليا.

0: مشوارنا عبر راديو تؤمية على 1638 AM. بدي أشكر من كل قلبي بيير من منطقة أنكليف سيدني اللي اتصل وحكي كلمة كتير كتير كتير كتير حلو مشجع، فأنا بشكرك بيير واللي كان عم يثني على التوائمية واللي طبعا على البرامج التوائمية اللي بنعطي أكيد مجال الكل لحتى يشارك، وكمان بنفس الوقت متابعنا من الساعة 4 الصباح ولا كل نهار. أكيد شكرا لك على كلامك اللي أنا كمان بعتز فيه، تحياتي لك. رح نتابع نحن ويكون مستمعين على الراديو توائمية مع استراحة قصيرة ومن بعد جولتنا مع أخبار الساعة 10.
1: 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
5: News Headlines 2ME.
0: ستصل مجموعة من النساء المرتبطين بداعش مع أطفال خلال فترة بعد الظهر إلى ملبن وسيدني بوقت لاحق من هاليوم، وتؤكد الحكومة الفيدرالية أنه لن تقدم أي مساعدة لهؤلاء. الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة بأستراليا انخفض بنسبة 50% خلال الفترة الماضية ليوصل لأدنى مستوى له، وبيصدر المجلس اليوم تقريره السنوي ليحذر من أنه التحول بقطاع الطاقة يمر بمرحلة حرجة. عم تستمر عملية البحث خلال الفترة الصباحية عن رجل فقد بسيدني، كان على بعد 100 متر من الشاطئ ولم تتمكن فرق الإنقاذ من العثور عليه وأثناء ممارسته هواية الصيد. لمح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى احتمال التراجع أو التخفيف من التعديلات المقترحة على ضريبة أرباح رأس المال، وكان يعتقد على نطاق واسع أن قطاع التكنولوجيا رح يتم استثنائه من هالتغيرات، لكن يبدو بخلال هالفترة أن المزيد من الشركات الناشئة والصناعات الأخرى قد تحصل على استثناءات أيضا، حسب ما أكد رئيس الوزراء ألبانيزي أنه لا يزال يجري مشاورات بشأن هذه السياسة.
5: محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابلة استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News. Josie Sargent with the top stories. The federal government has confirmed 7 Australian women and 12 children with links to the Islamic State group have made plans to travel from Syria to Australia.
7: Their planned journey follows the recent return of another cohort of IS-linked Australians who arrived earlier this month. In a statement, Home Affairs Minister Tony Burke says the government will not provide any assistance to the group. He says any members of this cohort who have committed crimes can expect to face the full force of the law. Power prices are expected to fall for most Australian households and small businesses from early July under the Australian Energy Regulator's final default market offer. The offer sets the maximum price which retailers can charge for electricity on standing offer contracts and applies to New South Wales, South East Queensland and South Australia. Energy Minister Chris Bowen says renewable energy is contributing to cheaper power prices. And the World Health Organization is warning the current Ebola outbreak will likely get worse before it gets better. There are around 1,000 expected cases and over 220 people have died in East and Central Africa. The WHO has declared the outbreak a public health emergency of international concern, but says they're confident it can be contained. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: ترامب يؤكد أن اليورانيوم الإيراني المخصب إما يسلم فوراً إلى الولايات المتحدة لتدميره أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع طهران وبحضور هيئة دولية. نتنياهو يدعو إلى تكثيف الضربات ضد حزب الله اللبناني وسلاح الجو الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مواقع الحزب في البقاع وجنوب لبنان. حجاج بيت الله الحرام